اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري، وضعني وأسفاري، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت، تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وادخلني في حفظ عنايتك، وعد لي بخير منك يا أرحم الراحمين. يا ذا

الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن، يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا الأكرم ذو الجلال والإكرام. أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمدا عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا عطاء عظيما، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاذ، عطاء أنت له أهل. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

المغفرة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم الله.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول معكم أحكام آية الدين في القرآن الكريم، والتي يقول المولى عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يقول الله سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقد كرر في الآية قوله تعالى: إحداهما. والحكمة في هذا القول أنه لو قال: أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى، لكانت شهادة واحدة. وكذلك لو قال: فتذكرها الأخرى، لكان البيان من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية. فلما كرر لفظ إحداهما أفاد تذكرة الذاكرة للغافلة، وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضا لو انقلبت الحال فيهما. أما المسألة الأخرى فتتصل بقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، حيث اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أنه لا يأبى الشهداء عن تحمل الشهادة إذا تحملوا. أما الثاني فهو أن المعنى لا يأبى الشهداء عن الأداء. والمعنى الثالث لا يأبى الشهداء عنهما جميعا. فلا يأبى الشهداء عن التحمل إذا حملوا، ولا يأبوا عن الأداء إذا تحملوا. وكذلك اختلفوا في حكم هذا النهي على ثلاثة أقوال. فأما الأول فهو أن فعل ذلك ندب، أما الثاني فهو أن فعل ذلك فرض على الكفاية، أما الثالث فهو أنه فرض على الأعيان مطلقا، وهو قول للشافعي. وعند ابن العربي فالمراد حالة التحمل للشهادة، وذلك لأن حالة الأداء مبينة بقول الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا كانت حالة التحمل فهي فرض على الكفاية، إذ قال به البعض، وذلك لأن إباية الناس كلهم عنها إضاعة للحقوق.

كما أن إجابة جميعهم إليها تضيع للأشغال، فصارت كذلك فرضا على الكفاية. ولهذا المعنى جعلها أهل تلك الديار ولاية، فيقيمون للناس شهودا يعينهم الخليفة ونائبه، ويقيمهم للناس ويبرزهم لهم، ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا وإحياء. فإن قيل فهذه شهادة بالأجرة، قيل إنما هي شهادة خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال. أما المسألة الأخرى في هذه الآية فقد قال فيها علماء المالكية أن قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا دليل على أن الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم، وهذا أمر انبنى عليه الشرع وعمل به في كل زمن وفهمته كل أمة. أما بالنسبة لهذه المسألة الأخرى في هذه الآية فقد قرر فيها العلماء بأنه كيفما ترددت الحال بالأقوال فإن هذا دليل على خروج العبد من جملة الشهداء، وذلك لأنه لا يمكنه أن يجيب ولا يصح له أن يأبى، وذلك لأنه استقلال له بنفسه وإنما يتصرف بإذن غيره، فانحط عن منصب الشهادة كما انحط عن منصب الولاية، وذلك كما انحط عنه منصب الولاية. أما المسألة 31 في هذه الآية الكريمة فقد قرر فيها علماء المالكية بأن هذا يتأتى في حالة الدعاء إلى الشهادة، فأما من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلم بها مستحقها الذي ينتفع بها، فقد قال قوم أداؤها ندب لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ففرض الله تعالى عليه الأداء عند الدعاء، وإذا لم يدع كان ندبا لقوله صلى الله عليه وسلم خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والصحيح عند ابن العربي في ذلك أن أداءها فرض، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقد تعينت النصرة بآداء الشهادة التي هي عنده إحياء لحقه الذي أماته الإنكار. وبالنسبة للمسألة الأخرى فهي في قوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، وهذا تأكيد من الله تعالى في الإشهاد بالدين تنبيها لمن كسل عنه فقال هذا قليل لا أحتاج إلى كتابته والإشهاد عليه، وذلك لأن أمر الله تعالى به والتخصيص عليه واحد والقليل والكثير في ذلك سواء. قال علماء المالكية إلا ما كان من قيراط ونحوه لنظارته وعدم تشوف النفوس إليه إقرارا أو إنكارا. أما المسألة الأخرى فترد في قول الله تعالى ذلكم أقسط عند الله، يريد أعدل، ويعني أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه بالعدل. وتتعلق المسألة الأخرى بقوله تعالى أقوم للشهادة، وهو يعني أدعى إلى ثبوتها، وذلك لأنه أشهد ولم يكتب وربما نسي الشاهد. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحاً

0: وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك. اللهم اللهم ما قلت من قول أو من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي ذلك كله. ما شئت كان وما لا تشاء لا يكون، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر.
1: اللهم يا
0: اللهم يا
1: اللهم يا
0: أرحم الراحمين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي ووليي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري، واجعله الوارث مني، لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك.

0: مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. آية في كتاب الله تعالى في سورة المائدة تتحدث عن قصة من قصص القرآن الكريم، وهي قصة هابيل وقابيل التي تحدث عنها القرآن الكريم. قص الله علينا خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل، وكان من خبرهما فيما ذكره بعض أهل التفسير أن الله تعالى شرع لآدم أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، وكان يولد لآدم من حواء في كل بطن ذكر وأنثى، فكان آدم عليه السلام يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، بمعنى أن هابيل وقابيل كل واحد كانت عنده أخت توأم، يعني هو وأخته، هابيل وأخته وقابيل وأخته، فكان في شريعتهم يجوز أن يتزوج الإنسان الأخت التي ليست معه من التوأم، فكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة وجميلة، فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصه الله تعالى في هذا. والقربان هو اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة، والآية الكريمة تشير إلى أن ابني آدم قربا قربانا، والقربان هنا ذكر بعض أهل التفسير في أن ابني آدم كان أحدهما صاحب زرع وهو قابيل، والآخر وهو هابيل صاحب غنم، وإنهما أمر أن يقرب قربانا، وأن هابيل قرب من خير غنمه ومن أحسنها ومن أسمنها وهو طيب النفس بهذا، أما قابيل

0: حرب شر زرعه الذي هو الزرع الغير طيب، ونفسه غير طيبة بهذا، فالله تعالى تقبل قربان صاحب الغنم وهو هابيل، ولم يتقبل قربان صاحب الزرع وهو قابيل. فقال قابيل لأخيه: تقبل قربانك ولم يتقبل مني؟ والله لا أقتلنك. وهو إنما في هذا غضب عليه وأخذ منه الحسد مبلغه لقبول القربان منه. فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين، أي ممن اتقى الله في فعله. أنا أتيت بالغنم الطيبة السمينة ونفسي طيبة، وأنت أتيت بالزرع الخبيث وبنفس غير طيبة، فلا يقبل الله تعالى منك، وإنما تقبل الله مني. والله تعالى لا يقبل الصدقات من الناس ولا يقبل الأعمال من الناس إلا أن تكون مقترنة بالرضا والإنابة إلى الله من المتصفين بالتقوى. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فلما سمع هابيل تهديد أخيه له بالقتل وأنه عازم على قتله، أجابه قائلا ما أخبرنا القرآن الكريم في الآية الكريمة، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إذا أنت مديت إيدك علي لكي تقتلني ظلما، فأنا لا أمد يدي لأقتلك، فلست بالذي يتصف بهذه الصفة المنكرة المنافية لتقوى الله، فلا أقابل صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. إني أخاف الله رب العالمين، أخاف من أن أصنع كما تريد أن تصنع أنت، لكن علي أن أصبر وأحتسب. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم أخذ هابيل يعظ قابيل وأخذ يوصيه بالخير، ولكن لم ينفع ما قاله هابيل لأخيه. فلما رأى هابيل أن قابيل لم ينفع معه الوعظ ولا الكلمة الطيبة، فأراد أن يمنعه من جريمته التي هو قد نوى عليها، لأنه صرح لأخيه أنه سيقتله، فأخذ يخوفه بعذاب الله تعالى في الآخرة. فقال له هابيل، قال لقابيل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، أي إني أريد أن ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، أي تكون بما حملته من الإثمين، إثم قتلي وإثمك الخاص بك قبل أن تقتلني، تكون من أهل النار في الآخرة، لأنك تكون ظالما بقتلي، والنار جزاء لكل ظالم. لكن النتيجة ما قاله الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. بعد هذا الحوار بين هابيل وقابيل، وهو يعظ أخاه بهذه المواعظ البليغة التي تثير في النفس معاني الإيمان والخوف من الله ومن عقابه في الآخرة، تثير عاطفة الأخوة، هذا أخوك، الشفقة على الأخ واجب، بدأ ينصح له نصح نبيل، لكن هذا قابيل يرفض هذا الإحسان من أخيه حتى فكر بقتله، فعندها أصبح من الخاسرين. ولهذا لما قال ربنا ذكر ذلك: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه، فلما قتله أصبح من الخاسرين في الدنيا والآخرة، أي بعد هذا التذكير وهذه العظة والمسالمة والتحذير والأخوة والتذكير بهذه الأخوة، لكنه قتل أخاه، فلما قتل هذا الأخ أصبح من الخاسرين في الدنيا، خسر نفسه وخسر أخاه وخسر بفعله هذا وأصبح من الخاسرين في الآخرة بالهلاك عند الله سبحانه وتعالى وأخذ الإثم ودخول النار. وهذه أيها الإخوة والأخوات قصة لا بد أن نقف معها ومع أحداثها من خلال الآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بهذه القصة وفي سبب نزولها، وما هو الواجب على المسلم أن يأخذ من هذه القصة الدروس والعبر، والتي نتناولها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وما بعدها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

بك أستعين، ومن يعين سواك؟ يا فاطري من للورى إلاك؟ أدعوك من ضر فتكشف بلوتي، لولاك ما كان الرجا لولاك. يا

كاشف الكرب العظيم ومن له. عنت الوجوه تعشقا لرجاك يا غافرا ذنب العصاة وقابلا توب المسيء إذا أتى لحماك يا راحما. جد لي بواسع رحمة من فيض فيضك من عميم عطاك. إني بعصياني أتيت وليس لي إلاك أنهل من جليل رضاك. فاجعل متابي خير توب واحمني من شر نفسي واهدني بهداك.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الشعراء.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك

بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا

0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: يأتي الصباح حاملاً في كل ثانية سراً ولغزاً،
1: ويعبر النهار حاملاً في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلاً بالصباح.

دروبي يفرشها أثير معطر، والكون يشرق في عيني مثل مصباح باللوري، وعيناي ترحلان مع طيور النورس نحو آفاق لا تحد حين تطالني هذه النعمة ويجرفني هذا الشعور المبارك. أرتمي فوق أمواجه لا أقاوم، بل تتردد على شفتي صلاة شكر للعزة الإلهية التي جعلتني أعي في أي عالم دافئ سعيد يمكن أن تغرسنا واحة الضمير.

أقف أحياناً مشدوهة أمام ما يتفوه به الأطفال وأتساءل، من يضع الكلام فوق ألسنتهم؟ وهل حقاً أعمارهم الصغيرة هي التي تتكلم؟ طرحت هذا السؤال اليوم على نفسي وأنا أصغي إلى طفلة في الخامسة تصف لي صبية تحبها فتقول، لأن وجهها يظل يضحك حتى بعد أن تغيب البسمة عن شفتيها أحبها، لأن وجهها مشرق هي قريبة إلى قلبي.

طرقت بابي مع الفجر، ولما فتحت سألتها من تكونين؟ قالت اسمي المحبة، وأنا قادمة لأكون ضيفة في دارك. وشرعت لها الباب على مصراعي ودعوتها للدخول. ولما جلست ترتاح من عناء الطريق، راحت تشكو لي الناس الذين أوصدوا الأبواب بوجهها. فتساءلت، أواحد في العالم يوصد باب قلبه بوجه المحبة؟

0: سأل الأب طفله مع من كنت تتحدث قبل لحظات، فأجابه على الفور: مع صاحبي.
1: ورد الأب: ولكني لا أعرف هذا الصاحب ولم أبصره برفقتك من قبل. فأجاب الطفل: اليوم تصاحبنا. في البدء كان واحدا من زملاء الصف، واليوم فقط صرنا أصحابا. هل تعرف معنى هذه الصداقة يا أبي؟ فهز الأب رأسه موافقا.

0: الناس، كل الناس يملكون المقدرة على التغيير، تغيير نفوسهم ومحيطهم وعالمهم، ولكن فئة قليلة تستخدم هذه المقدرة وتمضي في العمل الجدي،
1: ولها يعود الفضل في شق الطرق الجديدة والاتصال بالعوالم الأخرى التي كانت جزراً متوحدة ومنسية على شاطئ الوجود.

الأمثال هي خلاصة الفلسفة الشعبية وعصارة تجارب الحياة الطويلة، ومع أن بعض تلك الأمثال يفقد معناه وقيمته بمرور الزمن وتبدل الأيام، إلا أن الجزء الأكبر يظل مطابقاً لمواقف إنسانية وتصرفات بشرية لم تستطع أن تمحوها أصابع الزمان أو يجرفها كر الأيام.

كالنغم العذب يتغلغل اسمك في ذاتي ويبقى ليستوطن الذاكرة ولأردده دوما يا وطني.

0: يرى بعض الناس وجوههم في مرايا مكبرة ويشهقون إعجاباً ودهشة، ثم يتصرفون بناءً على هذه النظرة.
1: فإذا كل ما حولهم أصغر حجماً ومكانة، وهم وحدهم اختارتهم العناية الإلهية ليحلقوا في الأجواء العليا، هذا التصرف ليس وقفاً على بعض الأفراد بل يتخطاهم إلى عدد كبير، وهذا التصرف هو الأنانية والغرور.

ما هو مقياس التقدم؟ يقول أحد المفكرين إن التقدم هو كل ما يدفع العالم إلى الأمام ويقوده في سبيل التطور نحو العلا وصوب أبواب المحبة. هذا هو المقياس الوحيد للتقدم في العالم.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة في هذا المشوار الصباحي اليومي المتجدد من برنامجكم صباح الخير يا بحرين. صباح الخير شوق.
3: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. صباح جديد ننطلق فيه معاكم في مشوارنا الصباحي الممتد من الآن الساعة 6:30 ولغاية الساعة 8:30 عبر محطات متعددة ومتنوعة في برنامجكم صباح الخير يا بحرين، واللي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
2: صباح الخير لكل من بدأ يومه بأمل، ولكل من يحمل في قلبه حلما يسعى إليه بخطوات ثابتة. فالحياة لا تقاس بعدد الأيام التي نعيشها، بل بما

0: نزرعه فيها من عمل وعطاء وأثر جميل.
1: فالنجاح لا يأتي صدفة، ولا تبنى الإنجازات بالأمنيات وحدها، وإنما تصنعها العزيمة والإصرار والقدرة على النهوض بعد كل تعثر. ما أجمل أن نستقبل صباحنا بإيمان بأن كل جهد نبذله اليوم هو خطوة تقربنا من أهدافنا، وأن كل عمل نتقنه هو لبنة في بناء مستقبل أفضل.
0: إذن مستمعينا، لا تدعوا العقبات تثنيكم عن المضي قدما، ولا تسمحوا لليأس أن يجد طريقا إلى قلوبكم. الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوة، والإنجازات العظيمة تبدأ بفكرة وإرادة، ومع كل صباح جديد تتجدد الفرص وتفتح أبواب جديدة لمن يسعى ويجتهد ويؤمن بقدراته.
1: فلنجعل المستمعين هذا اليوم بداية لإنجاز جديد، ولنملأ ساعاتنا بالعمل النافع والكلمة الطيبة والتفاؤل الجميل، فربما يكون اليوم هو اليوم الذي نقترب فيه أكثر من أحلامنا وطموحاتنا.
0: إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الجميل واليسير من أمانيكم، وأن يوفقكم لما تحبون وتسعون إليه في حياتكم مستمعين، لكل من هو متوجه إلى عمله، لكل من هو يسعى في رزقه. نسأل الله سبحانه النجاح والتوفيق والسداد، وأن ييسر دربك ويملأ دربك بالنجاح والتوفيق والسهالات إن شاء الله. إذن مع هذه البداية نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم، أولى تحايا من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز،
1: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
0: من الأعداد تقبلوا تحيات نيل الرويعي،
1: وصباحاتنا دائما جميلة معكم مستمعينا، ونسعد بالتواصل معكم عبر هذا الأثير. من التقديم هذه تحايانا الزميل عبد الرحمن بنطيع وشوق الدوسري.
0: أسعد دائما بتقديم صباح الخير يا بحرين وعديد البرامج معاك يا شوق. تقبلوا تحيات الزميلة فاطمة جنبر من الإخراج.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما عودناكم ننطلق في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع أبرز العناوين الصادرة في الصحافة المحلية في الشأن المحلي، ومن ثم ننتقل معكم إلى الشأن الاقتصادي، ونتعرف من بعدها وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام الساعة 7 كما عودنا مستمعين حضراتكم بالنشرة الإخبارية المفصلة، من بعد ذلك نعود لمواصلة فقرات برنامجنا وبرنامجكم صباح الخير يا بحرين.
3: مجموعة متنوعة من اللقاءات في لقاءات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. أول هذه اللقاءات نتحدث عن أساسيات حقن الإنسولين وأهمية اتباع الممارسات الصحيحة عند استخدامها بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية وتجنب الأخطاء والمضاعفات الشائعة لدى مرضى السكري شفاهم الله وعافاهم. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الأستاذة أمل مجيد جاسم، صيدلانية ومدربة إكلينيكية، عضو جمعية السكري البحرينية.
2: كما سنسلط الضوء على فضل شهر الله المحرم ومكانته في الإسلام، وأبرز الأعمال المستحبة فيه وما يحمله من فرص للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الطاعات، مع فضيلة الشيخ يوسف حبيب، خطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية.
3: بعد ذلك وفي فقرة ولاء وتلاحم نتحدث عن

0: مبادرة صون العلم الوطنية الشبابية، ودور هذه المبادرة في تعزيز قيم المواطنة والانتماء وترسيخ الثقافة الوطنية والاعتزاز بالهوية البحرينية لدى فئة الشباب. المزيد من تفاصيل هذه المبادرة الوطنية نتعرف عليها مع الأستاذ أحمد عيسى الدوي، المشرف العام على المبادرة الوطنية الشبابية التطوعية صون العلم.
1: ونختتم مستمعينا لقاءاتنا بالحديث عن الجهود التنظيمية والخدمية التي تبذلها المحافظة الشمالية لتسهيل إحياء الشعائر وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة للفعاليات المختلفة، مع السيد شريف عبد الله هاني رئيس قسم الخدمات والبحوث بالمحافظة الشمالية.
0: نسعد كذلك مستمعينا باستقبال اتصالاتكم وملاحظاتكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين في فقرة مع الناس على هاتف رقم 176848888.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
0: إذن مستمعينا، نطالع معكم أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 23 من يونيو 2026. نقرأ في أبرز هذه العناوين: مجلس الوزراء يشيد بالأمر الملكي بإنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، الترحيب برفع تصنيف كأس البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الدولي الأول، المرأة البحرينية حققت إنجازات وإسهامات متميزة في العمل الدبلوماسي، الإشادة بجهود وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات وتوعية المجتمع. هذا أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
1: البحرين عربية إسلامية رغم أنف الحاقدين، رفض شعبي واسع للمغالطات الإيرانية بشأن المملكة، فعاليات وطنية محاولة يائسة لإلهاء الشعب الإيراني عن معاناته، البحرين رمز للعروبة وحامية لها من أطماع الطامعين، تصويت الشعب البحريني بأغلبية كاسحة على الميثاق تأكيد لعروبة البحرين قلبا وقالبا، التصريحات الإيرانية قراءة مشوهة للتاريخ وانفصال عن الواقع السياسي.
0: مجلس إدارة مركز الاتصال الوطني يعقد اجتماعه الدوري الثاني لعام 2026.
1: انتخابات الأمين العام لمجلس النواب نائبا لرئيس جمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
0: القائد العام لقوة دفاع البحرين يشيد بالتطور الطبي والتقدم الصحي الذي تشهده الخدمات الطبية الملكية.
1: بحث برامج وخطط تطوير كلية عيسى العسكرية الملكية.
0: وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية ويؤكد أهمية احترام سيادة دول المنطقة وحماية حرية الملاحة.
1: المحافظة الجنوبية تطلق برنامج سمو المحافظ الأمني الاجتماعي.
0: مملكة البحرين تتضامن مع دولة قطر إثر حادث انفجار بمنطقة راس لفان الصناعية.
1: وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يطلع على تجارب التمكين في الأردن.
0: خلال جولة تفقدية لمشروع تطوير مدينة المحرق، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تصرح 73% نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية لفرجان المرحلة الأولى بمشروع تطوير المحرق.
1: محافظ العاصمة يقوم بزيارة تفقدية لعدد من المآتم في المنامة.
0: المبرة الخليفية تحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسها وتحتفي بمسيرة حافلة بالعطاء والتنمية المجتمعية. بطابع

0: بعد تايم سكوير، شاشات إعلانية ذكية بدل اللوحات الثابتة في شوارع البحرين، توجه لاستبدال إنارة الطرق الصفراء بالبيضاء. ما زلنا معكم مستمعينا في أخبارنا المحلية في الصحف المحلية لهذا اليوم ونقرأ.
1: نواب وشوريون يؤكدون: البحرين منذ تأسيسها الحديث دولة عربية مستقلة ذات سيادة، الشعب يزداد وحدة والتفافا حول قيادته كلما تصاعدت حملات الاستهداف.
0: علي عبد الله خليفة، سيرة شاعر صنع للمشهد الثقافي منابره. المشهد الثقافي العربي يودع أحد أبرز رموزه، ومنصات التواصل تستحضر إرثه الأدبي.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى الأخبار الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: في القمة الاستراتيجية الفرنسية الخليجية، محافظ المركزي يؤكد أن قطاع الخدمات المالية في البحرين مرن وفرص التحول الرقمي واعدة.
1: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تطلق قناتها الرسمية على واتساب لتعزيز التواصل والاطلاع على مستجدات الخدمات.
0: شراكة بين STC البحرين وتود باي بي ان لتوفير الشراك متابعة بطولة كأس العالم 2026.
1: جد علي تستحوذ على أكبر المناقصات بعطاء يتجاوز 5 امتياز. تطلق حملة ضاعف نقاطك الثانية الصيفية لحاملي البطاقات.
0: جهاز المساحة والتسجيل العقاري يطور خدمتي طلب مسح بحري والاستعلام عن حالة الطلب.
1: انفست كورب تستحوذ على سمارت مانج سوليوشنز البريطانية.
0: تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 70 مليون دينار.
1: تداول 2,760,000 سهم بقيمة 842,000 دينار في بورصة البحرين.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
1: إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات من هناك من مطار البحرين الدولي، نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين. يوافينا بها الأستاذ أحمد العلي. الأستاذ ياسر العلي، صبحك الله بالخير أخو ياسر.
4: صبحك الله بالنور والسرور، وصبح على جميع المستمعين. طبعا جونا اليوم بيكون حار خلال النهار ورطب خلال الليل، رياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. درجات الحرارة العظمى 44 والصغرى 27 درجة مئوية. رطوبة النسبية العظمى 90 والصغرى 10%. أعلمت في ميناء سلمان عند الساعة 12:20 مساء، مد آخر عند الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، أدنى جزر عند الساعة 6:40 مساء، جزر آخر عند الساعة 6:45 صباح الغد، شروق الشمس عند الساعة 4:46 والغروب

0: السادسة وثلاث وثلاثين دقيقة. بالنسبة لدرجات الحرارة التي سجلت عند الساعة الخامسة صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كانت في كل من المنامة والدوحة وأبوظبي 31 درجة مئوية، الكويت 37، الرياض 30، وأخيرا كانت في مسقط 29 درجة مئوية. هذه كانت أجواءنا لهذا اليوم. وبالنسبة لليوم الغد بتكون أجواء مشابهة لليوم، حارة ورطبة ورياح خفيفة السرعة متقلبة الاتجاه. أما عن يوم الخميس وللأيام القادمة بتعود معنا الرياح الشمالية الغربية، بتكون معتدلة إلى نشطات السرعة وبتخف معها نسبة الرطوبة إن شاء الله.
1: بمشيئة الله تعالى، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ ياسر العلي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة، والتحية موصولة لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي. يومك سعيد إن شاء الله.
2: إذن مستمعينا، نتوقف وإياكم إلى فاصل قصير، وفي تمام الساعة السابعة نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية بإذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية.
2: وفي مستهل الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، مؤكدا أن الأمر الملكي السامي سيعزز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية ويرسخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. كما رحب مجلس الوزراء بإعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل رفع تصنيف كأس البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الدولي الأول جروب 1، مشيدا بجهود سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة البحرين في رياضة الفروسية وسباق الخيل. ثم نوه المجلس بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات وأسهامات متميزة في العمل الدبلوماسي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي. كما أشار مجلس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مكافحة المخدرات، مشيدا بجهود وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في تبني المبادرات التي تسهم في توعية المجتمع بمخاطرها والحماية منها، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

0: بعدها تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية المعنية بموسم عاشوراء من أجل تيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل بشأن التعاون في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والجامعة الخليجية، مذكرة التفاهم بين معهد الإدارة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: مستجدات تنفيذ أولويات وزارة الأشغال ضمن برنامج الحكومة 2023-2026، إحصائيات أداء المحاكم والتنفيذ خلال العامين 2024-2025. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج اجتماع الدورة 67 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا. نتائج الاجتماع الاستثنائي 29 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نتائج الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية والشركاء بشأن تفشي فيروس الإيبولا فيروس بوندي بوجيو. انفاذا للأمر الملكي السامي لجلالة الملك المعظم بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، أعلنت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تحقيق نسبة إنجاز بلغت 73% في الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق.
0: جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لتفقد سير العمل في المشروع بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات الاستشارية والتنفيذية المشرفة على أعمال التنفيذ، حيث اطلعت الوزيرة على مستجدات التنفيذ ونسب الإنجاز المتحققة في مختلف مكونات المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل 6 فرجان. التقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أولياء أمور الفوج الأول من طلبة برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة البالغ عددهم 400 طالب وطالبة.
1: واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم المحطات التطويرية التي شهدتها العملية التعليمية خلال المرحلة الماضية، كما قدم عرضا حول برنامج البكالوريا الدولية وخطة العمل التي تم إنجازها للوصول إلى أهم محطة من محطات عمليات الاختيار، وهي إعلان أسماء طلبة الفوج الأول. في إنجاز برلماني رفيع يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في الدبلوماسية البرلمانية، تم انتخاب سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، تم انتخابه نائبا لرئيس جمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعضوا في هيئة المكتب في الجمعية.
0: جاء ذلك خلال انعقاد الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منطقة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو. ضمن مشاركتي في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع 7 لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية.
1: بهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن مملكة البحرين شهدت خطوات متقدمة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويرسخ الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك انطلاقا من الرؤى النيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام متواصل بالتحول الرقمي والابتكار. بدوره أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك

0: الملك المعظم وبدعم وتوجيهات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أرست دعائم متينة لمسيرة العمل البرلماني والمؤسسي، مشيرا إلى تجربة مجلس النواب في التطوير المؤسسي، حيث تمكنت الأمانة العامة لمجلس النواب من تحقيق إنجازات نوعية تعكس توجها استراتيجيا واضحا نحو التحديات والابتكار والاستدامة. أكد وفد الشعب البرلمانية أن مملكة البحرين برزت كدولة متقدمة في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها من الحصول على كافة مكتسباتها وحقوقها في ظل ما تحظى به من رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب جليل علوي السيد وسعادة العضو الدكتور علي الحداد أعضاء الشعب البرلمانية في دورة 13 لمؤتمر البرلمانيات المسلمات بجمهورية أذربيجان.
0: شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الاجتماع 14 للجنة فلسطين الدائمة المنعقدة ضمن أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمتي طلب مسح بحري والاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيا في جميع مراحل المعالجة كخدمات رقمية تمكن المستفيدين من خدمات المسح البحري، بما في ذلك الجهات المعنية بالمشاريع البحرية والمستثمرين والمطورين العقاريين من التقدم بطلبات إجراء المسح البحري لمناطق محددة.
0: ويأتي هذا التطوير في إطار تبني الجهاز حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتدعم توجهات التحول الرقمي. جاء الأمر الملكي السامي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني ليسطر مرحلة استثنائية شهدت تلاحم أبناء مملكة البحرين مع مؤسساتهم الوطنية في مواجهة التحديات.
1: ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ ما تجسدته خلال تلك المرحلة من مواقف ومسؤولية ووعي وطني وحفظ هذه التجربة الوطنية في سجل الوطن، بما يضمن نقله للأجيال القادمة باعتبارها أحد المحطات المهمة في تاريخ مملكة البحرين.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج صباح الخير يا بحرين، وعودة لكم من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية بإذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. وعدنا وإياكم إلى مواصلة برنامجكم صباح الخير يا بحرين، ومع بداية هذا الصباح والعودة تقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
3: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات زميلة عبير بن هندي.
0: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة نيلة الروعي.
3: من التقديم هذه تحايا نشوق الدوسري وعبد الرحمن بمطيل.
0: ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة جنبر.

0: نعت وزارة الإعلام الشاعر والأديب والمثقف البحريني علي عبد الله خليفة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة زاخرة بالعطاء والإبداع أسهم خلالها في رفد الساحة الأدبية والفكرية في مملكة البحرين ودول الخليج العربي بإنتاج أدبي ومعرفي متميز.
1: ويعد الفقيد رحمه الله من أبرز القامات الوطنية التي كرست جهودها لخدمة الثقافة والأدب، حيث ترك إرثاً معرفياً ثرياً وأسهم في دعم العمل الثقافي وتطوير مؤسساته، إلى جانب جهوده البارزة في العناية بالتراث الشعبي وصونه وتوثيقه للأجيال القادمة.
0: كما حظي الراحل رحمه الله بمكانة رفيعة في الأوساط الأدبية والفكرية تقديراً لما قدمه من إسهامات مؤثرة في مجالات الشعر والبحث والعمل المؤسسي، وما تركه من أثر ممتد في مسيرة الإبداع والمعرفة في مملكة البحرين.
1: وأعربت وزارة الإعلام عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وذويه والأسرة الثقافية والأدبية في مملكة البحرين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
0: رحمة الله على الشاعر الكبير والأديب علي عبد الله خليفة أبو فهد، وبرحيل الشاعر والباحث في التراث الشعبي الأستاذ علي عبد الله خليفة، طوت البحرين صفحة أحد أبرز أعلامها الثقافيين والأدباء الذين ارتبطت أسماءهم بمسيرة النهضة الثقافية في مملكة البحرين، بل في الخليج العربي والوطن العربي الكبير، بعد رحلة امتدت إلى أكثر من 6 عقود جمع خلالها بين الشعر والبحث والعمل الثقافي المؤسسي، تاركاً إرثاً متنوعاً في الأدب والثقافة والتراث.
1: ويصنف الراحل ضمن الجيل المؤسس للشعر البحريني الحديث، إذ كان من الأسماء التي أسهمت منذ 60ات القرن الماضي في إثراء المشهد الثقافي، جامعاً بين التجربة الشعرية والعمل البحثي، إلى جانب دوره في إطلاق مبادرات ومؤسسات ثقافية كان لها حضور مؤثر في الحركة الثقافية البحرينية والخليجية.
0: علي عبد الله خليفة ارتبط اسمه بالبحرين وبالمحرق بكل تفاصيلها، إذ حضرت البيئة المحلية في تجربته الشعرية والبحثية، فكتب عن البحر والغوص والنخيل والإنسان والمكان والذاكرة الشعبية، وظل منشغلا بقضايا الثقافة وحفظ التراث الشعبي وتوثيقه، كما كرس جانبا كبيرا من مسيرته الطويلة لبناء المشاريع والمنابر الثقافية التي أسهمت في تعزيز حضور الثقافة البحرينية عربيا ودوليا. رحم الله الراحل الكبير وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
2: إلي قالوا هوى محرق شمالي وشقق شراعي، أقول عروقي كلها المحرق وهي قلبي وهي الوشم اللي ما يمحى من ذراعي. ولي قالوا شو تحب في محرك، أقول أعشق ولا أفسر، إذا أرض الغلا شبت وهي بالحب تحضني، أنا ما أسكن محرك، ترى إيه هي اللي تسكني، ويا ليت الناس تعرف وتعذرني، أنا مفتونها من وين وداني الهوى لوين، المحرق هي البحرين، المحرق هي البحرين.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، يعد الإنسولين من أهم العلاجات التي ساهمت في تحسين حياة الملايين المصابين بداء السكري حول العالم، إلا أن الاستفادة المثلى منه لا تعتمد فقط على الالتزام بالجرعات الموصوفة، بل تمتد أيضا إلى معرفة الطريقة الصحيحة للحقن واختيار المكان المناسب والعناية بالجلد لتجنب المضاعفات والمشكلات الشائعة.
3: للحديث بصورة أوفى مستمعينا عن أساسيات

0: حقا الأنسولين وأهم الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها وطرق العناية بمكان الحقن، إضافة إلى مجموعة من الرسائل التوعوية والنصائح المهمة لمرضى السكري شفاهم الله، إلى جانب النصائح أيضا الموجهة إلى أسرهم. يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة أمل مجيد جاسم، صيدلانية ومدربة كلينيكية عضو جمعية السكري البحرينية. صباحك بالخير أستاذة أمل، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، يسعدني طبعا التواجد معكم هذا الصباح الجميل، وصباح الخير عليك وعلى مستمعيك، أهلا وسهلا.
2: يا أهلا ومرحبا فيك أستاذة أمل. في البداية، لماذا يعد اختيار مكان حقل الأنسولين عاملا مهما في نجاح العلاج، وما أفضل المناطق الموصي بها للحقل؟
1: تمام. أول شيء لازم احنا ندرك تماما أهمية الأنسولين، إنه هو دواء ذكي جدا والكل يعمل بكفاءة، ويحتاج إلى بيئة معينة حتى أثناء يعني متعرف عليه أثناء في الدم مباشرة. إحنا نفصله من خلال الجلد، يعني لا بالدم ولا بالعضل. لهذا إحنا نحتاج يكون الحقن يكون في منطقة دهنية تحت الجلد، وأهم عامل مهم حتى الأنسولين يوصل بجرعة صحيحة للمريض ويستفاد منها هو اختيار المكان. اختيار المكان الحقن يحدد سرعة وصول الدواء الجسم. امتصاص الأنسولين يختلف من منطقة لأخرى. لو نفترض أن الأنسولين أو سرعة امتصاص الأنسولين بالجسم، حتى المستمع يتخيل إيش قد هو دواء ذكي وممكن يكون سريع، مثل نفترض أنه هو قطع، تمام؟ إذا المريض هذا الدواء الأنسولين في منطقة البطن، هنا نقول الامتصاص سيكون كأنه أكسبرس، يعني قطار سريع. يعني منطقة البطن هي أكثر منطقة ممكن يمتص الجسم بسرعة الأنسولين، لأن هي أكثر منطقة يكون فيها دهون في منطقة الجلد تحت الجلد. حتى لو كان الإنسان فت، يعني مو شرط يكون الإنسان هو مليان، حتى لو كان هو فت، لكن بطبيعة البشرية بتقسيمة الجسم البطن دائما يكون فيها نسبة الدهون شوية أعلى من باقي مناطق الجسم، تمام؟
0: نعم.
1: فهي المكان المثالي للأنسولين، الوجبات اللي تكون مفعولها سريع بشرط أن نبتعد 3 سنتيمتر عن الصدى، أو بالقياس الطبيعي بأصبعين عن منطقة الصدى، تمام؟
0: نعم.
1: الأقل سرعة من يعني ثاني واحد يجيب بالترتيب بالسرعة هو منطقة الذراعين، تمام؟ تكون فيها متوسطة. أما الفخذين والأرداف نعتبرهم هم أبطأ امتصاصاً، لأنه هي عضل أكثر من يكون فيها فات. بس ممكن احتمال إذا هذا الشخص كان شخص رياضي أو يتحرك، تمام، لين تعرف إحنا الآن عندنا نسبة كبيرة من مرضى السكري بس هم يكونون صغار بالعمر أو يكونوا رياضيين أو عندهم حركة. يعني مرضى السكري مو مثل اعتقاد زمان إنه هو بس مرتبط بالناس اللي هم أعمارهم فوق 50 أو 60، الآن نلاقي أطفال عندهم مرض السكري. فإذا الشخص فرض ضغط الإنسولين في الأرداف في الأفخاذ مثلا أو منطقة الأرداف حتى أو ركض مثلا، خلينا نقول أو تحرك بسرعة، منطقة هذا الإنسولين راح يمتص بطريقة سريعة جدا. لهذا منطقة الحقن مهمة جدا، توقيت الحقن مهم جدا، والمسافة الآمنة للحقن هي مهمة جدا.
0: نعم أستاذ أمل، يعني من خلال حديثك الحين عن المواضع المتنوعة في الجسم اللي يمكن حقن إبر الأنسولين فيها، كيف يمكن لمستخدم الأنسولين اختيار المناسب المكان المناسب للحقن، وهل هناك أهمية لتدوير أماكن الحقن وعدم تكرارها في نفس الموضع مثل ما ذكرتي الله يسلمك؟
1: طبعا اكيد اختيار المكان يعتمد على نوع الانسولين اللي راح يحقنه المريض، ومثل ما شرحت لك ممكن تكون كمعادله سرعه بالنسبه لتدوير اماكن الحقن. فهذه القاعده الذهبيه اللي ممكن يعتمدها مريض السكري، وهي انه الحقن المتكرر في نفس البقعه الصغيره يوميا ممكن يؤدي الى حاله طبيه تسمى التضخم الدهني. ولكن يتخيلها المستمع الكريم، هي عباره عن تكتلات صلبه او تليفات شحميه تتكون تحت الجلد شبه العقد، يعني كانه شلون دمبله صغيره تحت الجلد، ممكن المريض اذا تحسسها بطرف اصابعه يحس فيها، تمام؟ هذا الشيء يصير لما المريض

0: يستهلك المكان ويحصل الأنسولين داخل هذه الكتلة الصغيرة بنفس المكان لأكثر من مرة. إحنا نتفق إنه مريض الأنسولين هو مريض السكري هو يعني من أعراض مرض السكري إنه النهايات العصبية تكون عنده شوية ضعيفة عن الشخص الطبيعي، فهو ما رح يشعر بالألم. يعني هي تكون الشخص الطبيعي إذا مسك هذه التليفات أو البقعة الصغيرة اللي فيها تليف بسيط ممكن تغزة تأذيت تجعله أنه غير مرتاح، لكن مريض السكري ما رح يشعر بهذا الشيء، فهو رح يستمر بمرة ثانية يحقد فيها مرة ومرتين وثلاثة. لهذا إعادة التدوير مهمة جدا، أن المريض يتذكر وين حصل آخر مرة أوكي، ويبتعد عن هذا المكان. يعني خلينا نقول ليفترض أنه هو فنفترض أنه هو سيبقى في منطقة البطن، يتخيل منطقة البطن كأنها ساعة تمام، وهذا الشيء نعلمه للممرضات حتى يعلمون المرضى. نقول لهم تخيل منطقة البطن مثلا كأنها ساعة تمام، ونصب السرة في النص المنتصف ونبتعد عن السرة أسبوعين مثل ما قلنا. جاوبنا جاوبتك بالسؤال الأول، وفي كل مرة اللي يحقن الأنسولين تبعه يبتعد عن هاي المنطقة اللي يحقن فيها أسبوعين لغاية ما تكتمل الدورة كأنها ساعة. هذا يمكن أبسط شيء ممكن المريض السكري يعني راح يتخيله على مود. لأنك عارف كل ما أنت يعني فكرت في الموضوع وتخيلته كل ما يكون ترسخ المعلومات في عند الشخص أسرع. لذلك أهم شيء أنه هو يغير مكان الحقن، ما يحقن بنفس الأبرة لأنه ممكن هذه الأبرة تسبب له جرح بسيط هو ما يحس فيه. إذا في نوع من أنواع العقد أو الدهن تكونت في المنطقة يبتعد عنها تماما وما يرجع يفهم فيها إلا بعد فترة من الزمن.
1: نعم أستاذة أمل، ما أبرز الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها المرضى عند استخدام الأنسولين، وهل ينصح بإعادة استخدام أبرة القلم لأكثر من مرة؟
0: طبعا من واقع الخبرة والعيادات ومن واقع التدريب اللي احنا ندربه للممرضات والكادر الطبي اكتشفنا او نتحدث معهم ان هناك عدة اخطاء، بس اهم اخطاء خلينا نقول اذا صنفها هي ثلاث اخطاء شائعة. اول شيء مثل ما تشرحنا هو حقن الانسولين بالمكان نفسه تمام، هذه لازم يتجنبها المريض. اثنين وأهم جدا، نعرف إحنا الأنسولين دواء السكر الأنسولين لازم ينحط في مكان بارد تمام؟
2: صحيح.
0: فالمريض يستعجل أحيانا ورأسا يحقن نفسه والدواء يكون بارد فلا فور خروجه، فلازم ننتبه لهذه المعلومة لأنه إذا حقنا رأسا وهو بارد يسبب انزعاج وألم للشخص وهو يحقن، أو إذا هو ما كان يشعر بهذا الألم بعد فترة الجلد سيكون متخسس تمام ويتهيج. فالأهم أنه القلم يكون مستخدم في درجة حرارة الغرفة، يعني طلع عن الثلاجة ينتبه أنه شوية يدسي
2: يفتر شوية
0: يحطها بإيدينا ويحرك الطريقة الأولادية حتى يتفق تمام، أنه ما يستعجل في سحب الأبرة. يعني مجرد ما أنه حقن ما يستعجل، لا يحط الأبرة تبعت القلم بهدوء ويخرجها بهدوء ويضغط على المكان، لا يفك المكان يضغط عليه تمام، على مود أنه نضمن أنه الجرعة دخلت داخل الجلد وما صار فيها تسريب، وأنه في احتمال هو ده يضرب الأبرة ممكن أنه صاب شعيرة دموية بسيطة يمكن يطلع فيه قطرة دم. إحنا إذا حطينا الضغط إحنا هنا يعني وقفنا النزيف مباشرة، النزيف البسيط يعني عشان المجتمع يتخيل أنه فد شيء وايد عود، لا شيء بسيط يعني. فأهم شيء أنه هو أول شيء يحصل الأنسولين مبارد، اثنين ما يستخدم نفس الأبرة، ثلاثة وهي أهم شيء أنه يدخل الأبرة بهدوء ويطلعها بهدوء، وونس أنه هو يخلص يضغط على المكان ضغط خفيف.
2: أستاذ أمل، يمكن بعض المرضى اللي يتعاملون مع إبر الحقن الأنسولين يعني يشتكون من ظهور بعض الكدمات أو ألم أو حتى تغير في في في لون الجلد بعد عملية الحقن. ما هي هذه يعني الأسباب اللي أدت إلى حدوث هذه الكدمات أو التغير في لون الجلد، وكيف يمكن المحافظة على سلامة الجلد ومكان الحقن؟

0: بعد إجراء هذه الإجراء؟
1: طب أكيد. السبب الأول مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه هو استخدام الأبر المستعمل ذات رأس يعني الرأس الآن الأبر تبعت القلم اتطورت تمام، صارت شوية أنعم وأصغر وقصيرة يعني تمام. أيوة. فأهم سبب من الأسباب أنه لما يضرب المريض هذه الأبرة بطريقة خاطئة مثل ما ذكرت قبل شوية أنه ممكن يؤدي إلى يضرب بعض شعيرة من الشعيرات الدموية تمام. أيوة. هذه الشعيرة الدموية راح تسبب هذه الكدمة لأنه شعيرة دموية دمجت يعني انضربت بطريقة خطأ
0: صح.
1: فراح تسوي نوع من أنواع الكدمات نسميها أوكي
0: نعم.
1: اثنين أنه لازم نفهم أنه ديناميكية صنع هذه الأبرة هي تشتغل شكلها يعني نعومتها ودقتها هي مصممة بطريقة فيزيائية أنه ما تؤدي لهذا الموضوع المفروض عرفت، لكن بسبب الاستعجال وبسبب أنه تنضرب بطريقة خطأ أو تستخدم أكثر من مرة لأن هي تستخدم أكثر من مرة بطريقة غلط فيؤدي الموضوع إلى تليف المكان ويصير في كدمة هناك. السبب الثاني أنه لما المريض يستخدم الأبرة طبعا يعني بالعقل الباطن أنه أنا إذا فركت المكان رح يخف الألم خصوصا عند الصغار أو عند كبار العمر اللي بشرتهم تكون شوية إحنا نسميها رقيقة أو
0: رقيقة نعم صحيح.
1: تمام
0: نعم.
1: فهذا إذا فركنا المكان إحنا هنا نخربنا يعني كل مفعول الأنسولين وزودنا الكدمة تبعاً لازم ما نفرك المكان لازم نضغط عليه ضغطة خفيفة مثل ما شرحت لك بالسؤال اللي قبلك
0: نعم.
1: تمام. وأهم شيء إنه والثالث سبب الثالث وهو أهم شيء هو طريقة الحقن لازم يكون زاوية الحقن ما تكون خاطئة حتى وما يكون شد عضلي بالمكان اللي أنا قاعد أحقن فيه من الفوق والإنزعاج أنا بشد على نفسي وبحقن مرفوض. البروتوكول اللي تبع حتى نختصر الموضوع على المستمعين ويكون الموضوع يعني take away message يعني
0: نعم.
1: أول شيء نستخدم أبرة جديدة تماما في كل مرة نحقن بزاوية 90 درجة يعني بطريقة عمودية
0: تمام نعم.
1: وبعدين إذا ضغط الكدمة وطبعا نضغط على المكان إذا ضغط الكدمة نحط كمادة باردة شيء خفيفة باردة حتى ما يصير نزيف داخلي طبعا احنا نتكلم عن نزيف داخلي بسيط بس هو مع التكرار تطلع الكدمة اللي لونها يعني غير محببة بنفسجي او على شوية مائل للزهري
0: نعم.
1: وننطي طبعا اذا طلعت هاي الكدمة خلينا نفترض انه واحد بداية تجديد يعني الله يشفي الجميع انصابت هذا المرض وما يعرف كيف أول مرة ثاني مرة ثالث مرة طلعت عند الكدمة طبعاً أول ما يشوف هذا المكان بلش فيه هذا اللون أو صار فيه هذا الملمس يبتعد تماماً عن المنطقة ويستخدم المنطقة الأخرى لغاية ما هاي المنطقة تشفى تماماً.
2: نعم الأستاذة أمل مجيد جاسم صيدلانية ومدربة إكلينيكية عضو جمعية السكري البحرينية كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين ومواقفتنا بهذه المعلومات القيمة عن الأنسولين والذي يعتبر من أهم العلاجات التي تساهم في حياة وتحسين حياة المصابين بداء السكري كل شكرا
1: لكم مستمعين وسهلا فيكم
0: شكرا جزيلا.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل

0: في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين.
1: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026.
0: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
0: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
0: قبل 25 يونيو 2026.
2: صحتك في الصيف.
3: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.
4: حديث الصباح.
5: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
4: حديث الصباح.
6: مستمعينا الكرام، نعيش في هذه الأيام المباركة في شهر من أحد الأشهر العظيمة في الإسلام، وهو شهر الله المحرم، ذلك الشهر الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بمكانة وفضل عظيمين، وجعله من الأشهر الحرم التي تعظم فيها الطاعات وتجتنب فيها المعاصي. في هذا الشهر المبارك تتجدد الفرص للإقبال على الله سبحانه وتعالى والإكثار من الأعمال الصالحة والتأمل في الدروس والعبر التي تحملها لنا أيامه المباركة. للحديث بصورة أوفى عن فضل شهر الله المحرم وأحكامه وأبرز الأعمال المستحبة فيه، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر فضيلة الشيخ يوسف حبيب، خطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الشيخ، وأسعد الله صباحك بكل خير.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك الكريم، حياكم الله وبارك الله فيكم.
6: الله يحييك فضيلة الشيخ، سعداء دائما بالتواصل معكم للحديث عن أشهر الله وأيامه المباركة، ونحن الآن في هذه الأيام أيام شهر محرم الحرام. بودنا أن يعني نتعرف على المفهوم وتعريف المستمع الكريم بشهر الله المحرم.
7: أي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابه أجمعين. طبعا شهر الله عز وجل، شهر الله المحرم، هو أحد الأشهر الحرم كما هو معلوم.
6: نعم.
7: الأشهر الحرم هذه الله سبحانه وتعالى يعني كما يختار من مخلوقاته، من عباده، من الأماكن، من الأزمنة، ما يجعل لها يعني شيء من الفضائل أو شيء من الخصوصية والقدر.
6: نعم.
7: عند سبحانه وتعالى، فربنا تبارك وتعالى اختص هذه الأشهر بمزيد يعني تفخيم وتعظيم لشأنها.
6: نعم.
7: فمثلا نجد الله عز وجل قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة المعروفة، اللي هي تبدأ من شهر يعني 3 السرد لذي القعدة وذي الحجة، وشهر الله المحرم هذا واحد فرد اللي هو رجب.
6: نعم.
7: فهذه الأشهر الحرم كما في هذا النص من القرآن هي يعني أشهر الله عز وجل على أشهر حرم.

0: ظلما وجعل يعني جعل الظلم فيها يعني لا كغيره من الأشهر.
1: نعم.
0: ويعني يغلظ فيها ما كان من امتثال طاعة الله جل وعلا، وما كان من يعظم فيها ما كان من طاعة الله تبارك وتعالى في أوامره، ويعظم فيها أيضا ما كان من معصيته جل وعلا وارتكاب زواجره.
1: نعم فضيلة الشيخ، يعني بالنظر إلى إن صح التعبير رزنامة الأشهر الاثني عشر في كتاب الله المحددة، هل يوجد فرق بين شهر محرم وباقي الشهور؟ ما الذي يميزه عن بقية الشهور؟ وهل تضاعف الحسنات وكذلك أيضا تضاعف ارتكاب السيئات عافانا الله وإياكم في هذا الشهر المحرم؟
0: إيه نعم، نعم هو كذلك أخي الكريم، جزاك الله خير على السؤال.
1: نعم.
0: الأشهر شهر الله المحرم والأشهر الحرم بشكل عام تعظم فيه المعاصي والذنوب، وإن كان يعني هي معظمة في الزمان كله وفي كل الأشهر،
1: نعم،
0: لكن هذه الأشهر يعني كانت معظمة حتى عند العرب في الجاهلية
1: ما قبل الإسلام. نعم
0: نعم كانت معظمة، وكانت يعني كان الرجل حتى ربما يعني يمتنع فيها عن يعني أخذ الثأر من يعني قتل مثلا
1: قريبا له.
0: نعم فكانوا يعظمونها.
1: صحيح.
0: وال
1: وأشهر سلام كانت، يعني لا تقع فيها الحروب ولا يعني كأنها.
0: نعم. ولعل يعني من الحكمة كما يعني ذكر العلماء من الحكمة تأمين طريق الحج.
1: صحيح.
0: لكي يحاط الحج كما أحيط الحرم بالحرم المكاني، يحاط أيضا بالحرم الزماني.
1: صحيح.
0: وذكر السلف من الصحابة يعني والتابعين أن النص وإن كان جاء في تفخيم الظلم وجانب ارتكاب المعاصي أيضا يدل ذلك بمفهومه على أن الطاعات أيضا تعظم والأجور فيها أيضا تضاعف، وإن كان التضعيف تضعيف في الوصف.
1: نعم.
0: أي نعم.
1: إذن فضيلة الشيخ، بلا شك بأن هناك أعمال يستحب للمسلم الإكثار من القيام بها في هذا الشهر المحرم، بودنا أن نتعرف والسادة المستمعين على يعني ما يستحب للمسلم القيام به في هذه الأيام المباركة.
0: طبعا أول ما ينبغي أن يعني يحرص عليه المسلم في هذه الأشهر الحرم في شهر الله عز وجل المحرم أن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: يعظم ما عظمه الله، يعني من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
1: نعم.
0: فلا ينبغي أن يمر هذا الشهر كغيره من الأشهر، بل يعني يستشعر الإنسان أنه في شهر ينبغي أن يعني يحرص على أن يتخفف من مما يغضب الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا الشعور لابد أن يصاحب الإنسان في كل يعني أوقاته.
1: نعم.
0: وفي ذلك يحرص على الاستكثار من الطاعات والأعمال الصالحة لأنه وقت فاضل. ومن العبادات اللي النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها الصيام.
1: نعم.
0: معلوم أن الصيام له خصوصية يعني من بين العبادات. يعني إحنا نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال إلا الصوم فإنه لي، وكذلك قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالصوم له خصوصية، قال لي أحد أصحابه علي كرس فإن الصوم لا عدل له، لا يعدله عمل.
1: نعم.
0: ولذلك شهر الله المحرم ذكر النبي

0: صلى الله عليه وسلم كان الصحيحين أن أفضل الصوم وأفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم.
1: نعم.
0: وعليه فعلى الإنسان أنه يعني يستكثر من الصيام في هذا الشهر. وإن كان يعني إحنا يعني في هالأيام الجو يكون شوي حار والنهار يكون طويل، ولكن هذا أيضا جانب فضل لخصوصية الصيام في هذه الأيام. فاللي يصوم في هالأيام يجمع بين يعني أجر المشقة المترتبة على الصيام قد كان يتسابق إليها الصحابة، ويجمع أيضا بين هذا الفضل وهو الصوم في شهر الله عز وجل المحرم، ويدرك أفضل الصيام الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يعني أسلفت.
1: نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. وبالحديث عن فضل الصيام والإكثار منه خلال هذه الأيام المباركة أيام شهر الله المحرم، بلا شك بأن هناك يوم يعني تم تمييزه ويعني له فضل كبير في صيامه، وهو يوم عاشوراء، يوم العاشر من محرم. فهل لصيام يوم العاشر من محرم فضل مخصوص عن بقية أيام الشهر، بل بقية أيام السنة؟
0: نعم، يوم عاشوراء يوم يعني يوم نصر وعزة لدين الله تبارك وتعالى من زمن بعيد. مثل ما تفضلت، يعني يوم عاشوراء هو هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فمعلوم قصة موسى في كتاب الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: وكيف أن الله عز وجل يعني خرق هذا القانون الكوني وفلق له البحر فنجا هو ومن معه، وأغرق فيه فرعون ومن كان معه من جنوده. فكان هذا اليوم لا شك أنه يوم فرح وسرور وعزة ونصرة لبني إسرائيل. فجاء في الحديث أن موسى صام هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى، وقد استمر هذا الأمر حتى أن العرب كانوا يعني يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية.
1: نعم.
0: ولعل هذا كما ذكر العلماء من مما يعني بلغهم أو وصلهم من ما كانوا عليه من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني صامه. لما أتى المدينة وجد اليهود يصومون، سأل عن ذلك صلاة الله وسلامه عليه، فسأل عن ذلك فذكروا له أنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى فصاموه شكرا له. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلوات الله وسلامه عليه. أي نعم. وهذه يعني هذه يعني حدث جليل، وكذلك تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحدث يعني شيء يبين للمسلم أن هذا التوحيد الذي يصلك بأناس يعني عبر التاريخ، دين الأنبياء دين واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو التوحيد والاستسلام والقيام لله عز وجل بمراضيه. سبحان الله، منذ زمن موسى إلى اليوم والناس يعني تصوم هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى.
1: نعم، تقبل الله منا ومنكم ومن المستمعين الكرام صالح الأعمال. وبلا شك بأن هذا الشهر المبارك تتجدد فيه الفرص للإقبال على الله سبحانه وتعالى والإكثار من الأعمال الصالحة كما أسلفت فضيلتكم، وأيضا التأمل في الدروس والعبر التي تحملها لنا أيام الله المباركة، وعلى رأسها كما تفضلت يوم عاشوراء وما فيه من فضائل عظيمة. فضيلة الشيخ يوسف حبيب، خطيب الإدارة العامة للشؤون السنية، بارك الله فيكم.

0: ونفع الله بعلمكم وجزاكم الله عنا كل خير. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: آمين آمين، جزاكم الله خير
0: وإياكم
1: الله.
2: علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، في ظل ما تشهده مملكة البحرين من مبادرات وطنية تعزز قيمة المواطنة الصالحة وترسخ مبادئ الولاء والانتماء، تبرز مبادرة صون العلم كأحدى المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى غرس الثقافة الوطنية في نفوس الشباب وتعزيز ارتباطهم برموز الوطن وثوابته. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية في نشر الوعي الوطني وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء والاعتزاز بالهوية البحرينية.
3: للحديث مستمعينا الكرام عن أهداف هذه المبادرة الوطنية السامية وأثرها في المجتمع، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر في صباح الخير يا بحرين، وتحديدا في فقرة ولاء وتلاحم، الأستاذ أحمد عيسى الدوي القائم بأعمال المكاتب الخاصة لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان الخليفة، المشرف العام على المبادرة الوطنية الشبابية صون العلم التطوعية. نتعرف بصورة أوفى على هذه التجربة الوطنية المميزة. صباح عليك بالخير أستاذ أحمد، وسعداء بالتواصل معك.
4: صباح الخير والنور، وكل الشكر والتقدير لكم ولهيئة الإذاعة والتلفزيون ممثلة في وزارة الإعلام، ولك والأخت شوق الله يطول عمرك، تشرف فيكم يا طول العمر.
3: لنا الشرف يا عزيزي.
4: أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. في البداية، ما فكرة مبادرة صون العلم وما هي الأهداف الرئيسية التي انطلقت من أجلها؟
4: يا مرحبا أخي عزيزتي. المبادرة الصاقة طبعا المبادرة الشبابية وطنية مخلصة للوطن والملك جلالة الملك المعظم وولي أحد الأمين. هي مبادرة صون العلم، هي مبادرة شبابية تطوعية أساسا تهدف إلى تعزيز العلم بوصفه رمز للسياء العلم، بوصفه رمز للسيادة والانتماء وترسيخ ثقافة العلم في نفوس الشباب. من أهداف رئيسية حصرناها في 4 نقاط.

0: هي نفس ثقافة احترام العلم كونها رمز للوطن، تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الشباب ونفوس جميع المواطنين.
1: نعم.
0: رصد الأعلام التالفة واستبدالها بأعلام جديدة. كذلك إشراك الشباب المتطوع في مشاريع وطنية مختلفة.
1: نعم.
0: هذه الأهداف الرئيسية أختي.
1: نعم. أستاذ أحمد، يمكن يعني في هذا الوقت بالذات وفي ظل ما تشهد مملكة البحرين من التفاف حول القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بكل تأكيد يعني تم اختيار هذا التوقيت لإطلاق هذه المبادرة، وهناك طبعا كما أشرت بأن رسائل وطنية تسعون إلى إيصالها في هذه المبادرة. بودنا نتعرف على يعني اختياركم أيضا لهذا التوقيت وكذلك لفئة الشباب من خلال استهدافكم من هذه المبادرة. وضعت مجموعة من البرامج والأنشطة اللي تقدمها هذه المبادرة لتعزيز قيم الولاء والانتماء. بودنا لو نتعرف على يعني أولا عن اختيار التوقيت لإطلاق المبادرة وكذلك البرامج والأنشطة والفعاليات اللي تقدمونها لتعزيز قيم الولاء والانتماء في مبادرة صون العلم.
0: إيه نعم الغالي، هذه المبادرات بتوقيت الله يسلمك يحمل أبعاد وطنية مجتمع مهمة، حيث يشهد الوطن كما تعلم ويعلم الجميع في مرحلة تحتاج إلى التماسك والتلاحم في هذه الظروف، ولله الحمد التي عدت على مملكة البحرين، والحمد لله فضل الله فضل جلالة الملك وقيادته الحكيمة بأفضل النتائج، والحمد لله بينت مدى قوة مكانة مملكة البحرين. وهي تأكيد عزيزي الغالي، تأكيد على حب الوطن وسلوكه، وهو سلوك يومي نعيشه ما بين الشباب ما بين الكبار ما بين المقيمين كذلك وليس المواطنين فقط. تعزيز مكانة القيادة في قلوب المجتمع، قيادة حب جلالة الملك كل الملتفين في أعوان حوالي سواء كبار صغار مواطنين مقيمين، الكل يشهد بذلك. كذلك إبراز دور الشباب في وصفهم وهم ليكونوا هم حماس لرموز الوطنية في الوطن. والمبادرة كذلك عزيزي تهدف بالأساس الشباب لكونهم الركيزة الأساسية كما تعلم تيشوك لبناء الوطن وبناء الأوطان، منها إقامة البرامج الشبابية الرياضية ومنها التجمع الرياضي أحيانا طبعا قدر الشباب ما شاء الله، وقيادة وأمير الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد.
1: نعم.
0: رمز في الرياضة والنجاح اللي تعيش البحرين في عالم جميع المستويات الرياضية، كذلك الانتماء للوطن، وكذلك إقامة ورش التوعوية، وقمنا ورشة توعية للتوقيع عليها وهي وثيقة الانتماء والولاء.
1: نعم.
0: طول عمرك.
1: بارك الله فيكم.
2: أستاذ أحمد، أكيد هناك دور للمؤسسات الأهلية وإعلامية والمجتمعية في دعم أهداف المبادرة وإنجاحها، ما هو دور هذه المؤسسات؟
0: أيضا عزيزتي تسليط الضوء أساسا في المبادرة، أيضا المساهمة في توعية الوعي للانتماء لرموز الوطن بقيادة سيدي صاحب الجلال الملك المعظم وسمو ولي العهد الأمين، كذلك من خلال المتطوعين وهم ركيزة أساسية في المبادرة، ومستوى تفاعل المتطوعين ومستوى التفاعل المجتمعي مع الفعاليات.
1: نعم بلا شك أستاذ أحمد بأن يعني هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق هذه المبادرة من خلال يعني من بعد ما تنتهون من هذه المبادرة، بلا شك بأن راح يكون هناك قياس لأثر المبادرة على المشاركين وعلى المجتمع بشكل عام. هل هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق مبادرة صون العلم؟ الله يسلمك.
0: بالضبط أخي العزيز أختي شوق، يعني هذه المبادرة ليس وقتية، إنما ننظر لها إن شاء الله تكون لأيام وشهور وسنوات قادمة
1: إن شاء الله.
0: فحصرناها عزيزي القالي في خطط مستقبل إطلاق منها برامج موسمية مرتبطة بالمناسبات الرسمية، يعني كل تفاعل كل فعالية في البحرين راح نكون متواجدين مع الشباب مختلف أعمارهم مختلف مستوياتهم. كذلك راح نعمل إن شاء الله بناء شراكات مع المؤسسات الوطنية والخاصة لتفعيل هذه الفعاليات، تحويل المبادرة إلى فعالية مستمرة ومستدامة كما تعلم أخي العزيز الخشوب.

0: ان الاستدامه مهمه في هذه الوقت بالذات بين سواء محلي او عالمي. احنا نكون ان شاء الله نطلق مبادرات مشرفه تحمل اسم مملكه البحرين تعزيزا للقياده الكريمه في مملكه البحرين والشباب البحرين ومجتمع البحرين وكل مقيم على هذه الارض الطيبه المباركه
1: ان شاء الله
0: بقياده سيدي حضره صاحب الجلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه وهو الرمز الاول والاخير وتاج رؤوسنا جميعا في مملكه البحرين.
2: نعم الأستاذ أحمد عيسى الدوي كل الشكر لك على موافاتنا بتفاصيل هذه المبادرة الجميلة. الله يحفظك ويسلمك.
0: تعرفنا باتصالكم. الله يطول عمرك أنت والأخ العزيز. الله يحفظكم.
1: الله يعز شأنك.
0: ونشكر وزارة الإعلام وعلى رأسها وزير الإعلام العزيز وأنتم كذلك وجميع العاملين في وزارة الإعلام ونخص هيئة الإذاعة والتلفزيون على هذه المبادرات والفعاليات الجميلة اللي نشوفها في التلفزيون والإذاعة.
1: واجبنا الله يسلمك
0: على وقتكم. شكرا جزيلا.
1: كل الشكر لك وهذا واجبنا.
0: الله يحفظكم ويطول عمركم ان شاء الله. ايامكم دائما سعيده ومباركه ان شاء الله.
1: الله يسعد ايامك. الله يسعد ايامك
0: ويحفظكم ان شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: على قطعونا
1: باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
0: مجرد دعابه بسيطه
1: عزيز وغالي. بالعكس نتشرف ونسعد بسماع اصواتكم دائما استاذ. شكرا جزيلا
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا على وقتكم. شكرا.
1: بارك الله
0: لكم. مقدرين دوركم. الله يطول عمركم.
1: شكرا.
0: عمرك طيب.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. في إطار الجهود التنظيمية والخدمية التي تبذلها المحافظة الشمالية في مملكة البحرين بهدف تسهيل إحياء الشعائر وضمان سلامة وانسيابية الفعاليات وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع، نستضيف السيد شريف عبد الله هاني رئيس قسم الخدمات والبحوث بالمحافظة الشمالية. صباح عليك بالخير السيد شريف.
2: يا هلا، صباح الخير والنور والسرور. أهلا وسهلا فيكم.
3: هلا فيك أستاذ شريف، سعداء بتواصل معاك برنامج صباح الخير يا بحرين، ونشكر لكم ونقدر لكم جهودكم في تنظيم فعاليات موسم عاشوراء خلال هذا العام، وبودنا نتعرف والسادة المستمعين على أهم الإجراءات اللي تم تنفيذها ميدانيا لدعم تنظيم فعاليات موسم عاشوراء خلال هذا العام 1448 للهجرة. نعم،
2: أولا نصبح بالخير على جميع المستمعين والمتابعين من أهالي البحرين والمقيمين، وأول شيء على قيادتنا رشيدة. في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم عاشوراء، طبعا تم تشكيل لجنة لوجستية تنفيذية قبل شهرين من حلول الموسم، وهذه اللجنة طال عمركم برئاسة سعادة المحافظ الأستاذ حسن المدني وسعادة نائب المحافظ العميد عبد الله المعنطر، وعضوية عدد من منتسبي المحافظة وممثلي الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة. وخلال هذه الفترة حرصت المحافظة الشمالية على عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية الفرعية مع عدد من المآتم بهدف تعزيز التواصل والتعاون المشترك. طبعا قبل شهر محرم عقدت المحافظة الشمالية اجتماع موسع مع رؤساء ومسؤولي المآتم، وهذا الهدف من هذا الاجتماع طبعا التنسيق المسبق للموسم والتشاور بشأن المستجدات وبحث احتياجات المآتم وطلباتها. وخلال هذا اللقاء تم التأكيد على ما تريد قيادتنا الرشيدة في رعاية واهتمام بالشعائر الدينية وفي مقدمتها موسم عاشوراء وأهمية المحافظة على القيم الدينية التي يجسدها هذا الموسم، وأيضا ضرورة احترام روحانية المناسبة وقدسيتها وإبعادها عن أي ممارسات لا تتوافق مع أهدافها وقيمها السامة.
0: نعم، كيف تم التنسيق بين المحافظة والمآتم والجهات الأمنية والخدمية لضمان سير الفعاليات بشكل منظم وآمن؟
2: طبعا طال عمرك من أول يوم من شهر محرم، طبعا بعد الاجتماع التنسيقي، احنا طبعا في الاجتماع قبل لا نجتمع الاجتماع الأولي نطلب منهم احتياجاتهم وطلباتهم، وبعد ما يتم العمل عليها قبل شهر أو شهرين، منذ اليوم الأول تكون هناك زيارة من اللجنة التنفيذية برئاسة سعادة المحافظ مع فريق العمل، وواصلت هذه الجهود من خلال زياراتنا الميدانية. والهدف منها الاطلاع على ما تم تنفيذه من قبل وما سيتم تنفيذه والاحتياجات الآنية لتعديل الوضع أو تنسيق أو ترتيبات وكثير من الخدمات طبعا اللي تقدمها وزارات الدولة المختلفة.
3: نعم، بلا شك أستاذ شريف بأن يعني هذا الموسم وهذه الأيام المباركة كما أشرت يعني يجب أن لا تخرج عن

0: سياقها، ولابد بأن هناك يعني رسالة حابين توجهونها للمجتمع والمشاركين لضمان نجاح موسم عاشوراء.
1: نعم فعلا بك. طبعا أول شيء من خلال هذه اللقاءات والتنسيقات المسبقة والأعوام السابقة وتراكم الخبرات لدى المحافظة الشمالية، أسهم هذا التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية في إنجاح المواسم السابقة وهذا الموسم إن شاء الله، من خلال إحياء الشعائر الدينية في أجواء يسودها الأمن والنظام، بما يضمن سلامة المشاركين ويعزز قيم الشراكة المجتمعية والتعاون بين الجميع إن شاء الله.
2: بإذن الله نستضيف يعني هذه الأجواء وأكيد الروحانية، الجهود جبارة تقدمها وزارة الداخلية في هذه الموسم، وأكيد المحافظة الشمالية في تسهيل إحياء الشعائر وضمان وسلامة وانسيابية الفعاليات. السيد شريف عبد الله هاني رئيس قسم الخدمات والبحوث في المحافظة الشمالية، كل الشكر لك على موافاتنا بهذه التفاصيل الخاصة بتنظيم فعاليات عاشوراء خلال هذا العام.
1: الشكر لكم، الله يسلمكم، وإلى قيادتنا الرشيدة وإلى معالي وزير الداخلية وإلى قائد المحافظة الشمالية سعادة المحافظ صراحة على هذه الجهود، وما نحن إلا يعني جنود نعمل من أجل رقي هذا الوطن إن شاء الله.
0: بارك الله
1: بالتعاون مع الجميع إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم، جهودكم دائما مقدرة ومشكورة، وعساكم دوم على القوة، وسعداء بالتواصل معاكم في صباح الخير يا بحرين، يومك موفق إن شاء الله.
1: يطول عمركم، ما قصرت، جزاكم الله خير،
0: موفقين إن شاء الله. واجبنا، شكرا جزيلا،
1: الله يسلم، حياكم الله.
2: مستمعين، بدأنا هذا اليوم وهذا البرنامج وهذه الحلقة بالحديث عن الأمل، وكيف أن الواحد يسابق خطواته ويسعى لتحقيق أحلامه وأهدافه، ويزرع العمل والأثر الطيب في كل ما يقدمه في هذه الحياة.
0: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى مستمعينا الكرام أن يحقق آمالكم ويلبي تطلعاتكم ويحقق أمانيكم بكل خير وبركة وسعادة إن شاء الله. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح والسداد في هذا اليوم، وبهذا نجدد لكم ونبعث لكم تحايا فريق العمل الذي سعد بصحبتكم، أولى تحايا من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز،
2: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
0: من الإعداد تقبلوا تحيات زميلة نيل الرويعي.
2: صباحاتنا دائما جميلة معاكم مستمعينا، ودائما أسعد بالتقديم معاك أخوي العزيز الزميل عبد الرحمن ممطيع، ومحدثتكم شوق الدوسري.
0: الله يعز شانك يا شوق، وبكل تأكيد يعني هذا التواصل العذب مع مستمعينا الكرام دائما ما يبعث فينا الأمل لبداية يوم سعيد وموفق إن شاء الله. إذن تقبلوا تحيات زميلة فاطمة قنبر من الإخراج، نلتقي وياكم إن شاء الله يوم الغد. حتى ذلك الحين حفظكم الرحمن ودمتم في رعاية الله.
2: في أمان الله.

0: المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: نفرح باستذكار ما تحقق للمرأة البحرينية على مستوى المشاركة الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية والقضائية لضمان استمرار إسهام المرأة في دعم عملية التنمية، إلا أننا نتطلع أيضاً إلى زيادة مستويات هذه المشاركة عبر تمكين المرأة وتأهيلها لتطوير أدائها وبالتالي دمجها في الوظائف الحيوية ودفعها للقيام بالمهام التي تمتاز بطابعها التنموي، وهذا لن يتحقق ما لم نتعرف على المعوقات التي تواجهنا لتحقيق ذلك والعمل على وضع الآليات اللازمة لإزالة العراقيل التي تقف في وجه المرأة.
0: المجلس الأعلى للمرأة

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: بعد أن انتهت دلمن المملكة السعيدة في المأثورات التاريخية، بدأ ظهور مملكة جديدة حملت اسماً كلدانياً هو تايلوس، التي ظهرت من خلال بعثة استكشافية إغريقية وصلتها فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. اللي يصرف بدون ما يحسب يفلس بدون ما يدري. هذه باختصار بداية حلقتنا لليوم وبدايتنا الأخرى. الإسراف والتبذير من المشاكل اللي يواجهها العديد من الأشخاص على مختلف الأزمنة، والإسراف بحد ذاته يتكون في الشخصية بعدة أسباب، فمو شرط أن الشخص يمتلك الكثير من المال، لأن الإسراف يشمل أمور كثيرة في الحياة. ويتم تعريف الإسراف في اللغة العربية على أنه قيام الإنسان بأفعال تتجاوز الحد الطبيعي. والإسراف يشمل عدة جوانب، منها إسراف المال، الأكل، والإسراف في شراء الكماليات وغيرها من الأمور. والسبب الرئيسي عشان الشخص يكون مسرف ومبذر في المال أنه حصل عليها من غير تعب أو ما عنده إدراك بقيمتها وتأثيرها عليه. يحدد المختصين في علم المال والاستثمار أهمية المال في عدة نقاط، أهمها منح الإنسان القوة والقدرة على الدخول في أعمال خاصة، الاستقرار المادي، وأيضاً تقديم المساعدة لمن يحتاجها، واللي حثنا عليه ديننا الإسلامي من خلال الزكاة والصدقة.
6: أكرمك الله يا أبو يوسف على هالعشاء الطيب، بس وأنا أخوك عندي وياك كلمة رأس.
7: عليكم بالعافية يا أخوي أبو عبد الله، عليكم بالعافية. أمرني يا أخوي، أمرني.
6: والله أنا عندي عتب عليك يا أخوي، إحنا كلنا أربعة أنفار عازمنا، لكن الأكل اللي موجود كان حق 20 شخص. حرام، الأكل وين بيروح؟ وغير كذي هذه يعتبر إسراف وتبذير.
7: فعليك يا أبو عبد الله، يزيد ولا يكسر؟
6: لا وأنا أخوك، الزيادة مثل النقصان. أنت اليوم الأكل اللي سويته أنا متأكد أنه كلفك أكثر من 200 دينار.
7: إيه نعم،
6: وإحنا بس 4 أشخاص، لو حسبتها بحسبة ثانية بيطلع عشاننا بأقل من 20 دينار. وأزيدك من الشعر بيت، بتقدر تتبرع من المبلغ الباقي حق المحتاجين.

0: تاجين وتوفر منه بعد.
1: والله يا أخوي أبو عبد الله أنا شكرك لأنك نبهتني حق هالشغلة، والله كلش ما كانت في بالي تبي الصراحة، وفعلا زيارة الأكل مثل نقصانة، وإن شاء الله نبتدي نغير هالعادة وما نصرف في الأكل وفي أي شيء ثاني يا أخوي.
2: الإسراف والتبذير يشمل الكثير من الجوانب في الحياة، وأي شيء يتوفر بكثرة تزيد احتمالية الإسراف فيه، ولكن لو الواحد فكر في اقتصاده وتوفيره حتى مع زيارته، هني يبتدي بداية أخرى وبداية صحيحة. خلونا نستمع الحين حق آراء الناس حول أسباب الإسراف والتبذير وشلون يبتدون بداية أخرى.
3: بعض الأحيان أشوف نفسي مبذر، إيه؟ لأن ساعات مثلا مو مرتب أغراضي أو شيء، وأروح أشتري الشغلة مثلا وعقب ما خلصت أكتشف أن الشغلة كاهية ترى موجودة عندي، بس بسبب عدم التنظيم ساعات يصير عندي يسبب لي أني أنا أكون مبذر. فالحل أني أنا أتفادى هاي الشيء، أني أنا لازم أرتب أغراضي 100% وعرف شنو اللي موجود شنو ما موجود عشان أني أنا ما أصير مبذر مرة ثانية فيها.
4: عن نفسي أشتري ملابس اكسسواريز، أحب أدلع روحي، ولكن في سن معين لما توصله تبتدي تفكر هل أنت وفرت، هل أنت تحتاج لهذه الكماليات. راح تكتشف كل الملابس اللي شريتها أو كل الاكسسواريز أو كل المظاهر كنت مو محتاج لها. نحط خطة شهرية أو خطة سنوية كيف إحنا نوفر، هل هذه اللي نحتاجها مهم ولا مو مهم، كماليات أنا مو محتاج لها ممكن أنا أستغني عنها. في نفس الوقت أخطط صح على أساس أنا أعرف شلون أضمن أن ميزانيتي ماشية بالاتجاه الصحيح.
5: فترة المراهقة تكون إسراف الشخص رايح كلها على شنو لازم ألبس، ظهوري الاجتماعي قدام الناس، وين لازم أكون موجود، من إكسسوارات، من سيارة، من تلفون، الأمور دي كلها. لكن السلوك الأنسب واللي أنا أتابعه الفترة الأخيرة ده أشوف شيء يعجبني كماليات أو إكسسوارات أو أي شيء ثاني أخلي وأعبر عن إعجابي بصراحة. بعد فترة 3-4 أيام أشوفه طرى علي مرة ثانية أروح أخذه، أحس إنه لا فعلا أنا أبي، وإذا ما طرى علي مرة ثانية خلاص أتجاهله.
6: الإسراف ما بيكون في اتجاه واحد أو اتجاه معين، المصرف مصرف في كل شيء، إن كان في طبعة، في شراءة، في حتى في طلعاته، دائما يبالغ في الصرف. فأول شيء لا تخلي قرارك بروحك في الشراء، دائما استشير، هل أشتري، هل أسوي، إيش رأيكم، أخذ رأي الناس معك اللي أنت تثق فيهم، تثق في قراراتهم. فهاي كلها من يعني الأشياء مراحل بتساعدك على أنك تتخلص من هاي الطبع. إن شاء الله مع الوقت راح يكون تعود، راح يكون في تحكم أكثر حق الميزانية.
2: بداية أخرى من غير إسراف وتبذير تعني بداية مع الاقتصاد والتوفير وحسن استخدام الموارد المتاحة باختلافها. ودائما ينصح الخبراء في علم المال والاقتصاد أن يبدأ الشخص بداية صحيحة بطريقة إدارته حق ماله وممتلكاته، بتحديد الأولويات اللي ينفق المال عليها، عدم الإسراع في صرف المال عند استلامه، مراجعة الحسابات البنكية والتخطيط بشكل شهري، ومن بداية الشهر مهم أن يتم تخصيص مبلغ حق الترفيه، والأهم من ذي كله هي الإدارة الصحيحة للمال وعدم العشوائية في الصرف، وعشان يتم تجنب الإسراف والتبذير وتكون بداية أخرى. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.

حب سكن وسط الفؤاد والعين، غنوة عشق غنوها المحبين. نبع الوفه يا أرض الأجدادي، شمس الضحى تضوين يا بلادي. بحرين بحرين فرحة عيادي، تفداك روحي وكل آمالي. دمي ومالي يا بعد حالي، زهرة عطر حلوة ربيعية، نسمة هوى في ليلة صيفية. بحرين بحرين.

0: فرحة عيالي. شراع السفر ونهمة البحار، نخيل العطة وخضرة الأشيار، قصة عمر كل يوم نرويها، شيلة فرح محلى معانيها. بحرين بحرين فرحة عيالي. خليف العيسى.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
2: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

أنا البحرين ياخذني هواها كحل العين منظرها وسماها. أنا حبي لها يا ناس زايد وشوقي في الحشة زيد غلاها. خطفت شراع من شوقي وحبي عبرت بحور للبحرين دربي. دعيت الله وهو المعبود ربي أرد لأرضها واشم هواها. من الغربة ويت اليوم عاني خذاني الشوق ودعت المواني لدار العز آزف التهاني وهني شعبها وحامي حماها. خليفة العيسى.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ثقافتنا الغذائية، ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: أعزائي المستمعين، حلقتنا اليوم من ثقافتنا الغذائية بعنوان الوجبات السريعة وأسئلة كثيرة. طبعاً لما أقول أسئلة كثيرة نتكلم عن الوجبات السريعة، أنواع المختلفة من الهمبرجر، الأنواع المختلفة من البيتزا، الأنواع المختلفة من الشاورما، الأنواع المختلفة من السندويشات، الأنواع المختلفة من ذي كله. وايد أسئلة، وايد أسئلة في كل محاضرة، في كل جلسة، في كل مصانع، في كل شركات. لما نروح نسأل هذا السؤال، شنو خطورة الوجبات السريعة ذي؟ شنو أهميتها؟ هل لها قيمة غذائية؟ شنو مخاطرها؟ شنو ما أدري شنو؟ هذه كلها تينا من جميع الناس اللي حوالينا، في كل استشارات، في كل محاضرات، في كل دورات تدريبية نسأل في موضوع الوجبات السريعة. الوجبات السريعة أعزائي المستمعين لنا بنتكلم عنها اليوم، بمعنى الوجبة اللي تحضر بشكل سريع وتأكل بشكل سريع، تأكل وانت واقف. يعني تدش محل همبرجر وجبات سريعة اليوم ويقول له، تقول له عطني كذا كذا كذا، ما تاخذ 5 دقائق الا الوجبه عندك، وبالتالي بتاخذ 5 دقائق ثاني تاكلها وتمشي، خلصنا ما في شيء ثاني. طبعا هذه نتيجه دخولنا، يعني ليش وصلنا الى ان لازم صارت هذا النوع، يعني صارت وجباتنا ما نقعد على السفره، ما نقعد على الطاوله وناكل، ما نقعد تمزمز في الاكل، ما نقعد نسوي العائله تتجمع، لان اصبحت الحياه سريعه. أصبحنا نتغدى أو نتريق في الشغل، نتغدى في الشغل، خاصة إذا الوالدين يشتغلون وبالتالي يجيبون وجبتهم في الطريق وهم رايحين البيت، أو ممكن إذا الدوام للساعة 4 للساعة 5 يأكلون وجبتهم في البيت بشكل أو بآخر. بالذات أصبح الآن أكثر سهولة، لأن أصبح تتصل بالتلفون، ألو أبي المادة الفلانية بالوجبة الفلانية، خلاص يجيبها لك للبيت، ما عندك مشكلة إنه يجيب لك شاورما، يجيب لك برجر، يجيب لك فلافل، يجيب لك بيتزا، يجيب لك دياي مقلي، يجيب لك أي شيء. لكن نلاحظ إن الوجبات ذي لازم يكون فيها مياه غازية، زين، أو مشروبات غازية، وإحنا تكلمنا عن المشروبات الغازية زمان في حلقة ما، ولازم يكون فيها تشيبس، ولازم ما فيها فاكهة، وما فيها سلطة، وممكن يكون فيها سلطة إذا أنت اختاريت، إذا أنت ما اختاريت ما يعطونك سلطة. طيب إذا إحنا نتكلم عن وجبة غذائية فيها قيمة غذائية معينة، خاصة فيها لحم، فيها دياي، فيها شيء من هالقبيل، فيها جبن بعضها، هي فيها قيمة غذائية بشكل أو بآخر، وفقيرة في قيمة غذائية جزئية أخرى،

ولكن تترس البطن، تترس البطن، البطن يكون مليان شبعان، تأكل لك وجبة برجر خلاص تحس أنك أنت أكلت وجبتك تبي تمشي، ولكن يبقى الأسئلة الكثيرة اللي ترد. هل هذا اللحم اللي موجود في البرجر طبيعي؟ هل الخس طبيعي؟ وايد أفلام فيديو تطلع في الانستغرام تنتشر، في الواتساب تنتشر، يراويك يسوون خس بالشام، يسوون لك ما أدري شنو اللحم، يسوون لك إياه بما أدري كذا. هذه السندويتش اللي يبونها، هل من وين يبونها؟ هل هي طبيعية مو طبيعية؟ اتهامات واتهامات واتهامات في الخضرة وفي اللحم وفي الجبن. حتى الجبن بعضهم يقول لك شوف الجبن مو طبيعي، يقوم يحرقه ويسوي لك يقول لك شوف الجبن مو طبيعي. كل هذه الأسئلة، كل هذه الاتهامات موجهة للوجبات السريعة. طيب من يرد على هذه الاتهامات؟ من يقدر يقول إن هذه الاتهامات صحيحة ولا هذه الاتهامات باطلة؟ المصانع ذي والمؤسسات اللي تنتج هذه الوجبات السريعة من الطبيعي إن يدافعون عن نفسهم ويقول لك إن لا، هل هي حقيقة أم لا؟ طبعا الحقيقة غير واضحة هني، لأن كل شيء مبهم، كل شيء غير واضح، ومع ذلك نرد ناكل على الرغم من نحن نقول، وعلى الرغم من الاتهامات اللي تطرح، إلا أن الناس تاكل من هذه الوجبات السريعة واحنا ما حد يقدر يقول لا. طيب بغض النظر عن المشروبات وبغض النظر عن الشيبس، هو الحين ذي المادة الغذائية. طبعا المادة الغذائية فيها محتوى عالي من الطاقة الحرارية، فيها سوائل، فيها أنواع معينة من القيمة الغذائية، أنواع معينة من الدهون، أنواع معينة من البروتينات، ولكن وايد مهم يجب أن لا نعود الطفل، تحديدا الطفل، على تناول مثل هذه الوجبات باستمرار. لا نعوده، ممكن في الأسبوع مرة مرتين ما عندك مشكلة، بس ما نعود، مو بس الطفل، حتى الأبو حتى اليد، لا تعود أحد يأكل بشكل كبير. حاول دائما أن المنتج البيتي يكون أفضل، تعود ذي، حاول تقلل منه، وحاول كل شيء تسويه في البيت قدر ما نستطيع، خلي الوجبات المنزلية هي الأفضل. ليش؟ الوجبات السريعة مثل ما قلنا فيها نسبة عالية من الدهون، وبالتالي هذه الدهون مشبعة، وهذه نرجع إلى موضوع الكوليسترول، في نسبة عالية من عنصر الصوديوم اللي هو ملح، والملح طبعا يعني يؤثر في موضوع الضغط الدم، فيها طبعا نسبة عالية من بعض الفيتامينات وبعض المعادن، ولكن تفتقر بعضها إلى عنصر الحديد اللي له علاقة بموضوع الدم وتركيب الدم. إذا كنا نتكلم عن الدياي، يفضل الدياي طبعا أنه يكون ما في طبقة الجلدية، ياريت أنه تزال الطبقة الجلدية، بس في أنواع معينة طبقة الجلدية هي اللي فيه الأساس. طيب شو نسوي؟ هذه قصة. إذا كان في خبز أسمر، يفضل أنه يكون في خبز أسمر بدل الخبز العادي، يفضل أنه يكون في سلطة خضراء. أنا أفضل دائما أن بدل المشروب الغازي، وياريت وياريت اللي يسمعني الآن ياريت يطلب بدل المشروب الغازي عصير، عصير برتقال عندهم ترى يا جماعة، صدقوني كثير من المحلات المنشآت بدأت الآن تجيب عصائر طازجة، وبالذات عصير البرتقال. يا أخي اطلب عصير برتقال، اطلب عصير برتقال، شنو مشكلتك يا أخي؟ بتدفع ربية ربيتين زود أو بتدفع بدل ذي؟ يا أخي ادفع، ما عندك مشكلة صحتك أو لا؟ الآن أصبحت يعني هذه ضرورة، وأصبح يعني مهم جداً انك تطلب عصير برتقال بدل المشروب الغازي. احنا قلنا المشروب الغازي، قلنا الكافيين اللي فيه، قلنا نسبه السكر اللي فيه، فما ابي اكرر شيء من هذا كل اللي قلنا. اذا احنا نتكلم عن وجبه برجر اذا فيها جبن ولا ما فيها جبن، وبالتالي تختلف الجبن لا يغير كثيرا من موضوع القيمه الغذائيه. طبعا فيها الفيتامينات بسبب النسبة العالية من الدهون، لأن كثير من الفيتامينات اللي هي تكون مرتبطة بموضوع الدهون. تصور أنت الآن، خلي أقول لكم هذه النوع من الدراسة اللي جالس قدامي أشوفها الآن، يقول لك إذا أنت كلت برجر زين ذات قيمة غذائية عالية، وبالتالي يعني عقب خلال من ساعة إلى ثلاث ساعات أنت كأنك تأكل مواد دهنية، ترتفع نسبة، يرتفع الدهن في دمك، ترتفع نسبة الدهن في دمك خلال ساعة إلى ثلاث ساعات وتستمر إلى سبع ساعات. يعني تصور أنت الدهن في جسمك ذي اللي أكلته في البرجر الواحدة سبع ساعات يتم الدهن في جسمك.

طيب عقب هذا الدهن الزايد من الدم يهاجر يتخزن تحت الجلد، يتخزن في الكلى، يتخزن بين العضلات، وبالتالي هذه تسبب لك نوع من المدانة. هذه طبعا الدهون المشبعة إذا مهدرجة. بعض الدراسات تقول لك زيادة الدهون، نسبة الدهون الموجودة في البرجر تسبب لك، ممكن تؤدي لك إلى نوع من أنواع تصلب الشرايين، السكر، ضعف القدرة الجنسية، وممكن العقم عند النساء. طيب إني حق نوع موضوع آخر في البرجر، موضوع اللحم، اللحم المستخدم دي كم نسبة اللحم اللي فيه، كم نسبة البروتين اللي جاي من مصدر حيواني؟ إذا تكلمنا قلنا إن هذا اللحم فعلا من مصدر حيواني، إذا تكلمنا قلنا فعلا هذا اللحم جايبينه من البقر، طيب كم نسبة اللحم في موضوع البرجر، شريحة البرجر هذه اللي يحطها؟ لا تنسون على اللحم نفسه في حد ذاته ما يلتصق بهذا الشكل الجميل، يضيفون له الصويا، يضيفون له فول الصويا على أساس يتماسك اللحم. طيب عطني مقارنة ما بين اللحم وما بين فول الصويا، إيش كثر ذي إيش كثر ذي، وبالتالي يعطيك الشريحة اللحم ذي اللي موجودة. هذه قصة. طيب موضوع آخر، شواي اللحم، شواي قطعة البرقة، إذا شويتها أنت، إذا جيت شويت اللحم اللحمة ذي الشريحة، شلون هل هو يلس يشوحها بسرعة؟ لأن هي أصلاً جاهزة للطبخ، مجرد يحطها يقلبها مرة مرتين ثلاث ما تأخذ دقيقتين، اسمها فاست فود، وبالتالي يعطيك إياها بشكل سريع. طيب أنا شي ضمني أن أصلاً البرقة ذي صارت ناضية؟ شي ضمني أن الكائنات الدقيقة البكتيريا اللي موجود فيها ماتت كلها، ما تسبب لي تسمم غذائي؟ هذه كلها أنواع من المخاطر إذا تكلمنا عن البرجر. لو ينا حق سندويتشات الأخرى مثل الجبوت، سندويتشات الجبوت طبعا فيها نسبة عالية لأن جبوت فيها فوسفور وبروتين وفوسفور وحديد وزنك، فيتامين ألف وثايمين وأنواع مختلفة من الفيتامينات وكذا، بالإضافة فيها سعرات حرارية عالية لأن الجبوت فيه كم هائل من الدهون، يعني طبعا هذه كلها دهون مشبعة لأن أساسا نتي فيها فيتامينات، فيها أملاح معدنية، فيها نفس الشيء سندويشات اللحم باختلفة يساعد في بناء الجسم، ما بأكرر الكلام، الحديد نفس الشيء يساعد في هيموغلوبين الدم، كل هذه جاي عن طريق الجبود، سندويشات الجبود يساعد الأطفال، يساعد النساء خاصة في مرحلة دورة الشهرية لأنها تفرز دم، وبالتالي الجبود ضروري جدا. في زنك، في نسبة عالية من الزنك، وهذه طبعا يؤدي إلى النضوج الجنسي، التئام الجروح، يستفيد الجسم المناعي منه. ولكن مرة ثانية أي أقول الوجبات السريعة مو بشر 100% ولا بخير 100%، ولكن احنا نحتاج ان نعادل، نرجع مره ثانيه الى موضوع الغذاء المتوازن، نحتاج خاصه في المدارس نوع من التثقيف الصحي حق الوجبات، يا جماعه لازم نعرف ايش كثر الطفل ياكل نوع من هذه الوجبات، في المدارس ضروريه نكثر من موضوع الفاكهه، الخضروات، السلطه ايا كانت، نمنع المشروبات الغازيه، اذا ينا نسوي برجر نسويه يعني بشكل أفضل، إذا قدرنا نمنع بعد دعايات الوجبات السريعة بعد نقدر يفضل، بس طبعا ما نقدر لأن تدفع فلوس وبالتالي ما نقدر، ولكن على الأقل نقول لها يا جماعة أنتوا تسوون دعايات بس سووها على الأقل على الأقل طبقا للمواصفات الصحية قد ما نقدر. إذا طلبنا بيتزا حاول تختار أنواع اللي فيها خضرة، مو بس فيها لحم وجبن وايد، حاول تختار اللي فيه خضرة بعد، لأن الخضرة على الأقل نوعا ما يكون أفضل في القيمة الغذائية. إذا طلبنا البرجر يعني حاول نأخذ مشوي، نقول له يشوي بدل المقلي، خاصة الدياي، كثير من الدياي مقلي دي مشكلة ممكن نتكلم عنه، بطاطس، الآلو، هاي كلها يعني نفكر فيه، السلطات مهمة وايد، هذه الأمور نفكر فيها. بس واحد يقول يعني في دراسة بذكرها لكم تستغربون منها، بس على الشيء بشيء يذكر، احنا نشوف دائما الأطفال والمراهقين هم اللي يقبلون على هذا النوع من الوجبات، في دراسة اجتماعية

0: الدولية صارت تقول لك ليش الأطفال والمراهقين يفضلون هذه النوعية من المطاعم. شافوا أنه طبعاً يسهل الخروج من المنزل، يعني يلا نطلع، وين نطلع، وين نروح، وين نروح، نروح الوجبات، يغير الروتين، يغير روتين الأكل، وكله أكل مال البيت، أكل مال البيت، عيش ولعام وسمك ودياي، عيش ولعام مكرونة ما شنو، لا في على الأقل سندويتش، هذه الأشياء تسهل. الخروج للمطعم يفتح شهية الطفل بدل كله في البيت، الجو النفسي له تأثير. مو بس كذي، شافوا أن الطفل هو اللي يختار في البيت، الأم اللي تطبخ هي اللي تختار، أو الخدامة في بعض البيوت هي اللي تختار شو سوي، نوع الطبخة، شكلها، طريقتها، طعمها، كل شيء. برا لا، الطفل هو اللي يختار، يقول أبي الهمبرغة ذي، أبي الواجبة ذي، أبي السالفة ذي، وبالتالي هنا تأتي الأمور ذي. وجود المنكهات، المايونيز بأنواع المختلفة، المنكهات، الطعم، الدهون، يعطي طعم آخر للوجبة، وبالتالي خلي الطفل يقبل عليها. طبعا خطورتها مثل ما قلنا ملح ومضافات ودهون، أشياء معينة من ناحية الميكروبية ما حد يركز عليها، لكن بس ضروري إن نركز عليها، ضروري إن نركز عليها. وكرر، مو بس اللي نروح للمطعم، دائما الحين صار بالتلفون يجيبون الوجبة يا جماعة، بالتلفون صار يجيبون الوجبة. لا تأخذ الوجبة الباردة، لا تأخذ وجبة باردة لأن أنت دافع فيها فلوس، فأخذ الوجبة الساخنة، لأن الوجبة الباردة ممكن أن تسلمها لك مليئة بالبكتيريا، وممكن تسبب لك مشكلة، ممكن تسبب لك قضية. وبالتالي يجب أن نفهم إحنا نتكلم عن شنو، وش ناكل، إحنا دافعين فيها فلوس، على الأقل نفكر في صحتنا. في قضية أخرى بس ما بنتكلم فيها اليوم، اللي قضية حرق اللحم. إذا اللحم محروق شنو يكون قصته؟ هذه نأخذها في موضوع آخر في حلقة أخرى من ثقافتنا الغذائية، وألتقيكم مرة الجاية إن شاء الله.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي، وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تدري إن في داخلك كل شيء ينقصك؟ شلون؟ الموضوع بسيط جدا. عندما تسمح لهذه الحاجة بالظهور بتحصل عليها، وعندما تقدم للآخرين كل ما ينقصك بتحصل على أفضل النتائج وبتستمتع بلعبة الحياة الجميلة. مثلا تبي حب؟ أعط حب. تبي فلوس؟ لا تبخل على الناس بالفلوس. تبي جمال؟ قدر الجمال اللي أنت فيه وعززه في داخلك. تبي تتزوج؟ ادعم غيرك وشجعهم على الزواج. تبي السعادة؟ اسعد غيرك ولو بالبسيط. في النهاية هي معادلة بسيطة جدا، كل ما ترسله للآخرين من مشاعر وأفعال بتحصل عليها بلا شك. خليك موقن واستمع للصوت الإيجابي.
2: خليك موقن واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، ونوقف عند الصفحة اللي تتطلب أن نقف عندها، يا أما عشان نشرح مفردة أو نتحدث عن تعبير أو عن عادة أو عن طرب أو عن كل ما يمس الحياة الشعبية في هذا المعجم الضخم. دوناه وعملنا صفحات، والآن إلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، احنا بدأنا بالحروف الأبجدية ووصلنا إلى حرف الزاء. عندنا مفردة زبن، زبن الشيء أخفاه، والشيء المخفي الزبنة، وفلان زابن عند فلان استجارة فأجارة، هذا من الفصيح. وفي لعب الورق عندنا فلان يزبن، ومنتشرة هذه المفردة أكثر شيء في لعب الورق. شلون يزبن؟ يعني يعمل شيء في الخفاء في الورقة بحيث يخبئ

ما يريد يكون في صالحه من لعب الورق، فيقولون عنه زابن، وهذه زبنة. واستعمالنا للمفردة في مكانها الصحيح والسليم، لأن مثل ما قلت زبن الشيء أي أخفاه من اللغة العربية اللغة الفصيحة. وعندنا الآن مفردة ثانية زرف. زرف الواقع تعني أخذ ناحية واحدة، مثل زرق. زرق مال جانبا، وفلان زرق دخل بسرعة وانسل بين الصفوف عنوة، مثل أدلف الفصيحة. والمحمل يزرق على برد أو يأخذ على برد، بمعنى يميل جانبا أثناء السير لعيب في الصناعة. وعندنا الزرقي من الطيور البحرية، وعندنا مفردة زرف. الزرف الجماعة من الطير، احنا نسميهم زرف. الواقع يعني الجماعة من السمك نقول عنها سيرة أو راس، والجماعة من القنم قطيع معروفة، أو راس غنم أو قطيع من القنم. إنما الطيور نقول عنها زرف. شنو فصيحة؟ فصيحة الزمزمة. زمزمة الطير يعني مجموعة من الطيور، زمزمة طير. يا ترى هل تذكرون في الألعاب الشعبية، خصوصا تلك الألعاب التي تعتمد على الجهد العضلي، أن هناك بعض الأطفال نلاعبهم معنا ولكن نقول عنهم طوير الزم؟ يعني لا يحسب حسابهم في الفوز والخسارة، يعني إذا سبقناهم وغلبناهم، هم أطفال صغار طبعا، يعني مجرد نشاركهم في اللعب، يعني أطفال عمرهم 12 و 13 سنة يشاركون معهم طفل عمره 4 سنوات ولا 5 سنوات حق التسلية فقط، علشان هذا الطفل يستانس ويقول له ترى هذا طوير الزم. طيب من وين يأتي طوير الزم؟ أنا هذه المفردة الآن ذكرتني بطوير الزم. إذا كانت العرب تطلق على زرف لطيور زمزمة، فالزم قد تكون منحوتة من الزمزمة، خصوصا طوير تصقير طير. طوير الزم يعني هو طائر صقير مع المجموعة الكبيرة. فأنا أعتقد أن الزم اللي ما عرفنا معناها هي منحوتة من الزمزمة، بمعنى زرف من الطير أو جماعة الطيور. وعندنا زرنوق، الزرنوق الطريق الضيق. أما الزرنوق في اللغة العربية الفصحى تعني النهر الصغير. وآخر مفردة عندنا مفردة زطي. مفردة زطي تطلق عندنا في اللهجة على البخيل الشحيح، أو الذي يتصرف تصرف لا يدل على يعني كرم النفس، فيقول عنا هذا زطي، يضيفون عليه ما شاف خير، يعني كأن زطي ما شاف خير. طيب من وين جت زطي؟ الواقع هي نسبة إلى الزط، وهم قوم من الغجر. يقال أن أصل الغجر كلهم الهند، وانتشروا في بلاد فارس في بلاد العربية، ووصلوا إلى أوروبا واستقروا، أو يعني محلهم طبعا في أوروبا كلها وحتى في أمريكا موجودين، ولكن أكبر جالية قجرية موجودة في هنغاريا، ولهم موسيقاهم. واختلفت التسميات، احنا هني نسميهم شراشنة، وهم غجر فارس أو غجر إيران الذين وصلوا إلى البحرين بطريقة من الطرق، ويمارسون أعمال تكاد تكون حكر عليهم، مثل الحجامات اللي كانوا أول يدورون في الفرجان. هم من الشراشنة من القجر، كانت تحمل على ظهرها كيس كبير ودور في الفرجان تصرخ أبار أبار، حجام عندي مقص شرازي عندي، تبيع عادة مستلزمات المرأة اللي ما تحصل عليها، ما كانت البرارات متوفرة بهذه الطريقة، فلا شك أن المرأة لها مستلزمات خاصة

من عطور وإلى آخره، فنجد أن هذه المرأة عندها وتقوم أيضا بالحجامة للرجال وللنساء على السواء. هذا بالنسبة لشراشنة، وفي العراق يسمونهم كواولة، وفي سوريا يسمونهم نور، وأيضا يسمونهم زط، وفي مصر أيضا نور، وفي الغرب يسمونهم جيبسيز، أي بمعنى الغجر. وإحنا عندنا هني زطي مأخوذة من الزط الذين هم قوم من القجر أيضا. عزيزي المستمع، نصفح صفحة جديدة ونشوف إيش عندنا في هذه الصفحة. في الواقع عندنا من الأقوال السائرة على الألسنة، يقول فلان مثل النخلة، عطها تعطيك. يذكرني بمثل آخر يقول زيدني الشكر أزيدك حلاوة. الواقع النخلة في الضمير الشعبي البحريني بالذات راسخة رسوخة في الأرض. يكفي تعرف أن عندنا الفلاح العكار، ويعني المفردة فصيحة من أكار، وعندنا النخلاوي المتخصص في النخلة. هذا الوافدين الآن يعجزون عن القيام بما يقوم به النخلاوي. النخلاوي يعرف تقاليد النخلة وطريقة زراعتها، ويعرف منخوصها إذا نوعها، ولا شك أن هذا خبرات تراكمت، لأن البحرين مثل ما نعرف ذات بيئتين، بيئة بحرية وبيئة زراعية، وتولدت أقوال كثيرة عن النخلة وعن التمر وعن الرطب، وكل ما منها خير. النخلة كل ما منها خير، ناكل رطبها وناكل بسرها، وحتى ما تساقط من الخلال المخنن أيضا يأكلون الأطفال، مو بس يأكلونه، يشكونه في خوصة ويسوون منه جلايد، ويزينون الجلايد بزهر الرمان، وكانوا يبيعون على الأطفال يقولون جلايد، ويشتري الطفل ويأكله. بعدين نعمل من خوصة حدث ولا حرج ما تشاء، بيوتنا، أدواتنا المنزلية، الجفران إلى آخره، ومن يريدها أيضا المنازل وجذوعها وكربها. الواقع ما أعتقد أن هناك جزء ممكن أن نلقيه. كان الإنسان البحريني يستفيد من النخلة استفادة تامة، لذلك ليس غريبا أن تدخل الضمير الشعبي ويتولد مثل هذا المثل الجميل، يقول فلان مثل النخلة عطها تعطيك. كل ما أكرمتها كل ما عاد عليك هذا المردود بالخير. وأيضا هناك أقوال على لسان النخلة، يعني في قول يلخص في الواقع لو دققنا فيه، يلخص أسلوب من أساليب الزراعة ما يعرفون الجماعة اللي ما يتعاملون مع النخل. يقول لك ابعد أختي عني وخذ خيرها مني. هذه النخلة تقول لك بعد أختي عني وخذ خيرها مني. أنا نعرف أن جذور النخل يمتد إلى مسافات، يبحث عن رزقه كل مكان، وتتحمل العطش والجوع والملوحة وكل شيء. فإذا مساحة من الأرض زرعت نخلة، اترك هذه المساحة المحيطة بها له. لما تحب تزرع نخلة ثانية ابتعد شوي عن ذي النخلة، خل خير الأرض حق هذه النخلة. فهي تقول لك، تقول لك ابعد أختي عني، يعني النخلة ابعدها عني وخذ خيرها مني. الملاحظ أن إذا النخلة نخل قريب من بعض يأتي الثمر صغير وقليل، وعطاء والعطاء مو بوفير، يعني ما تجود لك النخلة بالكرم المشهور به، لأن أنت شاركت في الزاد، حطت ثنتين ثلاث أربع

0: ويأكلون من صفرة واحدة. فتولد هذا القول الجميل اللي اندرج في قاموسنا اللفظي ويقول لك ابعد أخت عني وخذ خيرها مني، يعني يكفي أنا أعطيك خير ثنتين إذا وفرت لي الأكل والتربة المناسبة والسماد، ومثل ما قال مثل أولي عطني أعطيك، وزيدني شكر أزيدك حلاوة، وانتهى وقتنا. وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
2: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من 4 أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع، وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن 19 تحديداً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السواد.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكتوب.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أحبائنا، أهلا بكم في لقاء جديد مع برنامجنا اليوم حكاية الحب.
1: بالأمس أعزائي تعرفنا على بعض لغات الحب وعرفنا بعض سمات كل من اللغة الشعرية واللغة الأخلاقية.
0: وحتى نستكمل الحديث عن لغات الحب لابد أن نتحدث أيضا عن اللغة البيولوجية للحب أو الحب البيولوجي.

0: أعزائنا، أن أول ما نصادفه من مظاهر الحب البيولوجي ويبدو واضحا جليا سواء على مستوى البشر أو الحيوان هو حب الأم.
1: وحب الأم لوالدها يعتبر شيئا طبيعيا، ويعود للعلاقة البيولوجية التي تربط الأم بالمولود الذي حملت به وتغذى من داخلها وسار في دمها، ولا بد أن تحبه.
0: ولكن هل ما تشعر به الأم هو مجرد نتيجة للأفرازات الغدودية فقط، أم أن هناك أسباب أخرى لهذا الحب؟

0: أعزائنا أصحاب اللغة البيولوجية لا يعيرون شعور الأم أي اهتمام، بل هم يصرون على دراسة الحب باعتباره وظيفة بيولوجية. وحجة أصحاب هذه النظرة أن الظواهر الفسيولوجية تتكفل بتفسير شتى المظاهر النفسية للموجود البشري،
1: بما فيها الحب والكراهية والطموح والغيرة. وهذا ما ذهب إليه فرويد نفسه حينما اعتبر الحب مجرد ظاهرة جنسية محضة، وكأنما هو نتيجة لتوتر كيماوي يحدث في الجسم فيتطلب نوعا من التفريغ أو الإطلاق الطاقة لإزالة الآلام الناجمة عن هذا التوتر.
0: فليس الحب في نظر فرويد سوى رغبة جنسية، وليست الرغبة الجنسية عنده سوى حاجة عضوية لابد من العمل على إشباعها، مثلها في ذلك كمثل الجوع أو العطش. وتبعا لذلك فإن الرغبة الجنسية عند فرويد لا تخرج عن كونها توترا عضويا أليما يستلزم موضوعا جنسيا يعمل على إزالته أو تخفيف حدته، وكأنما هي مجرد تهيج موضعي يجيء الإشباع الجنسي فيقضي عليه.

هذا إلى أن فرويد يخطئ حينما يتوهم أن الحب ثمرة لإشباع جنسي تام، فإن الحقيقة أن السعادة الجنسية هي نفسها ثمرة للحب، فليس الحب مجرد وظيفة بيولوجية تتكفل بتفسيرها الغريزة الجنسية، بل هي ظاهرة إنسانية معقدة تتداخل فيها اعتبارات القيمة والحاجة إلى التغلب على الانعزال النفسي والنزوع إلى الخروج من مرحلة الأنانية أو النرجسية، والرغبة في التلاقي مع الآخر والميل إلى الاتحاد بالآخر مع الإبقاء في الوقت نفسه على الثنائي.

الخطأ الأكبر الذي يقع فيه أصحاب اللغة البيولوجية ربما كان هو أنهم يخلطون بين الحب والجنس، في حين أن التجربة البشرية تشهد بأنه قد يكون هناك حب بدون جنس، كما قد يكون هناك جنس بدون حب.

أعزائنا نترك أصحاب اللغة البيولوجية في الحب لنتعرف على أصحاب لغة أخرى وهي اللغة الاجتماعية. فكيف يعرف الاجتماعيون الحب؟

0: الاجتماعيين في الحديث عن الحب فهي لغة أولئك الذين لا يرون في الحب سوى سلوك اجتماعي يضطلع به حيوان مدني لا يملك إلا أن يعيش في جماعة.
1: فليس الحب في نظر أهل الاجتماع ظاهرة حيوية أو سيكولوجية يتكفل بتفسيرها علم الأحياء أو علم النفس، بل هو أولاً وبالذات سلوك اجتماعي يخضع فيه الفرد لأنماط جماعية يحددها العقل الجماعي.
0: وآية ذلك أن الفعل الجنسي الذي يؤديه الفرد خارج نطاق الزواج فتثور عليه الجماعة وتعده فعلا غير شرعي، يصبح هو نفسه عملا مباحا في داخل نظام الأسرة حتى لا يكاد يكتسب صبغة قدسية تجعل منه سرا مقدسا أو فريضة دينية.
1: ولما كانت الجماعة حريصة على الاستمرار في البقاء والمحافظة على كيانها فقد شاءت أن تربط الحب بالزواج حتى يكون الحب مجرد وسيلة لزيادة النسل وضمان بقاء المجتمع.
0: وتبعا لذلك فإن الناطقين باللغة الاجتماعية لا يجدون أدنى صعوبة في ربط الحب بالزواج والنسب والوراثة والبيئة والمحارم والعائلة والأبناء وصلة الأرحام واستمرار العلاقة بين السلف والخلف،
1: وهم حريصون على فهم الحب بوصفه وظيفة اجتماعية تقوم عليها حياة

0: أتى الجماعة، فتراهم قلما يفصلون دراستهم للحب عن مباحثهم في الزواج والأسرة والنظام العائلي والتراث الثقافي والمعايير الجماعية.
1: ونحن أعزائي لا ننكر بطبيعة الحال أن أهل الاجتماع في الحديث عن الحب هي لغة مشروعة يبررها العلم وتؤيدها النزعة الموضوعية.

0: وأخيرا قد يكون في وسعنا أن نشير إلى اللغة الصوفية في الحديث عن الحب، وهي لغة أولئك الذين يريدون القضاء على الذات الفردية والتحرر من أسر الشخصية من أجل الاندماج في حقيقة عليا تستوعب كل الموجودات، أو من أجل الفناء في الذات الإلهية نفسها.
1: وربما كان من بعض مزايا هذه اللغة أنها تجعل من الحب طاقة موحدة، فتهيب بالذات الفردية أن تتنكر لنفسها وتتخلى عن ذاتها لكي تتحد بالكل التي هي جزء منه، أو لكي تندمج في الحقيقة الكلية التي هي توجد وتحيا وتتحرك فيها.
0: ولكن أصحاب هذه اللغة حينما يتصورون الحب على أنه إنكار تام للذات أو تحطيم مطلق للشخصية، فأنهم يتناسون أن من شروط الحب توافر التجانس والتبادل والتوافق بين المحب والمحبوب من جهة، وقيام ضرب من التنوع أو التعدد أو الاختلاف في السمات الشخصية بينهما من جهة أخرى، بحيث يكمل الواحد منهما الآخر ويتكون من اتحادهما تكامل إنساني حقيقي.
1: وأما في الحب الصوفي فإننا نجد أن موضوع الحب لا يلبث أن يفضي في خاتمة المطاف إلى حافة لا مبالاة أو عدم اكتراث مطلق، يكون من شأنها أن تستوعب الفردية الإنسانية بأسرها.

0: تلك إذن هي أهم لغات الحب استعرضناها بإيجاز، وأن اللغة الفلسفية في الحديث عن الحب أخطر شأنا من كل ما عداها من اللغات، لأنها قد انقسمت إلى لهجات عديدة ينطق بها فلاسفة مختلفون مثل أفلاطون وأرسطو والقديس أغسطين والقديس توما الأكيوني وبوسيه وقتلون وإسبينوزا
1: وميل برانش وروسو وفولتير وهيجل وشوبنهاور وهارتمان ونيتشه وماركس شيلر وبيرسون وأورتيغادي غاسيت وسارتر وجبريل مارسل وكارل إيسبرز وغيرهم، فهل استطاع أعزائي كل هؤلاء أن يتفقوا على تعريف واحد للحب أو أن يجمعوا على فهم واحد لماهية الحب؟

0: أعزائنا، في الغد نلتقي من جديد إن شاء الله لنواصل معكم المسيرة عن حكاية الحب. نودعكم وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة بدقيقة. ذوو الاحتياجات الخاصة مواطنون لهم من الحقوق ما للمواطنين جميعاً.
1: لهم الحق في الحياة بكرامة ومساواتهم بجميع أفراد المجتمع.
0: أقر مجلس التعاون الخليجي بأحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في التقدم لشغل الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية،
1: وذلك من خلال تخصيص عدد محدد منهم في كل مرفق عام.
0: تم إنشاء إقامة المدارس والمراكز والهيئات والنوادي الخاصة بهذه الفئة لتقدم الرعاية التعليمية والمهنية والتدريبية للمؤهلين منهم وفق قدراتهم وإمكانياتهم.
1: كما اهتمت النظم والقوانين بتسهيل تنقلاتهم وتوفير الأمكنة المخصصة لهم في مواقف السيارات.
0: كذلك تم تسهيل دخولهم وخروجهم من المباني العامة والمجمعات والوزارات.
1: وفي الأسواق العامة والمطارات تم تخصيص دورات مياه خاصة بهم وفي جميع مرافق دول المجلس.
0: مجلس التعاون الخليجي لا يفرق بين أي من أبنائه،
1: وذوو الاحتياجات الخاصة هم فئة تتلقى الدعم والمساندة لإشعارهم بأن لهم الحق في تحقيق الإنجازات والانخراط في المجتمع.
0: إنها ميزات ومنافع يجنيها مواطنو مجلس التعاون الخليجي بمختلف فئاتهم،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعصاب بأعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال اليومية لا من زعلتك قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتك تناديني هلا والله دنياي عقبه بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله بنسى الشكل

أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين نسمة حب وحياة.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس بقصر القضيبية. وفي مستهل الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، مؤكدا أن الأمر الملكي السامي سيعزز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية ويرسخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. كما رحب مجلس الوزراء بإعلان الاتحاد الأسيوي لسباقات الخيل رفع تصنيف كأس البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الدولي الأول جروب 1، مشيدا بجهود سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة مملكة البحرين في رياضة الفروسية وسباق الخيل. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل بشأن التعاون في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والجامعة الخليجية، مذكرة التفاهم بين معهد الإدارة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية 65 بعد 100 الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان بحضور أصحاب السمو المعالي والسعادة وزراء الخارجية العرب ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفي بداية الجلسة ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين في الاجتماع معربا عن الشكر لمعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمقتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة الأردن الشقيق لأعمال هذه الدورة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، إنفاذا للأمر الملكي السامي لجلالة الملك المعظم بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين. أعلنت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تحقيق نسبة إنجاز بلغت 73% في الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لتفقد سير العمل في المشروع بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات الاستشارية والتنفيذية المشرفة على أعمال التنفيذ، حيث اطلعت الوزيرة على مستجدات التنفيذ ونسب الإنجاز المتحققة في مختلف مكونات المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل 6 فرجان. ضمن مشاركته في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شارك وفد الشعب البرلمانية في الاجتماع إطلاقا من الرؤى النيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام متواصل بالتحول الرقمي والابتكار. أكد وفد الشعب البرلمانية أن مملكة البحرين برزت كدولة متقدمة في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها من الحصول على كافة مكتسباتها وحقوقها في ظل ما تحظى به من رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال

0: مشاركة سعادة النائب جليلة علي والسيد وسعادة العضو الدكتور علي الحداد أعضاء الشعب البرلمانية في الدورة 13 لمؤتمر البرلمانيات المسلمات بجمهورية أذربيجان. وأشارت الشعب إلى المبادرات النموذجية والتاريخية التي يطلع بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، من خلال دفعه المستمر بمكانة المرأة وإسهاماتها لحدود واسعة عبر خطط استراتيجية وطنية متجددة. أكد وفد الشعب البرلماني على النهج الثابت لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم السلام والاستقرار والتمسك بالحلول العادلة التي تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. جاء ذلك لدى مشاركة سعادة النائب محمد موسى محمد وسعادة النائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة وسعادة العضو الدكتور علي أحمد الحداد وسعادة النائب محمد جناحي في أعمال الاجتماع 14 للجنة فلسطين الدائمة المنعقدة ضمن وفد الشعب البرلماني المشارك بأعمال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان. جاء الأمر الملكي السامي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني ليسطر مرحلة استثنائية شهدت تلاحم أبناء مملكة البحرين مع مؤسساتهم الوطنية في مواجهة التحديات، ويدف هذا التوجه إلى ترسيخ ما تجسد خلال تلك المرحلة من مواقف ومسؤولية ووعي وطني وحفظ هذه التجربة الوطنية في سجل الوطن بما يضمن نقلها للأجيال القادمة باعتبارها أحد المحطات المهمة في تاريخ مملكة البحرين. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أعلن المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى إصابة 66 شخصا جراء حادث عرضي وقع مساء الأحد. وفي مؤتمر صحفي قال الوزير القطري إن الانفجار والحريق اللذين وقعا في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال كان حادثا عرضيا، مشيرا إلى أن الجهات المختصة بشرت تحقيقا شاملا للوقوف على أسباب الحادث. وأضاف أن فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لقطر للطاقة بالتعاون مع الدفاع المدني تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده. أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع التنموي والإنساني للمملكة العربية السعودية جسرا جويا إغاثيا يحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني في غزة. وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن إجمالي السلال الغذائية التي يجري توزيعها في قطاع غزة بلغ أكثر من 84 ألف سلة غذائية، استفاد منها أكثر من 500 ألف فرد من الأسر المستهدفة حتى منتصف الشهر الجاري. أصدرت قطر وباكستان بيانا مشتركا بشأن اختتام اليوم الأول من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، واختتمت الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وقالت الخارجية القطرية في بيان أنه استنادا إلى مذكرة التفاهم اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، على أن يرفع كبير المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة إلى جانب قيادتهما لمجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات وإنشاء مجموعة عمل للمتابعة وتسوية النزاعات بما يضمن التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم فضلا عن النظر في المسائل الأخرى ذات الصلة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
5: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
4: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
5: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
4: الموسوعة الصغيرة.
5: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
4: الموسوعة الصغيرة،
5: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد لتطوفن مع شيء من العلم وشيء من الطرافة عبر رحلة الإنسان فوق دروب المعارف الإنسانية.
1: أملنا أن يضيف تطوافنا المفيد والجديد فوق دروب المعارف التي اقتحمها الإنسان بحثا عن المعرفة واكتشاف العالم.

0: أصدقائنا، الطلاء أصبح يشكل في حياتنا شيئاً مهماً، نراه يدخل حياتنا بشكل جيد ومحبب إلى النفوس. وموسوعتنا اليوم تفتح صفحاتها لحديث عن تاريخ الطلاء كعلم. اكتشف رك الإنسان القديم أهمية طلاء محاور العجلات بالزيت أو الشحم لتقليل الاحتكاك الناتج عن دوران العجلة لحمايتها من التآكل والتشقق.
1: أما قدماء المسلمين فقد زاد إتقانهم لفن الطلاء واستعملوه بجدارة ماهرة في التصاميم الرائعة للمساجد والأبنية، إلى درجة أنهم أدخلوا استعمال ماء الذهب لإطفاء بريق خاص للكتابات القرآنية المنقوشة على المساجد، كما يلاحظها مثلا زائر مدينة قصر الحمراء الأندلسية وباقي الآثار الإسلامية القديمة.
0: على أن تقدم الحضارة الإنسانية وزيادة متطلبات الحياة التي تعقدت مع الزمن قد ساعد كثيرا على تقدم علوم الطلاء، كما هي الحال مع العلوم الأخرى، بل لقد أدى إلى فرض إيجاد التخصص اللازم لاستعمال الطلاء في مجالات الحياة المختلفة.

0: الحزن وايام الحزن وايام.
1: أعزائنا، بعد اكتشاف الكهرباء في القرن التاسع عشر دخل علم الطلاء طورا جديدا بابتكار تقنية الطلاء الكهربائي، وبذلك قفز علم الطلاء من فن يدوي إلى علم يعتمد على أجهزة متطورة لا تتدخل فيها يد الإنسان.
2: ولعل من أحسن الأمثلة التوضيحية لهذه الطريقة طريقة الطلاء بالكهرباء طلاء الملاعق بالفضة، حيث تستعمل الملاعق كقطب سالب وتغمس في محلول يحتوي على أملاح الفضة التي تتحلل، فتترسب ذرات الفضة على الملاعق بعد فترة من الزمن. ومن الواضح أن الفوائد الكثيرة لهذه الطريقة قد أدت إلى تطورها واستعملت في مختلف المجالات منذ ذلك الوقت حتى الآن.
1: ومن جملة المواد التي تطلى الآن بطريقة الطلاء الكهربائي هياكل السيارات وأواني الطبخ والحلي والمسامير المختلفة وغيرها.
2: وعلى الرغم من ذلك فإن للطلاء الكهربائي عيوبا كثيرة، منها ضرورة كون العينات من المواد الموصلة للكهرباء. أما إذا كانت المادة عازلة كالزجاج فيجب أن تطلى أولا بطبقة رقيقة من مادة موصلة للكهرباء، ثم توضع بعدها في أحواض الطلاء الكبيرة لطلائها بالمادة الرئيسية.
1: وتتمثل العيوب الأخرى في عدم التصاق الطلاء بصورة جيدة على العينة، مما يؤدي إلى انفصال الطلاء مع الزمن، وذلك يحد من استعماله في الأغراض الخاصة. وقد حدت كل هذه العيوب بالعلماء إلى البحث عن طرق جديدة مبتكرة.

0: أصدقائنا في عام 1887 وجد العالم نارولد أنه يمكن طلاء المواد داخل الأسطوانة المفرغة من الهواء عند تسخين سلك كهربائي داخلها.
1: وهذه الطريقة تشبه فكرة المصباح الكهربائي المفرغ من الهواء الحاوي على سلك كهربائي ساخن، لكن السلك في هذه الحالة لا يحتوي على مواد متبخرة لكي لا تطلع جدران المصباح وتمنع النور من الانتشار.
0: وتفرغ هذه الأسطوانات باستعمال مضخات خاصة تسحب الهواء من داخل الأسطوانة وتدفعه للخارج، وبذلك ينخفض ضغط الهواء بدرجة أقل بكثير من الضغط الجوي، بحيث ينعدم الهواء تماما داخل الأسطوانة المفرغة.
1: إلا أن مثل هذه الأجهزة لم تكن متطورة آنذاك، ولذلك اقتضى تطبيق الطريقة عمليا لانتظار فترة طويلة حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد حتى عام 1946 ميلادية.
0: ومنذ ذلك الوقت بدأت تقنية الطلاء داخل الأسطوانات المفرغة

0: تقدم علم الإلكترونيات وازدياد الحاجة لتصغير الدوائر الكهربائية لصنع أجهزة إلكترونية معقدة كالحاسبات مثلاً.
1: وكان الدافع الأساسي لذلك هو سباق التسلح الذي شهده العالم بعد الحرب العالمية الثانية بين الدول المتقدمة.

0: في طريقها إلى الوصول إلى سطح العينة المراد طلاؤها.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: إخراج محمد حسن.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أبو الدرداء: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، عالم لا ينتفع بعلمه. قالوا في الأمثال: الإخفاق بشرف خير من النجاح بغش، العادة طبيعة ثانية، معرفة الإصغاء فن، الاعتدال هو أفضل الأمور، ومن مخالبه يعرف الأسد. قيل في مسالمة الناس: من سالم الناس سلم، ومن قدم الخير غنم، من لزم الحلم لم يعدم السلم، من طلب السلامة لزم الاستقامة، ومن حسنت سياسته دامت رياسته.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء في التواضع والتكبر:

0: بعض الناس ذو فقر يتبختر في رداء كبر. أجهل الناس من قل صوابه وكثر إعجابه. إياك والأنا فإن فيها الفنا. تاج المروءة التواضع، والتصلف ترجمان التخلف.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى شمال غرب سوريا، حيث تستقر المدينة الشهباء، واحدة من أقدم المناطق التي استوطنها البشر في التاريخ، مدينة حلب. ذكرت حلب في المخطوطات المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن العشرين قبل الميلاد، وعثر فيها على آثار معبد من الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم المدن والحواضر البشرية، بل يرى البعض أنها الأقدم على الإطلاق، وأن عمرها يصل إلى حوالي 12,200 عام. ولعل الأمر الذي جعل حلب أقدم المناطق المأهولة في العالم هو أنها، كما قال ياقوت الحموي في معجم البلدان، المدينة العظيمة الواسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم والماء، إلى جانب كونها محطة تجارية استراتيجية عبر التاريخ في منتصف الطريق بين البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين، وفي نهاية طريق الحرير الذي يعد من أشهر الطرق التجارية في العالم القديم. دخل العرب المسلمون إلى حلب الشهباء عام 636 للميلاد، وبدأ نجمها باللمعان في العصر العباسي وصولاً إلى عصرها الذهبي أيام المملكة الحمدانية، وتحديداً في عهد الأمير سيف الدولة. في هذا الوقت تحديداً كانت حلب حصناً مهماً من حصون الدفاع عن العالم الإسلامي في وجه المد البيزنطي، وكانت كذلك مسرحاً لمشهد استثنائي من الشعر العربي، عندما وصل إليها أحد أعظم شعراء العرب المتنبي، وكتب على أرض حلب أجمل القصائد، وقال في وصفها: كلما رحبت بنا الروض قلنا: حلب قصدنا وأنت السبيل. حلب اليوم تحتضن العديد من الآثار التي تحكي لنا قصتها الطويلة، ورغم أن أجزاء من هذه المواقع الأثرية تعرضت للتدمير جراء الحرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت باقية، يحدوها الأمل أن يعاد ترميمها من جديد. على رأس هذه المواقع قلعة حلب. إذا زرت هذه القلعة ستجد بانتظارك بوابة بالغة الضخامة تقودك إلى واحدة من أكبر وأقدم القلاع في العالم. ولأن هذه القلعة مقامة على تل مرتفع، فهي تطل على المدينة القديمة، وتحديداً على أسواق حلب الأثرية التي يعود بناؤها الأول حسب تقدير

0: متخصصين إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ومنها سوق خان الحرير وسوق العطارين وسوق النسوان وسوق الصوف، وفيها تجد الأقمشة والحلويات والمكسرات وأصنافا كثيرة من المنتجات الحلبية الأصيلة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو ما تبانيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر لنا لقاء مع شاعر وفارس معروف وأحد حكام البحرين في القرن 19، والذي كان له دور كبير في تثبيت الأمن والسيادة في البحرين في تلك الحقبة. الشاعر الفارس هو سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة. هو سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح بن محمد بن خليفة آل خليفة. ولد عام 1814 ميلادية في مدينة الرفاع، ويبدو أنه ولد في قلعة جده الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح المطلة على وادي الحنينية، والتي كانت تستخدم كسكنة للشيخ سلمان وأبنائه وأسرته. وجدير بنا أن نتحدث عن جده وعن والده. فجده هو الشيخ سلمان بن أحمد، وهو أحد المعمرين. توفي عن 104 سنوات، توفي في سنة 1821 ميلادية، وكان من أبطال البحرين، وحضر العديد من المشاهد والوقعات، وقد حضر إحدى المعارك وعمره يناهز 100، فلم تقبل مروءته وشجاعته أن يتأخر عن قيادة المقاتلين المدافعين عن وطنهم، أو يتخلى عن المشاركة رغم كبر سنه وعلو مقامه كحاكم. وقد حضر تلك المعركة على ظهر ناقته يحف به أبنائه وأحفاده والأبطال الشجعان لحمايته والدفاع عنه. أما والد شاعرنا فهو الشيخ خليفة بن سلمان الفارس الشجاع، الذي ظهرت فروسيته وبطولته في جميع المعارك التي خاضها في الدفاع عن البحرين، وكان الساعد الأيمن لوالده الحاكم الشيخ سلمان بن أحمد. توفي الشيخ خليفة بن سلمان في 31 مايو 1834 ميلادية. نشأ ابنه الشاعر سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح فارسا شجاعا جريئا مناضلا، حضر الكثير من الوقعات، وقائد محنك وفارس باصل، شهد الكثير من الوقائع الحربية داخل البحرين وخارجها، وأبلى بلاء حسنا حتى مدحه الشعراء وأثنوا عليه لعلو همته وشدة بأسه. كان قصره في شمال غرب مدينة المنامة، وهو القصر الذي بناه والده الشيخ خليفة بن سلمان، وكان يقع على الساحل وموقعه بقرب سوق الأربعاء. وللقصر صورة قديمة، وأمامه تتمركز 8 مدافع برتغالية الصنع، 5 منها مصنوعة من الحديد و3 من النحاس، والقصر من طابقين، ولكن الجهة اليسرى تتكون من 3 طوابق، ويبدو سوره عالياً. وأمام القصر في الصورة تظهر مجموعة من الفرسان فوق صهوات جيادهم. وقد استلم سمو الشيخ علي بن خليفة الحكم بعد أخيه، وذلك عام 1868 ميلادية، وهو والد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي. كان محباً للشعر والشعراء، وينظم القصائد النبطية أحياناً، وله مبادلات مع الشاعر البحريني الكبير علي بن مرعي، ومن هواياته الفروسية وركوب الخيل والقنص. ومن قصائده في صقره الذي فقده في إحدى رحلات القنص يقول: يا من يبشرني وياخذ بشارة بالطير لو شافه على راس مرقاب، واطلب من اللي قدره في قراره يجمع بشمل اللي عن الكف قد غاب. كان سمو الشيخ علي بن خليفة مقاتلا شجاعا وعسكريا متميزا، وبارع في إعداد الخطط الحربية الهجومية والدفاعية، وقد أطنبت المراجع التاريخية والمصادر المختلفة في ذكر أدواره البطولية في المعارك البرية والبحرية التي خاضها، وتفصيلها متوافر في تلك المصادر. وفي فترة حكم أخيه 1843 إلى 1868 أظهر سمو الشيخ علي بن خليفة مواهب عديدة في فنون القتال، فكان له الفضل الأكبر في المحافظة على سيادة البحرين واستقلالها. ولم تهزم قوات البحرين تحت قيادته في أي معركة من معارك البحرين في عهد أخيه سمو الشيخ محمد بن خليفة. وفي هذه الأثناء برز

0: عبقرية سمو الشيخ علي بن خليفة في فن القيادة العسكرية، فقام بفرض الحصار البحري على خصومه في عدة مواقع، كما تولى القيادة البرية لقوات البحرين وأظهر قدرة باهرة على مباغتة العدو في أرض المعركة ومنعه من تنفيذ خططه. وفي مختلف المعارك التي قادها الشيخ علي كانت تظهر قدراته في مختلف أساليب المناورة والتخفي وإعداد الكمائن، بالإضافة إلى استخدام سائر الأسلحة المتاحة من المدافع والأسلحة الأخرى التي مكنته من صد القوات المهاجمة للبحرين وإعادتها خائبة. وقد أشرنا آنفاً عن شجاعته وبطولته التي زكاها الشعراء في عدة قصائد، وأشاد بفروسيته وجرأته، وكان النصر حليفه في شتى الوقائع التي خاضها. قال الشاعر علي بن مرعي: يوم الثلاثة حسرج في الرعود، لمع الذخاير من قبل فجران، نهار عاشر من صفر معدود، علي عليهم ساقها الرحمن، أرسل عليهم من سحايب سود، حب القريزي صالي النيران، مراكب تذهبها الماهود، فيها أهل العلي أنس سلمان، سووا بهم فعل عليه شهود، ما ينسى دب الدهر يا فلان. وقال الشاعر علي بن مرعي يثني فيها على شجاعة الشيخ علي: ونحولت فرسان قوم مسماه، علي يبين طيبها من رداها، يثني على هذا وهذاك ينهاه، سبل وتالي قومنا ما تناها، قام المسمى والمناعير تتلاه، معاهدين ما يذوقون ماها، إلى أن يقول: حل الوعيد وفي الحق خذناه، وديونهم عي علي عن وفاها. قال شاعر الموال البحريني فرج بن متيوح في رثاء سمو الحاكم الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة: علمك لفاني بحزات الغروب أمرار، أصبحت وأمسيت في لب الفؤاد أمرار، ضيم الليالي سقتني كاستين أمرار، تبكي عليك العذارة يا أكعام الخيل، لثار عجل بلا تنطح وجوه الخيل، خانت عليك الرفاقة والركوك الخيل، عقبك ينوح اليتيم وعيشته بأمرار. من المؤسف أن أشعار سمو الشيخ علي بن خليفة لم ترسل جميعها، ولم تحفظ لنا المخطوطات والمطبوعات سوى قصيدتين نبطيتين، حسن الحظ أن هاتين القصيدتين دونتها في المجموع الشعري روضة الشعر الذي أمر بطبعه صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين. وربط شاعرنا سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة صداقة مع الشاعر البحريني علي بن مرعي الذي عاصره وشهد معه في شبابه بعض الوقائع، وتبادل الاثنان المساجرات الشعرية. وهنا الشاعر سمو الشيخ علي بن خليفة يرد على قصيدة وردته من صديقه الشاعر علي بن مرعي، فقال:
1: ضحى يوم الثلاث

0: البلا تنطح وجوه الخيل، خانت عليك الرفاقة والركوك الخيل، عقبك يروح اليتيم وعيشته بأمرار. من المؤسف أن أشعار سمو الشيخ علي بن خليفة لم ترسل جميعها، ولم تحفظ لنا المخطوطات والمطبوعات سوى قصيدتين نبطيتين، ولحسن الحظ أن هاتين القصيدتين دونتها في المجموع الشعري روضة الشعر الذي أمر بطبعه صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين. وربط شاعرنا سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة صداقة مع الشاعر البحريني علي بن مرعي الذي عاصره وشهد معه في شبابه بعض الوقائع، وتبادل الاثنان المساجرات الشعرية. وهنا الشاعر سمو الشيخ علي بن خليفة يرد على قصيدة وردته من صديقه الشاعر علي بن مرعي، فقال:
1: ضحى يوم الثلاثة من كياني، بيوت عدلت بقوى المباني، لطيفات يحير العقل منها وفيها تحتوي كل المعاني، فبادرت التحية قلت أهلا وسهلا عد نبت الجحوياني، وأهلا عد ما هبت شمال وما قاضاه كوس العقرباني، وأهلا عد ما لبوا حجيج وما طافوا تحت ركن اليماني، بترحيب لفاني من عشيري يفوق أفواق خلفات نسماني، وأطيب من شدا ريح الخزامة وأندى من غوالي الزعفران، وينفى طيب ريحه للنوافي ويشفي كل من هو مغرماني.
0: الجحويان يعني الأقحوان، نبات له زهور جميلة ومعمرة، قاضاه يعني بادله، تبادل معاه الحركة. كوس، الكوس رياح تأتي من جهة الجنوب الشرقي. العقرباني من جهة نجم العقرب. خلفات مفردها خلفة وهي الناقة بعد الولادة. الخزامة نباتات لها زهور عطرية. الزعفران صبغ معروف طيب الرائحة وغالي الثمن. ينفي يبعد، مغرماني يعني عاشق مغرم بالشيء.
1: ظريف الجيل ياني من كنه، نضيد الحلي برقاب الغواني، تحير أفكار كل العارفين ويصعب في مثل هذا الزمان، ويطربني كلامه للقوافي فهيما للمعاني صيرماني، فوافق في هوى شفي وأشفى لقلبي وابتهجت بمالفاني، فقلت جزيت عني ألف خير وألحق الولي كل الأماني، وأوزعك العفو ثم العوافي وهيالك من التقوى إيماني.
0: نضيد منضد متسق، صيرماني يعني بارع صارم، شفي رغبتي، ألحقك يعني أبلغك، أوزعك ألهمك.
1: ألا يا من تناها في مديحي بنظم ما يقيس له ثماني، بهذا الوقت مالك من نظير وصرت اليوم عندي بزرقاني، وانت لذاك اهل من جديم ولك اهل يروون اسناني، وفيين الفعال بكل نيه لعانيهم يذبحون السماني.
0: تناها يعني بالغ ما يقيس لا يدرك ثمن لنفاسته. بزرقاني مقدم على غيره وفي منزله عاليه عندي، السنان الرمح وعانيهم يعني ضيفهم.
1: مظلي فات وانت اليوم عندي على ما قال من أدنى العواني، مقامك نرفعه بعلى مقام ووزنك زاد عندي بالمثاني، ومثلي ما يجوز بلا نديم لبيب حاذق وافي الجنان، صموت إن رأيته في المجالس وفي الزرات شرح هذرماني.
0: أدنى يعني أقرب، العواني المقربين من الشخص عوانيه، المثاني يعني الثمن الأثمان يعني، لبيب حصيف ذكي، وافي الجناني يعني سليم القلب، الزرات الابتعاد عن الرسميات في النزهات والجلسات البعيدة عن المسؤوليات، شرح يعني يحب الضحك والمزاح والانشراح، هذرماني كثير الكلام. يقول الشاعر الشعبي: ودي برجل في الخلا هذرماني، صموت لاصطكت عليه المجالس.
1: لأن الناس في ذا الوقت صاروا كما الأشجار فرق في المجاني، بعضهم مثل ورد طاب ريحه عطوف مثل عود الخيزراني،

0: وفيهم مثل ذوق الشري مرن، وأقطع ذوق من ملح الذراني، وكل اللي تلوق من الخصالي طروق الجود في سمح البناني.
1: المجاني الجنة والثمار عطوف يعني لين، والشري نبات الحنظل الشديد المرارة، أقطع يعني شديد الملوحة لمن يذوقه، الذراني نوع من الملح الظاهر ضروري ينثر، أبيض اللون ناعم شديد الملوحة، والتسمية قديمة مندثرة، أو أنه الملح الذي يذر أي ينثر على الطعام. تلوق يعني تحب تليق أو تليق، الخصايل الخصال، طروق يعني سبل الطرق، سمح البناني كثير العطاء.
0: فلا زالت أمورك سامحات بكل الوقت ما تشكي هواني، فإن ريت التغافل كن سموحا لأني ما أزال بديدواني. ومع ذا لا تقول إني لك أنسى عن المعروف لا واللي هداني، ولو لحجك صدود حد ساعة فللأرزاق بمر الله أواني. ودم في طيب عيش ما تغرد حمام فوق زينات الفناني.
1: هواني الهوان هو الذل أو الضعف، ديدوان انشغال كثير يعني وايد مشغول في ديدوان، لحجك أصابك أو لحقك، أواني توقيت موعد أوان، الأفنان جمع فنن وهو شجر الكثير.
0: ضحى يوم الثلاثة من كياني، بيوت عدلت بقوى المباني، لطيفات يحير العقل منها وفيها تحتوي كل المعاني. فبادرت التحية قلت أهلا وسهلا عد نبت الجحوياني، وأهلا عد ما هبت شمال وما قاضاه كوس العقرباني، وأهلا عد ما لبوا حجيج وما طافوا تحت ركن اليماني. بترحيب لفاني من عشيري يفوق أفواق خلفات نسماني، وأطيب من شذا ريح الخزامة وأندى من غوالي الزعفراني، وينفى طيب ريحه للنوافي ويشفي كل من هو مغرماني. ظريف الجيل ياني من كنه نضيد الحلي برقاب الغواني، تحير أفكار كل العارفين ويصعب في مثل هذا الزمان، ويطربني كلامه للقوافي فهيم للمعاني صيرماني. فوافق في هوى شفي وأشفى لقلبي وابتهجت بما لفاني، فقلت جزيت عني ألف خير وألحقك الولي كل الأماني، وأوزعك العفو ثم العوافي وهيالك من التقوى إيماني. ألا يا من تناهى في مديحي بنظم ما يقيس له ثماني، بهذا الوقت مالك من نظير وصرت اليوم عندي بزرقاني، وأنت لذاك أهل من جديم ولك أهل يروون أسناني، وفيين الفعال بكل نية لعانيهم يذبحون السماني. مظلي فات وانت اليوم عندي على ما قال من أدنى العواني، مقامك نرفعه بعلى مقام ووزنك زاد عندي بالمثاني، ومثلي ما يجوز بلا نديم لبيب حاذق وافي الجناني. صموت إن رأيته في المجالس وفي الزرات شرح هذرماني، لأن الناس في ذا الوقت صاروا كما الأشجار فرق في المجاني. بعضهم مثل ورد طاب ريحه عطوف مثل عود الخيزراني، وفيهم مثل ذوق الشري مرن وأقطع ذوق من ملح الذراني، وكل اللي تلوق من الخصالي طروق الجود في سمح البناني. فلا زالت أمورك سامحات بكل الوقت ما تشكي هواني، فإن ريت التغافل كن سموحا لأني ما أزال بديدواني. ومع ذا لا تقول إني لك أنسى عن المعروف لا واللي هداني، ولو لحجك صدود حد ساعة فللأرزاق بمر الله أواني. ودم في طيب عيش ما تغرد

0: حمام من فوق زينات الفناني، وختمي ألف صلى الله على اللي هدانا للصلاة وللأذاني.
1: نختم هذا اللقاء على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين تقدم
8: قناعة الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
5: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونوثق من خلاله تاريخ إذاعة البحرين عبر مسيرة من كانوا وما زالوا ركنا من أركان هذا الصرح المجيد.

0: نحييكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بالأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ غازي عبد المحسن. حياك الله سعيد. أهلا
1: وسهلا أستاذ حسن، وشاكر لكم وشاكر لإذاعة البحرين بيتنا الأول والثاني يعني، وشاكر إلى الأخ الجميل الأستاذ عبد الناصر نعار دعوته لإحياء شيء من ذاكرة إذاعة البحرين.
0: حياك الله أستاذ غازي، وحقيقة يعني سعيد ويعني حقيقة متشرف بهذا اللقاء، ولطالما يعني تناسبت مرور 85 عاما على تأسيس الإذاعة
1: ما شاء الله.
0: ويعني دائما ما نبدأ مع ضيوفنا يعني بطريقة المسطرة الزمنية كما يقولون، فنبدأ مع ضيفنا الأستاذ القدير غازي عبد المحسن من البدايات، ونعني بالبدايات هنا يعني قبل العمل الإعلامي وقبل يعني هذا العشق الذي يعني أصبح فيما بعد. أين كانت البداية، ويعني كيف بدأ عشق الإذاعة لدى الأستاذ غازي؟
1: هو العشق الأول أنا أرجع فضله إلى الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: الوالد كان حريص جدا أن يقوم اللسان العربي، يقوم اللسان يعني فصاحة وذائقة من خلال الحرص على قراءة القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم. أنا ما أنسى الوالد كان حريص دائما، إحنا عندنا المجالس الرمضانية القرآنية، فكان دائما منه أنا سني صغير دائما يحرص أن أجلس بجانبه وأستمع إليه وهو يقرأ القرآن الكريم ويقرأ السور ويقرأ الآيات، وأنا أقلد هذه القراءة. بالإضافة إلى أن الوالد رحمه الله بالنسبة لي هو كان المذيع الأول لعشق بالإذاعات، يعني يعشق شيء اسمه إذاعة، ولذلك كان يعني يتابع أغلب الإذاعات التي تبث باللغة العربية، إذاعة لندن، إذاعة مونتي كارلو، إذاعة القاهرة، إذاعة الكويت، إذاعة صوت الجماهير من بغداد. فأنا كنت أستمع، كنت صغير وكنت أجلس بجانبه، حتى النوم أنام بجانبه وهو يستمع إلى الذبذبات الإذاعية الجميلة التي تنطلق من هذا الترانزستور الصغير الذي كان بجانبه. يعني كانت هذه هي البدايات الأولى العفوية التي لم تكن مخططة، ما كانت مخططة، يعني أن احنا نستمع للإذاعات كما يستمع إليها سائر الناس، لكن هذه تطورت من خلال المدرسة. في المدرسة لاحظت بأن مدير المدرسة وأساتذتي في اللغة العربية كانوا يهتمون بأنني أتولى قراءة كلمات الصباح الطابور المدرسي.
0: كانوا يرون هذا،
1: أنا ما كنت أعلم لماذا يعني. ربما هم يعني يستبقون الزمن ويتنبأ بما سيصل إليه هذا الطفل الصغير.
0: لدى بعض الأساتذة نوع من الفراسة.
1: نعم، عندهم نوع من الفراسة ونوع من يعني تمييز الشخص من بداياته، فأحببت أنا هذه الشغلة.
0: هل تستذكر أسماء الأساتذة؟ يعني
1: أي نعم، أتذكر أستاذنا الفاضل المرحوم عبد القادر محمود من المحرق، وهذا كان له الفضل الأول. أعتقد بأن المرحوم، وأنا على صداقة دائمة مع أبنائي إلى الآن، يعني جمعتني جامعة البحرين مع ابنه أحمد، وبالصدفة شفت أن هذا الشخص محمود ومحمد عبد القادر محمود وشبه
0: سبحان الله.
1: قلت له تعال أنت أبوك أستاذ عبد القادر محمود، فقال لي نعم، فكأنه

0: والله أنا يعني نزلت علي هدية من السماء لأن أستاذنا الفاضل عبد القادر أبو حمود كان أبا وكان والدا قبل أن يكون مدير مدرسة، ولذلك ربما شاهد هذه الموهبة لدي فاهتم بي دون سائر الأطفال ودون سائر التلاميذ في مدرسة بالنعيم كانت قريبة من بيتنا اسمها مدرسة ابن خلدون. ليست هذه الآن المدرسة الخاصة، كانت مدرسة لدينا في النعيم تسمى مدرسة ابن خلدون. عين عليها الأستاذ عبد القادر أبو حمود وبدأ مشواري الإذاعي الصغير. تطورت هذه هذا العشق تطور، انضميت إلى المدرسة الإعدادية واستمرت كلمات طوابير الصباح، انضممت إلى مدرسة النعيم الثانوية وجربت بأن أفتتح أول إذاعة مدرسية في مدرسة النعيم الثانوية.
1: جميل. كيف كان نظام الإذاعة هذه؟
0: كان في الفسحة.
1: جميل.
0: في الفسحة يمكن نقرأ بعض التعاميم المدرسية الخاصة بالطلبة الصادرة من إدارة المدرسة، بعض سور القرآن الكريم، بعض الموسيقى. أنا كنت مولع بالموسيقى فكنت أحب أشارك الأخوة الطلاب ببعض المسايق العالمية الكلاسيكية. فأضف إلى ذلك انضمامي إلى اللجنة الثقافية في نادي النعيم سنة 1985.
1: قبل أن نتجاوز هذه النقطة أستاذ غازي، هل هناك من كان معاونا لك في هذه الإذاعة الصغيرة التي يعني كانت مختزلة في الفسحة المدرسية، ما أنها فقط يعني كانت بصوت غازي عبد المحسن؟
0: أي كنت الوحيد أنا، ربما الآخرون مساعدون ربما إداريون يعني، ولكن كنت الوحيد اللي قدمت الإذاعة المدرسية في مدرسة النعيم. لاحقا في الجامعة كانت الأخت الدكتورة بروين حبيب، كانت زميلتي في الإذاعة، فكنت أقدم أنا معها في جامعة البحرين الإذاعة الجامعية. كانت أول إذاعة جامعية، وقبل أن تنضم الدكتورة بروين حبيب إلى تلفزيون البحرين من خلال بعض البرامج، وقبل أن أنضم أنا إلى إذاعة البحرين
1: أصبحتم زملاء فيما بعد.
0: نعم.
1: بعد الإذاعة المدرسية أو بعد هذه الإذاعة التي أنشأتها في مدرسة النعيم التحقت بعد ذلك بنادي النعيم الثقافي.
0: قبل ذلك التحقت أنا.
1: نعم.
0: سنة 1985 أنا كنت من حسن حظي النادي قريب من البيت، ونادي النعيم طبعا تأسس سنة 1957 ميلادية. نعم. وكان يحظى بمكتبة جدا قيمة وفيها من أمهات الكتب وفيها من المؤلفات والروايات وقواميس اللغة وسلسلة الحرب العالمية الأولى والثانية وكل المصادر العربية. استمتعت جدا بمجلة العربي. تصور الأعداد الأولى من مجلة العربي كانت موجودة. رئيس النادي آنذاك الأستاذ عبد الرضا رجب لاحظ بأن هناك شاب يترك اللعب مع أقرانه ويدخل المكتبة من السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.
1: ما شاء الله.
0: أيام الإجازة الصيفية
1: دوم كامل.
0: أي ما أروح العمل. أنا يعني شغوف بالقراءة، وهذه الشغف بالقراءة كان لخالي إبراهيم كمال الدين فضل فيه، كان يزودني بالقصص وأنا في الأول ابتدائي. في الابتدائي أيضا كنت أحصل على جوائز القراءة. أي جائزة قراءة في المدرسة أنا أفوز فيها، أي جائزة إلى المسابقات أنا أفوز في هذه. فنما هذا الشغف. رئيس النادي شاف بأن هذا الشاب يداوم في المكتبة من السابعة حتى الواحدة ظهرا، ومن الثالثة

0: حتى 7 مساء.
1: جميل.
0: وهو يقرأ، انا على مقعد القراءة، ما رح اضيع وقتي يعني. فلفت نظره فدخل قال: انت ليش ما تنضم الى اللجنة الثقافية؟ فانا كأنما يعني هبطت علي هذه الجائزة وهذا الطلب، رحبت فيه، فوقعت على استمارة الانضمام إلى عضوية نادي النعيم سنة 1985. الآن أنا رئيس النادي
1: ما شاء الله.
0: أو رئيس مركز شباب النعيم من 1985. عاد بي الزمان إلى أن أكون أنا الرئيس، وهذا الرئيس الآن هو نائب الرئيس.
1: يا الله.
0: فأتذكر من الأمور الجميلة، احنا كنا صغار وكانت الأندية هي المنارات الثقافية في القرى والمدن،
1: هي التي تحتوي.
0: نعم، تصور الشباب. يعني كانت تقدم المسرحيات العالمية إلى تشيكوف، إلى كتاب المسرحيين الكبار،
1: شكسبير،
0: قصائد شكسبير تقرأ في النادي، الطاولة المستديرة إلى النقاشات. كانت شركة بابكو تأتي وتعرض الأفلام اللي تنتج تعرضها بابكو. فتصور يعني كأنما أنت داخل مول وفي السينما وفي المكتبة وفي الملاهي والألعاب. فاحنا كنا نلعب صغار حفات على الرمل خارج النادي، فنحب ندخل. فهذا الرئيس كان واقف على الباب فيطردني، يقول لي روح. يقول روح البس نعال واغسل رجلك وتعال. فكان يعني هذا الشغف، وكانت هذه البدايات الأولى.
1: في استماعكم أستاذ غازي للإذاعات مع أسوة بالوالد رحمه الله، هل كان هناك، يعني هو كان يستمع للإذاعات لا شك يعني بنهم وشواء ومحبة، هل كانت تستهويه أصوات معينة من المذيعين من المذيعات؟
0: على رأسها إذاعة البي بي سي العربية، إذاعة لندن. وأنا لا أخفيك سر بأن أحلى الأصوات كانت موجودة في إذاعة لندن. أنا كنت أعشق أستمع لها، يعني أعشق أستمع إلى هؤلاء الناس، وكنت في البداية أحاول أقلدهم، أحاول أقلد أسمع إذاعة البي بي سي العربية، أسمع إذاعة القرآن الكريم، أسمع إلى سابقا الأستاذ المرحوم السلوادي كان في إذاعة القرآن الكريم، كنت أستمع إلى الأستاذ خليل إبراهيم، عبد الجليل الطريف، كريمة زيداني، أمين الشملان، أمين حسن، بدري عبد اللطيف، أستاذ عايش عبد اللطيف، فالكثير، أستاذ حسن كمال، عاطف السلطي الله يرحمه. فكنت وأنا في المدرسة أحاول أقلد، إلى أن دخل علي في يوم من الأيام الأستاذ إبراهيم مصطفى رئيس المكتبة، فلاحظ قال لي: غازي أنت ليش تقلد فلان؟ كن أنت، ارسم هويتك الصوتية أنت، لا تأخذ فلان وفلان وفلان. أنا لأن كنت معجب بالجميع، فيوم أحاول أقلد فلان، يوم أحاول أقلد فلان، إلى أن نبهني الأستاذ إبراهيم مصطفى قال لي: لا يا غازي، كن أنت في صوتك، خل هوية صوتك خاصة فيك أنت. فأنا ما أنسى نصيحة الأستاذ إبراهيم.
1: بعد مرحلة نادي النعيم الثقافي، أول لقاء لك مع الإذاعة إذا صح التعبير كان في العدلية في الإذاعة القديمة.
0: نعم نعم.
1: صف لنا تلك الأجواء، ويعني لما كنت هناك.
0: هذه السنة كانت سنة 1985-86. كان نادي النعيم مشترك بمسرحية في المهرجان المسرحي اللي كانت تنظمه المؤسسة العامة للشباب والرياضة كل سنتين أو كل 4 سنوات. فكنت أنا ممثل في هذه المسرحية،
1: مؤدي
0: ممثل فكانت المسرحية من إخراج الأستاذ محمد حبيب، كان هو مخرج المسرحية. فلأن إحنا محتاجين بعض الأصوات ومحتاجين بعض الأصوات الخلفية، فوين نروح؟ فقالوا لا، إحنا عندنا اتفاق مع وزارة الإعلام بأن الأندية تستخدم إذاعة العدل.

0: في تسجيل هذه الأصوات. فتعرفت بعد أيضا على بعض الأخوة الزملاء من مهندسي الصوت اللي كانوا موجودين هناك.
1: تذكر من هم أسماء؟
0: سجلون شنو هالبكرات هذه اللي موجودة البكرات الأشرطة.
1: طول الزمان كنت تسمع الإذاعة؟
0: كنت أسمع الإذاعة
1: ولا تعرف أي ما هذا الصندوق السحري؟
0: لا أعلم. يعني أنا لا أنسى الرائحة، رائحة الإذاعة. تصور أول ما دخلت استديوهات الإذاعة سنة 1985 الرائحة لا زالت عالقة في ذهني. يعني رائحة المكان، رائحة الاستوديوهات، رائحة الميكروفونات، رائحة الأشرطة، البكرات. أنا مناسي، يعني مناسي هذه. واستمر، يعني استمر علاقتي بالاستوديوهات. أتذكر الاستوديو الثاني اللي دخلناه كان الاستوديو أيضا خاص بوزارة الإعلام، وأعتقد اللي كان يشرف على التسجيل الموسيقار وحيد الخان.
1: ما شاء الله.
0: كان هذا الكلام في تصور في التسعينيات قبل أن تبيع وزارة الإعلام هذا الاستوديو وينتقل إلى الملكية الخاصة. الآن هو الاستوديو اسمه استوديو تارجت للصوتيات بإشراف الموسيقار الأستاذ والفنان الكبير الدكتور جمال السيد.
1: كان هذا الاستوديو سابقا يتبع
0: وزارة الإعلام.
1: وزارة الإعلام الآن أصبح ملكية خاصة.
0: نعم.
1: ما هي قصة دخولك إلى وزارة الإعلام؟
0: الدخول كان صدفة بصراحة. ما كان مخطط له أبدا. يعني
1: أنا مستمتع. ليش أستاذ غازي؟ لأن يعني أغلب ضيوفنا يعني يقولون هذه الجملة.
0: نعم.
1: يعني دخلنا من باب الصدفة.
0: صحيح.
1: يعني
0: أنا لأن في جامعة البحرين، لما انضميت إلى جامعة البحرين كنت دائما أتصدر الأنشطة الثقافية والفعاليات، فدائما ما أتولى عرافة الاحتفالات. أيضا ما أنسى اختياري من ضمن الطلبة الذين قدموا كلمة الخريجين لدفعة 1987 أمام المغفور لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. فبدأ صيت هذا الطالب ينتشر في الجامعة إلى أن جاءت سنة التخرج سنة 1993 أعتقد، نهاية سنة 1992 كنا في الفصل الصيفي. أنا تخرجت من الجامعة في الفصل الصيفي، فانضميت إلى وزارة التربية والتعليم كمدرس. فسمعت من زميل معاي يتدرب اللي هو المخرج الفنان محمد القفاص، سمعت بأن إذاعة البحرين تريد توظف مذيع رجل، لأن أغلب المذيعين هم من النساء، فما عندهم رجل يسد الفترة الصباحية أو المسائية.
1: الفترة النساء يعني
0: صباحا ما كان موجود مذيع رجل، فكانوا حابين يسدون هذه الثغرة. فوين يتجهون؟ قالوا خلنا نتجه إلى قسم اللغة العربية. كان دكتورنا الله يعطي الصحة والعافية دكتور اللغة العربية أبو رعد كان يقدم برنامج مع المخرج عبد النبي حسين، هو المعد، ويقدم الأستاذ الكبير عبد الجليل الطريف والأستاذ الكبيرة أمينة حسن. فالأستاذ سامي

0: أوز سأل الدكتور أبو رعان، قال لي ما عندكم طلبة حديثي التخرج إلى ينضمون؟ فكنا إحنا الموجودين في الفعاليات، الأخ محمد القفاص، أنا، باروين شو خلاص دخلت يعني دخلت الإذاعة والتلفزيون، فكانوا محتاجين. فالدكتور أبو رعاد رشح الأخ محمد القفاص. الأخ محمد القفاص قال لي لا، أنا تختارني، غازي أفضل مني في اللغة، فأنتوا جربوا. المهم كلمني الدكتور، قلت له بالعكس أنا ما عندي مانع، يعني هذا شغفي من وأنا طفل، حتى قبل الانضمام إلى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. فقال لي خلاص، فكلم الأستاذ سامي القوز، فقال لي عندي طالب، قال لي إذن يأتي إلى امتحان صوت واختبار في اللغة العربية وخلنا نشوف. فأوصاني بعض الوصايا الدكتور أبو رعد، فدخلت، فاستلمتني في استوديو الريهرسل الأخت الفاضلة فاطمة الملة كانت هي اللي عملت لي تست صوت، عطتني نشرة أخبار، نشرت الأخبار مشكلة غلط مشكلة غلط، نعم
1: فخ
0: حتى يشوفون لغتك شلون. فالدكتور أبو رعان قال لي شوف، أول ما تدخل الاستوديو خلف جيبك قلم رصاص.
1: هذه من الوصايا اللي قال،
0: من وصايا الدكتور أبو رعان. وشكل صح يا ابني، أنت يعني مدرس لغة عربية، ارفع راسنا يعني، بيض وجوهنا. قلت له إن شاء الله. فعملت والله بنصيحته، فاكتشفت بأن النشرة منصوبة لي كفخ
1: كارثة.
0: فقلت للأخت فاطمة لا أعطيني بس دقيقتين

0: النشرة وبعدين نبدأ. فمحيت الأخطاء، تشكيل الخطأ وشكل صح، وبدأت أسجل. سجلت لمدة يمكن 3 دقائق ومشيت. بعد يمكن 2 أو 3 اتصل لي الأستاذ سامي القوس، قال لي مبروك نجحت في الامتحان، باقي الآن مقابلة الأستاذ هالة العمران.
1: يا الله.
0: فأنا كان يعني صدى هذا الكلام وقع علي، يعني وقع كان جميل جدا. يعني
1: كانت الدكتورة هالة الوكيل المساعد،
0: وكيل مساعد لإذاعة التلفزيون. هذا الكلام سنة 1993.
1: نعم دخلنا التسعينات.
0: 1993 بعد ما انضميت إلى المدرسة بحوالي يمكن شهر.
1: نعم
0: شهر أو 3 أسابيع. فتحدد اللقاء وصعدنا إلى مكتبها. كان موجود أستاذنا الكبير المرحوم عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم.
0: والأستاذ سامي القوز والدكتورة هالة. دكتورة هالة أنا كنت أشوفها في التلفزيون، وبالفعل كانت لها هالة كبيرة وكان لها احترام كبير أيام المرحوم الأستاذ طارق المؤيد الله يرحمه.
1: نعم.
0: فقالت لي والله مبروك يا ابني، أنت نجحت من القلائل جدا اللي نجحوا، بس احنا عندنا استفسارات، انت عندك استعداد تشتغل في اذاعه البحرين؟ قلت لها نعم. ذيك الايام انا كنت البس بدله، ما البس ثوب وغتر. كنت البس افندي. قلت لها نعم انا عندي استعداد، مستعد اشتغل في الليل في اي وقت، ناديك نص الليل اخر الليل اول بدايه النهار الفجر. قلت لها بالعكس انا يعني مستعد. فقالت إذن إن شاء الله نتمنى لك. أنت وين تشتغل الآن؟ قلت لها والله أنا أشتغل في وزارة التربية والتعليم. قالت نقلك بسيط. يعني اللي حصل بعدها رسالة التوظيف تأخرت، أو التوظيف تأخر في وزارة الإعلام. فكانت في زميلة أعتقد اسمها نبيلة الخير في الشؤون الإدارية، شؤون الإدارية التوظيف، قالت لي لا أنت يا ابني لا ضيع على نفسك الانتظار، يعني الأيام والهذا، أنت متخرج مدرس يعني أنت عندك لغة عربية وتربية، أنت روح سجل في وزارة التربية وخذ ملاك في الحكومة، الملاك الإداري، فنقلك بيكون سهل بعد. فأنا استحسنت الفكرة. قلت له والله. قالت لأن يعني وزير الإعلام ما حد يعلم يوقع أوراقك اليوم أو يوقعهم بعد أسبوع أو بعد سنة، فأنت لا تخسر هذه الأيام. والله استحسنت الفكرة، رحت سجلت، دخلت امتحان أيضا ونجحت بدرجة متفوقة، فعينت في مدرسة نموذجية أيضا وهي مدرسة الدراز الإعدادية للبنين. كان ذيك الأيام في التسعينيات تعد من المدارس النموذجية لأنها كانت تحقق نسب كبيرة جدا في النجاح وفي الدرجات لطلابها، وكانت دائما تستقبل الوفود الدولية والعربية اللي يأتون خصوصا في ضيافة وزارة التربية والتعليم. فتصور أنا في أول أسبوع انضميت إلى وزارة التربية والتعليم صدر القرار بتوظيفي. وافق وزير الإعلام على انضمامي إلى ذات البحرين. طيب وين الولد الآن؟ وين المذيع الجديد؟ قال والله راح يشتغل وزارة التربية. شلون راح تشتغل وزارة التربية؟ مو احنا متفقين معاك؟ كلام بعد يعني هذا اللي صار وهذا قدر الله يعني. فعموما قالوا خلاص إذا بتكون هناك رسالة من سعادة وزير الإعلام الله يرحمه إلى الدكتور علي فخرو، أنا ذاك وزير التربية والتعليم. راحت الرسالة، وزارة التربية والتعليم رفضت الطلب، رفضت أنا أنتقل إلى إذاعة البحرين بحجة أن لا يوجد بديل لهذا المدرس.
1: يا الله.

0: طيب شو نسوي الحين؟
1: هذا شيء مفرح ومحزن.
0: مفرح ومحزن يعني الوزارة ما تحب تستغني عنك لأن أنت موجود بعد في مدرسة نموذجية، فما توظف المدرسين إلا المتميزين في هذه الوزارة.
1: نعم.
0: فطيب شو سوي الآن؟ فأنا أصبت بالحزن حقيقة يعني، لأن أنا شغفي الإذاعة من نعومة أظافري.
1: نعم.
0: جمعني في يوم من الأيام مع الدكتور منصور سرحان مدير المكتبات الوطنية في وزارة التربية والتعليم، فكان يعني صديق وكنت على معرفة معه، فكنت زاير المكتبة لاستعارة بعض الكتب ومريت عليه أسلم، فقال لي شو أخبارك وكذا، فعلمت الموضوع قلت له ترى حدث على، قال لي لا بسيطة أنا أكلم لك الأستاذ كان أعتقد محمد العيد أيامها الوكيل المساعد الله يرحمه، فبكلمه ونكلم لجنة التنقلات كانت في وزارة التربية والتعليم، وتم هذا الموضوع تقريبا مدة أسبوعين إلى ثلاثة إلى شهر تقريبا طول، إلى أن يعني وافقت الوزارة على الانضمام إلى إذاعة البحرين، وتم الاتفاق مع الوزارة أن أنا أنتقل إلى إذاعة البحرين في تاريخ 25 فبراير.
1: 25 فبراير 1994.
0: 25 فبراير 1994.
1: ودخلت الإعلام من باب الإذاعة.
0: ودخلت الإعلام من باب الإذاعة. سبق ذلك طبعا عملي في صحيفة أخبار الخليج أيام ما كنت في الجامعة. كان عندنا مؤتمر للغة العربية بإشراف الدكتور علوي الهاشمي، وصدفة كان دكتور علوي الهاشمي اللي أصبح نائب رئيس جامعة البحرين هذا أستاذنا في اللغة العربية، فكان هو متولي الإشراف على الصفحة الثقافية، فأخذنا إحنا يعني كوكبة الطلبة اللي في قسم اللغة العربية، كنت أنا والأستاذ غسان الشهابي والأخت بروين حبيب دكتورة بروين حبيب، وكان الأستاذ محمد البنجي الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: رئيس تحرير جريدة الوطن ووكيل وزارة الإعلام آنذاك، فكنا إحنا هؤلاء الأربعة أو الخمسة نساعد في
1: صفحة الثقافية.
0: الصفحة الثقافية تحرير الأخبار وكتابة المقالات أيضا، فما أنسى أنا فضل أيضا جريدة أخبار الخليج في دخولي إلى مجال الإعلام.
1: نعم سيد غازي، كيف تصف لنا أول يوم لك في الإذاعة؟
0: أول يوم في الإذاعة كان مخيف.
1: عجيب.
0: إيه كان مخيف، مش مخيف لا، قلت لك أنا شكل لي صدمة حضارية. لما دخلت الإذاعة يا أخي جو الإذاعة غير، دخلت الإذاعة أبغي أشوف واحد ما أنا شايف وين راحه. الأبواب ضخمة. أول مرة أشوف باب طوله مترين ونص ثلاثة متر،
1: لسه قف
0: ما علي مفتاح، هدوء قاتل. أول مكتب دخلته مكتب أستاذ سامي القوص، أول ما ندخل من الإذاعة على الشمال هذا مكتبه، دخلت رحب فيني أهلا وسهلا رحب فيك هاي إذاعة البحرين، اليوم إن شاء الله راح تتعرف على بعض الوجوه بعض المخرجين.
1: هو كان حينها يشغل
0: رئيس الإذاعة
1: رئاسة.
0: الشخص الآخر اللي تعرفت عليه وكان له فضل أنا ما أنسى المرحوم الأستاذ عتيق سعيد، رحت زرته في مكتبه وكان يعد بعض البرامج بخط يده، شجعني قال لي يا ولدي اكتب برامج أنت لغتك زينة يقولون، فبس ادخل في مجال الإعداد. الشخصية الثالثة اللي أنا التقيت فيها الأستاذ محمد الجابر المخرج محمد الجابر، فكان لي الشرف أن أنا

0: أول برنامج قدمت من إعدادي كان معه. أول برنامج
1: تذكر اسم البرنامج؟ سم؟
0: كان عن الأمثال. ممكن ما أتذكر الاسم.
1: الأمثال الشعبية.
0: الأمثال العربية مثل مش الأمثال الشعبية. كنا نستضيف بعض الأخوان والأخوات ونطرح عليهم اسم المثل فيتذكرون. واحدة تعرف والثاني ما يعرف, فكان في حركة شوي. فكان جميل, كان مدته نص ساعة أسبوعي كان. فكان أول من أوائل البرامج اللي هو برنامج عن الأمثال العربية مع الأستاذ محمد الجابر, ومن هنا توثقت العلاقة إلى الآن مع الأستاذ محمد الجابر الله يعطيه الصحة والعافية. واشتغلنا دراما, مسلسلات إذاعية, تعمقت علاقتي مع الجميع بصراحة. كان لي قبل يومين أو ثلاثة اتصال هاتفي مع أستاذنا الأستاذ عبد الواحد درويش. كان الأستاذ عبد الواحد درويش هو اللي يشرف على وضع الجدول المذيعين. أنا اللي وجدت في إذاعة البحرين بصراحة لم أجد في أي مؤسسة أخرى, وكان هذا محور الحوار بيني وبين الأستاذ أبو محمد الأستاذ عبد الواحد درويش. وجد في إذاعة البحرين الجو الأسري اللي افتقدته بعد ما خرجت من إذاعة البحرين, ولذلك أنا لازلت متعلق بإذاعة البحرين ومتعلق بشخصيات إذاعة البحرين. هذا الجو كان جو الأسرة الواحدة في البحرين. لما طلعت من إذاعة البحرين استلمتني الصعاب والتيارات واللطمة.
1: عشت الغربة.
0: عشت الغربة بالفعل, لأن إذاعة البحرين كانت تتميز بأن عناصر إذاعة البحرين كانت عناصر جدا راقية وجدا وطنية, وكانت قلوبهم على بعض, كانوا يحبون بعض. فأنا ما أنسى يعني أول ما دخلت أيضا في أول يوم اتعرفت على الأستاذة لطيفة الحمر في المكتبة الإذاعية. شافتني, عرفتني من الهيئة, من هيئتي. قالت لي أنت من النعيم؟ قلت لها إيه نعم. أنت خالك فلان وعمك فلان وخالتك فلانة وأمك فلانة؟ أنا استغربت, هاي من وين لها المعلومات؟ قلت لها إيه نعم. قالت سبحان الله, نفس الشبه
1: يا الله,
0: نفس الطول ونفس النبرة ونفس
1: الملامح.
0: قلت له طيب انت عرفتي, ممكن تعرفيني انت من؟ قالت احنا جيران خالتك في النعي. يفصلنا شارع. فكانت حتى كانت تقول لي شوف هذا الكلام الان احنا انتقلنا الى الحد يمكن 50 سنة 45 سنة, ولذلك الأسرة كانت جميلة جدا. يعني أنت تحس بأن أنت قاعد في منطقتك, ما انتقلت, لأن اللي موجودين الكل يعرف بعض والعوائل متداخلة وكنا أسرة واحدة. هذا اللي افتقدته أنا في خروجي.
1: وبيئة الإذاعة صغيرة.
0: فالكل كان يحيطك بالرعاية, الكل كان يحبك, وأنا كنت أحبهم. يعني كنت أحب الجميع وفقد هذا إلى الآن. أنا فاقد هذا الإحساس وفاقد هذا الشعور وفاقد هذا الجو, ولذلك لما أدخل إذاعة البحرين أتنفس أكسجين صح. أي والله, يعني أتنفس, يعني أتنفس طبيعيا أكثر.
1: لأنها بيتك.
0: لأن بيتي.
1: ولأنها يعني بيئتك التي تشعر فيها بالزراحة والطمأنينة. غير الأستاذ لطيف الحمر في مكتبة الإذاعة, هل تذكر أيضا شخصية؟
0: أذكر الأستاذ إبراهيم مصطفى. يعني كان له دور كبير الأستاذ. كنا نرجع

0: جعل في موضوع النحو العربي وقواعد اللغة العربية، كان يفيدنا بشكل كبير، وكان أستاذنا الحقيقة. كانت الأستاذة بدرية كمان، الأستاذة مريم موسى، الأستاذة سهام خليفة، الأستاذة نيلة العامر، الأستاذة لطيفة زويد، الأستاذ فيصل الروعي، أيضا الأخ العزيز الأخ محمد صالح، أيضا كان موجود في المكتب الإذاعي. هؤلاء كان لهم يعني تعاون كبير معنا كمذيعين، خصوصا في برامج الهوى في صباح الخير البحرين، أو في برامج الظهيرة، أو البرامج المسائية اللي كانت تجمعنا مع الأستاذ استقلال أحمد. أتذكر بكل أريحية يعني هؤلاء الأسماء. بالنسبة للكنترول، أنا أول من ضميت تعرفت إلى زملاء أعزاء كانوا في الكنترول موجودين، بنات وأولاد. فكانت أبرز الأسماء الموجودة كان الأخ هشام خليفة، الأخ عدنان ملك، الأخ محمد عتيق، الأخ المرحوم عيسى الجلامة، كانت الأخت وضحى سعد، كانت الأخت لطيفة يوسف، الأخت فاطمة عبد الله، والأخت فاطمة الملة، الأخت فاطمة شمس، والأخت لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع، الأخت صبري حسين وإيمان الخاجة، والأخت منال عتيق، والأخت جميلة الشاعر، وآخر واحدة انضمت إلى الكنترول الأخت عهود تلفت. فكانت في كوكب حقيقة يعني من النساء والرجال في إذاعة البحرين، أنا ما أنساهم. بعدين انضم عنصرين رجاليين اثنين، كان مخرج هذه الحلقة الأستاذ عبد الناصر النعار والأستاذ وهيب الجزاف، هذين آخر عنصرين أنا يعني طبعا سبقهم الأستاذ أحمد شريان، يعني الأخ عبد الناصر والأخ وهيب أنا قضيت معهم أجمل الأيام إلى أن خرجت من إذاعة البحرين. فهذه كانت يعني الكوكبة الفنية اللي كانت موجودة في إذاعة البحرين، وربما كانت هناك أسماء أخرى لم يعني لا أتذكرها اللي كانت تساند عمل الإذاعة، سواء كان في وكالة الأنباء أو إدارة الأخبار أو البرامج التلفزيونية المباشرة، لأن وزارة الإعلام ولادة، إذاعة البحرين ولادة حقيقة بالكفاءات الجميلة.
1: طبعا كان فريق التنفيذ يختلف عن فريق الإخراج. وذكرت بأنك أستاذ غازي عملت مع الأستاذ محمد الجابر،
0: أو أول واحد أنا اشتغلت معه كمخرج الأستاذ محمد الجابر، الأستاذ نبيل علوي، الأستاذ عبد الواحد درويش، الأستاذ عبد النبي حسين، الأستاذ إبراهيم عيسى، الأستاذ محمد حسن. عملت أيضا مع أختنا الفاضلة صبري حسين لما انضمت إلى المخرجين، عملت أيضا مع الأخوات لطيفة بومطيع وجميلة بومطيع أيضا في بعض البرامج اللي أخرجوهم. أيضا الأخ أحمد الشريان أخرج لي عدة برامج، ومن ثم أن انضم لهم أيضا الأخ محمد عتيق، ومن ثم انضم لهم أيضا الأستاذ عبد الناصر نعار إلى كوكبة المخرجين في إذاعة البحرين.
1: طبيعة هذه البرامج أستاذ غازي، تناولت جانب معين من البرامج؟
0: يعني كعادة أي مذيع في البداية يقدم البرامج المكلف بها، سواء البرامج الإخبارية أو الثقافية. أنا بدأت طبعا بالبرامج الثقافية في إذاعة البحرين، ثم قدمت المواجيز

0: أخبار ومن ثم نشرات الأخبار، ومن ثم تطور الأمر إلى الدخول إلى البرامج الحية المباشرة على الهواء مباشرة، ومن ثم إلى بعض البرامج المتخصصة، يعني البرامج مثلا الثقافية المتخصصة الشعرية، إلى أن يعني انتقلت بعد للعمل في تلفزيون البحرين في البرامج الثقافية مع الأستاذ الكبير راشد الجوذر، اللي استمر عملي معه إلى أن يعني خرجت من إذاعة وتلفزيون البحرين عام 2002.
1: على ذكر البرامج المباشرة في إذاعة البحرين، ذكرت برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: نعم.
1: ويعتبر من البرامج التي لها ثقلها في الإذاعة لما تحتويه من يعني من عدة فقرات مهمة بالنسبة للمستمع، كفقرة التواصل بينه وبين الجهات الرسمية. ما الذي يعني لك هذا البرنامج؟
0: هذا البرنامج كنا نعتبره نبض البحرين، يعني البرنامج كان يحظى بأولوية كبيرة للمغفور لصاحب السمو شيخ خليفة بن سلمان. وما أنسى أن أنا استضفت في حلقة من حلقاتي الحلقات أخرى برامج أخرى مدير مكتب صاحب السمو آنذاك الأستاذ علي العريض، ودار حوار كبير وموسع حول الملاحظات التي ترد إلى برنامج صباح الخير بحرين على بعض الوزارات وبعض الطلبات، سواء في مجال الصحي أو الإسكاني أو التعليمي أو البلدي أو الخدماتي بشكل عام يعني.
1: نعم.
0: وكان حرص كبير من مدير مكتب المغفور لصاحب السمو آنذاك سمو رئيس الوزراء بإبداء كل التعاون وكل الحرص على أن يبدأ كل وزير بدراسة مثل هذه الشكاوى وتقديم الحلول والحلول السريعة إلى كافة المواطنين.
1: من تذكر من أسماء المذيعين الذين كانوا معك في الجدول أستاذ غازي؟
0: يعني أستاذ أحمد حسين، الأستاذ المرحوم عاطف السلطي، أستاذ خليل إبراهيم، الأستاذ جاسم الهاشمي، الأستاذ محمود السلوادي الله يرحمه، الأستاذ عبد الجليل الصفار الله يرحمه، الأستاذ عبد الجليل الطريف. هؤلاء أغلب المذيعين من الرجال، أما من النساء كانت على رأسهم الأستاذة عائشة عبد اللطيف، الأستاذة بدرية عبد اللطيف، الأستاذة أمينة الشملان، الأستاذة أمينة حسن، الأستاذة بروين زينل، الأستاذة فتحية عبد الله، أحلام محمد أستاذتنا الكبيرة، أحلام محمد أيضا، الأستاذة صفية محي الدين ما ننساها، الأستاذة استقلال أحمد الله يعطيها الصحة والعافية، فوزية محمد أيضا، الأستاذة فاطمة الدوسري
1: الله يرحمها.
0: يعني هؤلاء كانوا من الناس المخضرمين جدا واللي تستفيد منهم. يعني أنا استفدت على الهواء من قدرات الأستاذة استقلال أحمد. يعني أنا كنت مقدرتي في موضوع النشرات الإخبارية والبرامج المسجلة والوثائقية، لكن استفدت خبرة كبيرة من قدرة الأستاذ استقلال أحمد
1: في المباشر،
0: في الموضوع المباشر. هي هي هي والأستاذ عائشة عبد لطيف اشتغلت معاهم فتعلمت منهم الكثير، تعلمت منهم الكثير، ومن حسن حظي طبعا ومن حسن الطالع أن أنا انضميت إلى إذاعة البحرين في هذا العصر الذهبي. أنا أعتبره يعني عصر نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، كان العصر الذهبي لوجود النخبة المخضرمة من المذيعين والمذيعات. أسفي أن أنا لم أعمل مع شخصيتين اثنتين هم الأستاذ حسن كمال

0: والأستاذ المرحوم إبراهيم كار.
1: يا الله.
0: يعني هؤلاء كانوا قمة الأداء الإذاعي، قمة العطاء الإذاعي، وقمة الوطنية، وقمة المهارة اللغوية والإدارية. أنا كنت أتمنى، أنا طبعا الأستاذ حسن أسمع لبرامج كثير، المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو استمعت لبعض الأعمال الدرامية الإذاعية، لا زال صوته في الفترات الدينية نسمع صوت القدير الأستاذ إبراهيم كانو، حتى من الطرائف. وعلى ذكر أيضا مرة أخرى الأستاذ عيسى الجلامة، عيسى الجلامة أنا من بداياتي استلمت نوبة آخر ليل في الإذاعة، فأقضي الليل كله مع المرحوم الأستاذ عيسى الجلامة. يقول لي أنا اشتغلت من وانا صغير في إذاعة البحرين اللي كانت في العدلية. قلت له شلون اشتغلت أنت؟ قال أنا كنت مار على سيكل، على دراجة هوائية، وكان الأستاذ إبراهيم كانوا واقف على بوابة الإذاعة من الخارج.
1: طيب.
0: فلما شافني ناداني قال لي يا ولد تعال. فيقول أنا خفت، إبراهيم كانوا طول وهيبة وعليه الكوت والثوب. فأنا وقفت، قال لي تشتغل في إذاعة البحرين؟ صب شاي وقهوة. قال لي نعم. قال لي ادخل، انت توظف من اليوم.
1: يا الله
0: فشوك
1: البساطة.
0: قال لي ادخل، يلا ادخل استلم الوظيفة من اليوم. فكانت هذه لمحة من تاريخ إذاعة البحرين سنة 1955.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: والأستاذ يعني عيسى الجلامة يعني ما يعني لا يأتي ذكره إلا وهناك طرفة.
0: نعم.
1: عود إلى الجدول الذي كان يجمعك مع هذه النخبة وهذه الكوكبة من الأصوات اللامعة.
0: نعم.
1: في حينها وما زالت، ماذا كانت طبيعة هذا الجدول؟ يعني ما الذي تقومون بفعله؟
0: بالنسبة للجدول طبعا مثل ما ذكرت أنا الأسماء السابقة، كانت هناك أسماء أخرى في الجدول، المرحوم إبراهيم بحر، الأستاذ عبد الله ملك، الأستاذ عبد العزيز العوضي، المرحوم الأخ محمد الشروقي، أيضا عملت مع الأستاذ سعيد الحمد من خلال تقديم بعض البرامج اللي كان هو يعدها، خصوصا صباح الخير بحرين، وبعض البرامج التي كانت تقدم أيام الأعياد الوطنية في ديسمبر. هذا الجدول كان طبعا موزع، تبلغ النوبة فيه يعني نوبة العمل من 3 إلى 5 ساعات، يعني يبدأ الساعة 5 صباحا تنتهي النوبة الأولى 8:30 إلى موجز 8:30. بعد ذلك إلى الساعة تقريبا 2، ومن ثم من 2 حتى 5، ومن 5 حتى 8، ومن 8 إلى الساعة مثلا 12، وهكذا. أساس النوبة الإذاعية هي نشرات الأخبار والربط الإذاعي ما بين البرامج والفترات الدينية، إلا إذا كانت هناك بيانات عاجلة يعني تأتي، أو أخبار عاجلة تأتي، يقوم المذيع بالتنسيق مع إدارة الأخبار أو قسم الأخبار ببثها وتقديمها أثناء هذه النوبات. من المذيعين اللي كانوا يستلمون النوبات الأولى هم الأستاذ أحمد حسين. النوبات آخر الليل كانت يعني تتوزع بيننا وبين الأستاذ المرحوم إبراهيم بحر والأستاذ جاسم الهاشمي. الآخرين مثل الأستاذ عبد الجليل الطريف كان يتواجد دائما من 5 حتى 8، لأن بعد ذلك

0: انتقل إلى نشرة الأخبار التلفزيونية من الساعة 8 حتى 9:30. فكانت يعني طبيعة متغيرة. واللي أعجبنا احنا وأنا اللي أحببت أصلا في الجو الإذاعي هو هذا التغيير اليومي في العمل الإذاعي. كل يوم أنت تلاقي شيء جديد. ما عندنا الروتين الممل. يعني لا يوجد هذا الروتين الممل. وهذا بالنسبة لي أنا جدا مهم. أنا أحب أن كل يوم أقدم شيء جديد، كل يوم أتعرف على ناس جدد. لكن ولذلك خرجت من التدريس، لأن العملية التعليمية روتينية وأحسست بالملل. فحتى أرضي ضميري كنت يجب أن أخرج من مجال التدريس. لم أستطع، يعني لأن في رقبتي مئات الطلاب، فكيف يعني أتصدى للعملية الطلابية وأنا غير محب لهذه المهنة؟ وجدت نفسي أن أنا يعني لا أصلح لأن أتواجد، لأن أنا دائم التغيير ودائم يعني في حب عمل الشيء الجديد كل يوم.
1: هل هناك نشرة أخبار لا تنساها؟
0: أي هي نشرة الساعة 3 عصرا اللي قرأت فيها التغيير الوزاري سنة 1995. هذا أول تغيير وزاري كبير في تاريخ البحرين.
1: نعم.
0: هذه النشرة التلفزيونية الساعة 3 كانت الناس منتظرها وسببت مفاجأة لشعب البحرين، أن كيف بعد هذه السنوات الطويلة فلان من الوزراء يخرج من التشكيل الوزارية،
1: تتغير أسماء
0: كانت لامعة جدا. من أبرزهم كان المرحوم الأستاذ طارق المؤيد وزير الإعلام. فهذه سببت لنا إحنا يعني صدمة ومفاجأة، أن كيف يعني أستاذنا الكبير المرحوم طارق المؤيد يخرج من هذه التشكيلة. فهذه أنا ما أنساها، يعني هذه من النشرات الإخبارية اللي ما أنساها، وياريت أحصل لقطات منها، يعني ياريت حتى تشوفون ملامح وجهي وأنا أقرأ هذه النشرة.
1: ذهابك إلى تلفزيون البحرين لقراءة نشرة الأخبار أو تقديم البرامج، هل أكد لك مدى حميمية الجو هنا في إذاعة البحرين باختلافه عن التلفزيون؟
0: طبعا انتقالي للتلفزيون كان الفضل الأول يرجع إلى الأستاذ خالد زياني أبو عبد الله. كان أيامها مدير الأخبار، وكان دائما يشجع الشاب البحريني، أي شاب بحريني يعني يرتقي فيه ويلمس فيه حب الطموح يبدي يعني يقدم له المساعدة. قال لي غازي أنت لازم تقدم نشرة الأخبار الساعة 12 بالليل، نجربك والبس ثوب.
1: لا في الإذاعة ما حد يشوفك يعني.
0: طبعا أنا ما كان حد يعرفني، يعني لأن كنت في الإذاعة من خلف الميكروفون. فكانت صدمة أن أنا شلون ألبس ثوب وغترة وأنا ما أعرف. فكان هذه من الصدمات الحضارية الأولى اللي أنا واجهتها. فأتذكر ذاك اليوم رحت شريت لي غترة، الله يعلم شنو كان نوعها. ما كان عندي خبرة. فصلت لي ثوب واستعنت بالأستاذ عبد الجليل الطريف عشان ينسف لي الغترة وأطلع. فاستخدمت نفس نسفة الأستاذ عبد الجليل، وما أدري بصراحة شلون، يعني أنا أترك المجال للجمهور الكريم للمشاهدين، ويا ريت أنا أحصل على من الأخوة في إدارة الأخبار أو المكتبة التلفزيونية أول نشرة أنا قدمتها في يعني في تلفزيون البحرين، حتى بس أشوف شنو كانت مشاعر الناس. هذا اللي طالع لا عارف يلبس ثوب ولا غترة ولا. أنا أدور هذه اللقطات ما حصلتها إلى الآن.

0: يمكن الأستاذ بجاي الطرف كان يحطها يعني بهاي الطريقة شيء بسيط جدا يعني. ما كنت في التلفزيون كثيرا
1: والله، يعني طيلة وجودي في الإذاعة أنا كنت في التلفزيون.
0: لم تفارق الإذاعة؟
1: لم أفارق الإذاعة، يعني أشتغل معهم كان جزئي، عمل جزئي. قدمت كثير من البرامج التسجيلية والتوثيقية في تلفزيون البحرين، منها البرامج الاقتصادية كان مع الأستاذ جمال الشوملي الله يذكره بالخير، الأستاذ راشد الجودر في بعض البرامج الثقافية، إضافة إلى نشرات الأخبار. من البرامج الإذاعية التي تحولت إلى تلفزيونية لاحقا البحرين في 100 عام اللي قدمته بمعية الأستاذة الكبيرة عائشة عبد اللطيف وإعداد الأخ عادل مرتضى وإشراف الأستاذ خالد الزياني. هذه من أجمل البرامج اللي انحطت في تلفزيون البحرين وأعيد بثها، وكانت من أجمل يعني اللقطات التلفزيونية اللي كان البحرينيين لما يشوفوها بصراحة يفتخروا، يعني يفتخروا بإنجاز قيادتنا. صور من العشرينيات حتى الآن، والشكر الجزيل إلى شركة نفط البحرين بابكو اللي صورت هذه اللقطات واحتفظت. وأنا كل أمل أيضا أن وزارة الإعلام بقيادة سعادة وزير الإعلام أن يعني يعيدوا هذا الإرث التلفزيوني الكبير إلى شاشة تلفزيون البحرين، لأن يوجد في جعبة هذه الشركة. وأنا اطلعت على أرشيفها للأمانة، اطلعت على الأرشيف الصور اللي موجودة والأرشيف الإعلامي، وأعتقد بأن تاريخ البحرين موجود في أرشيف شركة نفط البحرين بابكو.
0: نعم، هي ظلت توثق إلى حين بروز تلفزيون البحرين.
1: نعم،
0: في هذه الفترة لا شك بأن هناك الكثير
1: أكيد
0: من الأحداث
1: كثير لم توثق حتى الآن يعني.
0: في هذه المسيرة الإذاعية والتلفزيونية، هل كانت لكم فرصة ل مثلا زيارات لدول شقيقة أيضا، إذاعات شقيقة؟
1: نعم، كان هناك برنامج تبادل المذيعين على مستوى دول مجلس التعاون. فأتذكر في يوم من الأيام كنت مار في الكوليدور أمام مكتب الأستاذ سامي القوز، فلقاني المدير الإذاعة المرحوم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، قال لي غازي في فرصة لإذاعة الرياض تروح منتدى هناك، حاب تروح؟ فقلت له بكل سرور، بالعكس يعني هذا شرف لي. قال لي خلاص إذن السفر باكر. شو؟
0: هل قلق بأسبوع عقب يومين ثلاثة؟
1: بكرة السفر. قلت له حاضر. فأتذكر يعني مباشرة يعني يوم ثاني أنا سافرت، حتى ما مداني أجهز نفسي يعني لا ملابس ولا لا. فالله ستر كان في إذاعة الرياض مش في تلفزيون الرياض، لأنه كان يطلب يعني إعداد ملابس جديدة وملابس خاصة لشاشة تلفزيون الرياض. فحقيقة قضيت أسبوع كامل في إذاعة الرياض، ومن حسن حظي أن أنا اخترت الفترة الأولى من 5 فجرا. الفترة الأولى كان بعد نشرة الأخبار يبدأ صباح المملكة، وكان بمشاركة بعض الأخوة العاملين في إذاعة الرياض، واللي إلى الآن أنا على تواصل معهم. يعني هذا الكلام كان ربما في عام 1998. فمن الأسماء الإذاعية في المملكة العربية السعودية القديرة حقيقة اللي أنا على تواصل معها حتى الآن

0: رئيس المذيعين اللي عين في تلفزيون الرياض هو الأستاذ عبد العزيز العيد أبو فهد، الله يعطيه الصحة والعافية، وأوجه له تحية من إذاعة البحرين إذا كان يستمع هذا اللقاء. فقضيت أجمل الأيام لأن كنت يعني أزاول قراءة المواجيز والاشتراك مع مواطنين المملكة العربية السعودية في صباح الخير في الصباح الباكر، ومن ثم نقدم المواجيز والنشرات الأخبار. وعملت في إذاعة القرآن الكريم أيضا بالرياض. حتى من الأمور اللطيفة والذكريات اللطيفة، الأستاذ أحمد جمعة معد البرامج بعد ما رجعت من إذاعة الرياض قال لي: غازي أنت رايح إذاعة الرياض؟ قلت له إيه. قال يا أخي أنا ما أدري. يقول أنا صدفة وأنا جاي إلى إذاعة البحرين، يقول حطيت المؤشر الرادو في السيارة على إذاعة الرياض وإذا بصوت. يا جماعة هذا حلم ولا حلم؟ غازي في إذاعة البحرين، شو ودها إذاعة القرآن الكريم بالرياض؟ مو معقول. يقول فتميت أسمع إلى أن دخلت فسألت الأستاذ الرحمن عبد الله: أنتوا غازي باعثينه؟ قال إيه. قال يا أخي أنا تفاجأت، شو داي ذات رياض
1: لخبطوهم.
0: فتلخبط. فقلت له: لا بالفعل أنا رحت يعني وقدمت انضمت إلى كذا إذاعة في إذاعة الرياض، وكان للشرف حقيقة يعني أن أنا أعمل مع المذيعين المخضرمين جدا، وأنضم إلى المنظومة الإعلامية بالمملكة العربية السعودية.
1: على ذكر الأستاذ أحمد جمعة وكان من مؤدين إذاعة البحرين، عملت أيضا مع الأستاذ سعيد الحمد، لكن أيضا كان هناك جملة من المؤدين أيضا عملت معهم. أستاذ غازي
0: عملت أيضا مع بعض المؤدين في إذاعة البحرين على رأسهم الأستاذ عتيق سعيد، الأستاذ سعيد الحمد الله يرحمهم، أيضا الأستاذ عزيز البسام الله يرحمها. عملت أيضا في بعض المسلسلات الدرامية الإذاعية اللي كان يعدها الأستاذ عيسى الحمر. قدمت كذا مسلسل بالمشاركة مع كوكبة من ممثلي البحرين على رأسهم الأستاذ إبراهيم بحر الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: يعني أنا ما أنسى هذه الأيام الجميلة، لا أستطيع أن أنساها، لأنهم قدموا يعني الدعم الكبير إلى العملية الإعلامية في إذاعة وتلفزيون البحرين.
1: هل تذكر اسم العمل الدرامي؟
0: والله كثير، ما يعني لازم أرجع لأرشيفي الخاص. يعني كثير من المسلسلات الدرامية الإذاعية، بس من أشهر الأسماء اللي أنا عملت معاهم هو الأستاذ عيسى الحمر. أيضا الأستاذ غسان الشهابي قدمت معاه من إعداده بعض البرامج الثقافية التي لا ينساها الناس. بعد ذلك لا أنسى فترة ميثاق العمل الوطني، إذا حبيت ننتقل إلى 2000. إلا إذا عندك أشياء قبل تحب تستفسر منها.
1: نحن
0: قبل ما ننتقل إلى
1: دام دشينا البحرين في 100 عام، فإحنا يعني
0: نعم. المشروع الإصلاحي والوطني لجلالة الملك كان طبعا هذا أكبر مشروع غير توجهات وزارة الإعلام في مملكة البحرين 360 درجة، وغير خطط وبرامج إذاعة وتلفزيون البحرين بشكل كبير جدا، وأعطينا مساحة من الحرية والعمل الإبداعي بشكل كبير جدا، إلى درجة احنا كنا في وزارة الإعلام ووكالة أنباء البحرين نستقي أخبارنا من وين؟ من وكالة الأنباء
1: رويتر
0: أسوشيتد بريس، وكالة الشرق الأوسط، الإذاعات الأخرى. فعندنا قسم الرصد اللي موجود. تصور الحركة الإصلاحية لجلالة الملك حفظه الله لما بدأ استلام الحكم في مملكة البحرين، وقيام وزارة الإعلام وبالتحديد

0: الأخوة في تلفزيون البحرين بقيادة أستاذنا الكبير والفذ والإعلامي القدير الأستاذ خليل الذوادي، برعاية هذه الأفكار اللي قدمت لتلفزيون البحرين لإسناد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. أنا لا أنسى يعني هؤلاء الأشخاص والأفذاذ الكبار اللي قدموا كل العون يعني الإذاعي والتلفزيوني، إلى درجة أن تحولت هذه الشاشة المستطيلة أو المربعة لتلفزيون البحرين إلى المصدر الأول للأخبار العالمية. تحولت إلى المصدر الأول إلى وكالات الأنباء، بدل ما إحنا ناخذ منهم الأخبار اللي كانت تخص البحرين، كانوا هم وكالات الأنباء فاتحين شاشة تلفزيون البحرين. لأن التطور السياسي اللي فرض المشروع الإصلاح جلالة الملك كان يفرض أن هناك حدث كل يوم جديد في البحرين،
1: كان هناك شبكة من المراسلين، وكان هناك
0: شيء مهول. أنا لا أستطيع يعني أن أعبر بصوتي، لازم أكتب هذا الكلام، يعني هذا الكلام الجميل. تحولت شاشة تلفزيون البحرين إلى بالفعل شاشة العائلة العربية والبحرينية. كنت تشوف على شاشة تلفزيون البحرين كل فئات المجتمع، كل طوائف البحرين، كل المهن في البحرين، كل الآراء في البحرين كنت تشاهدها على تلفزيون البحرين. ومن الأمور الجميلة جدا ما ننسى تشجيع جلالة الملك، وما ننسى الكلمات الأبوية للمغفور لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آنذاك، لأن كنا نشوف الفرحة في عيون البحرينيين، وهذا المنظر هو اللي كان يسعد جلالة الملك لما يشوف شعب البحرين مساند إلى مشروع الإصلاحي، فرحان بمخرجات هذا المشروع، متعاطف جدا بالأفكار والمواد التي جاءت في ميثاق العمل الوطني، ولذلك حقق ميثاق العمل الوطني هذه النسبة 98.4%. لم يأتي من فراغ، يأتي من خلال دور وزارة الإعلام. ومن هنا أنا يعني أؤكد أن دور وزارة الإعلام هو الدور المحوري المساند والكبير. ما أحب أقول الدور الأول في مملكة البحرين، لا، بس كان هو لو الدور الفاعل والكبير في مساندة جهود وتوجهات جلالة الملك حفظه الله في إرساء العدالة وإرساء المساواة وبث روح الوطنية في شعب البحرين. يعني لا ننسى أن جلالة الملك في الدستور هو الراعي الأول للوحدة الوطنية، هو الراعي لشيء اسمه الوحدة الوطنية. فكانت هذه من المبادئ الجميلة اللي قدمتها إذاعة وتلفزيون البحرين إلى الناس آنذاك.
1: ودائما يعني من خلال يعني تصريحات القيادة بالاهتمام بما يكتب وما يقرأ وما يسمع أيضا عبر وسائل الإعلام، يعني هذه الوصايا لن تكن تبث لأشخاص عاديين وإنما لصنع قرار.
0: نعم نعم.
1: في الحكومة.
0: أنا ما أنسى لقائنا أخوي حسن، كان جمعنا لقاء مع جلالة الملك بعد انتهاء يعني مراسم الاستفتاء على بنود ميثاق العمل الوطني. التقينا في قصر الصافرية، من ضمن الحوار قلت له جلالة الملك ترى الناس مو ناسية يعني المنظر، وهي كانت تشوفك وانت تتجول في مدن وقرى البحرين بكل أريحية بينهم بدون حراس وبدون حواجز، وتلتقي مع الكبار والصغار والنساء والشيوخ والرجال والصغار. قلت له ترى هذه الناس طال عمرك مو قادر تنسى هذه المناظر، الناس مو قادر تنساها من جماليتها. فقال أنا والله يعني أقدر هذه المشاعر وتوصلني هذه المشاعر، وقال أنا ترى أنت يا غازي أنا ما أطالع إلا برامجي.

0: أنت في تلفزيون البحر يا والله. فهذه قلت له كبيرة. نعم قلت له أنا طويل العمر هذه شهادة أعلقها على صدري، لأن إحنا قدمنا كل ما قدمنا بناء على مرئيات جلالتكم وتوجهاتكم حتى نرفع اسم البحرين وندخل حب البحرين في قلوب كل البحرينيين. فهذه أنا من المواقف الجميلة اللي ما أنساها آنذاك حقيقة.
1: بعد هذه المسيرة الجميلة ولعلني يعني أجد من المناسب أن نختم بهذا الموقف حقيقة الذي يعني أبديته، والذي يعني كان جميلا بمشاعره يعني بينك وبين صاحب الجلالة. زبدة الحديث، كيف تلخص العمل الإعلامي بالنسبة لغازي عبد المحسن؟
0: العمل الإعلامي هو قدم غازي عبد المحسن إلى الجمهور وإلى الناس، وهو من بث فيه روح الطموح وجاذبية العمل وروح العمل، وهو من رسخ في قلب غازي عبد المحسن، وهذا الكلام أنا أقوله للعلم لأبولاتي، أقول لهم دائما الإذاعة بثت في روحين بدل روح واحدة. أولا هي روح الأسرة الواحدة، لازم تكون في أي مكان أنت تتواجد فيه تحب الناس حتى الناس تحبك. الروح الثانية هي روح الانضباط والمسؤولية، يعني احنا ندخل الى النشرة قبل النشرة الإذاعية بخمس دقائق مثلا، نعد الأوراق، ناخذ نفس، نشرب لنا ماء، نشرب قهوة وشاي، نجهز أحبالنا الصوتية، وكذلك نشرة التلفزيون بالملي لازم تكون عقرب الساعة، لازم يكون بالملي. فهذا يجب أن يكون المذيع يتحلى ب روح الانضباط وروح المسؤولية، فهذه روحين بثتهما إذاعة البحرين في قلب غازي عبد المحسن.
1: الإعلام القدير والأستاذ العزيز الكبير غازي عبد المحسن، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك الصحة والعافية، وشاكر لكم هذه الوقفة الإذاعية الجميلة اللي أرجعتموني فيها إلى عقود من الزمن إلى الخلف. شكرا لكم.
1: حياك الله، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة أخرى أيضا إذاعية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
15: إذاعة مملكة البحرين،
16: إذاعة البحرين،
17: إذاعة مملكة البحرين،
18: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية 65 بعد 100 الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، ويؤكد خلال كلمته في الاجتماع حرص مملكة البحرين على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومواصلة التنسيق الوثيق مع الأمانة العامة تحت قيادة معالي الأمين العام الجديد، بما يرتقي بقدرة الجامعة على الاستجابة لتحديات المنطقة. وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المقتربين الأردني والأمين العام للجامعة العربية يعقدون مؤتمرا صحفيا في أعقاب ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية 65 بعد 100، حيث أكدوا على أن هذا الاجتماع عكس الإدراك المشترك لخطورة التحديات التي تواجه المنطقة وضرورة تعزيز أدوات العمل الجماعي من أجل مواجهتها. وزير الخارجية الكويتي يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التي

0: تربط البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية يقول إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 67%. رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه ومن زعامة حزب العمال، وذلك عقب أشهر من الضغوط المتزايدة داخل الحزب، مشيرا إلى أنه سيبقى في منصبه لحين انتهاء منافسة اختيار خليفته لضمان انتقال المنظم للسلطة. مصرع 18 شخصا على الأقل في فرنسا بينهم طفلان مع استمرار موجة حر في أوروبا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاما قياسية في عدة مدن بلغت 42 درجة مئوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: مستمعينا، في ظل ما تشهده مملكة البحرين من مبادرات وطنية تعزز قيمة المواطنة الصالحة وترسخ مبادئ الولاء والانتماء، تبرز مبادرة صون العلم كأحدى المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى غرس الثقافة الوطنية في نفوس الشباب وتعزيز ارتباطهم برموز الوطن وثوابته. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية في نشر الوعي الوطني وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء والاعتزاز بالهوية البحرينية.
2: للحديث مستمعينا الكرام عن أهداف هذه المبادرة الوطنية السامية وأثرها في المجتمع، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذ أحمد عيسى الدوي، المشرف العام على المبادرة الوطنية الشبابية صون العلم التطوعية. نتعرف بصورة أوفى على هذه التجربة الوطنية المميزة.
3: أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. في البداية، ما فكرة مبادرة صون العلم وما هي الأهداف الرئيسية التي انطلقت من أجلها؟
3: يا مرحبا بكم عزيزتي. المبادرة الصاقة طبعا المبادرة الشبابية وطنية مخلصة للوطن والملك جلالة الملك المعظم وولي أحد الأمين. هي مبادرة صون العلم، هي مبادرة شبابية تطوعية أساسا تهدف إلى تعزيز العلم بوصفه رمز للسياء العلم، بوصفه رمز للسيادة والانتماء وترسيخ ثقافة العلم في نفوس الشباب. من أهداف رئيسية حصرناها في 4 نقاط عزيزتي، هي نشر ثقافة احترام العلم كونه رمز للوطن، تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الشباب ونفوس جميع المواطنين.
2: نعم.
3: رفض الأعلام التالفة واستبدالها بأعلام جديدة. كذلك إشراك الشباب المتطوع في مشاريع وطنية مختلفة.
2: نعم.
3: هذه الأهداف الرئيسية.
2: نعم. أستاذ أحمد، يمكن يعني في هذا الوقت بالذات وفي ظل ما تشهد مملكة البحرين من التفاف حول القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بكل تأكيد يعني تم اختيار هذا التوقيت لإطلاق هذه المبادرة، وهناك طبعا كما أشرت بأن رسائل وطنية تسعون إلى إيصالها في هذه المبادرة. بودنا نتعرف على يعني اختياركم أيضا لهذا التوقيت وكذلك لفئة الشباب من خلال استهدافكم من هذه المبادرة. وضعت مجموعة من البرامج والأنشطة اللي تقدمها هذه المبادرة لتعزيز قيم الولاء والانتماء. بودنا لو نتعرف على يعني أولا عن اختيار التوقيت لإطلاق المبادرة وكذلك البرامج والأنشطة والفعاليات اللي تقدمونها لتعزيز قيم الولاء والانتماء في مبادرة صون العلم.
3: إيه نعم الغالي، هذه المبادرة في توقيت الصيف يحمل أبعاد وطنية مجتمع مهمة، حيث يشهد الوطن كما تعلم ويعلم الجميع في مرحلة تحتاج إلى التماسك والتلاحم في هذه الظروف. ولله الحمد التي عدت على مملكة البحرين، والحمد لله فضل الله فضل جلالة الملك وقيادته الحكيمة بأفضل النتائج، والحمد لله بيّنت مدى قوة مكانة مملكة البحرين. وهي تأكيد عزيزي الغالي، تأكيد على حب الوطن وسلوكه، وهو سلوك يومي نعيشه ما بين الشباب ما بين الكبار ما بين المقيمين كذلك وليس المواطنين فقط. تعزيز مكانة القيادة في قلوب المجتمع، قيادة حب جلالة الملك كل الملتفين في حواليه، سواء كبار صغار مواطنين مقيمين، الكل يشهد بذلك. كذلك إبراز دور الشباب في وصفهم وهم يكونوا هم حماس للرموز الوطنية في الوطن.
2: نعم.
3: والمبادرة كذلك عزيزي تهدف بالأساس الشباب لكونهم الركيزة الأساسية كما تعلم وتعلم تشوف لبناء الوطن وبناء الأوطان، منها إقامة البرامج الشبابية الرياضية

0: منها التجمع الرياضي احيانا طبعا قدر الشباب ما شاء الله وامير الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد رمز في الرياضه والنجاح اللي تعيش البحرين في عالم جميع المستويات الرياضيه. كذلك الانتماء للوطن وكذلك اقامه ورش التوعويه وقمنا ورشه توعيه للتوقيع عليها وهي وثيقه الانتماء والولاء.
1: نعم.
2: بارك الله فيكم
1: أستاذ أحمد. أكيد هناك دور للمؤسسات الأهلية وإعلامية والمجتمعية في دعم أهداف المبادرة وإنجاحها. ما هو دور هذه المؤسسات؟
0: أيضا عزيزتي تسليط الضوء أساسا في المبادرة، أيضا المساهمة في توعية الوعي للانتماء لرموز الوطن بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد الأمين، كذلك من خلال المتطوعين وهم ركيزة أساسية في المبادرة ومستوى تفاعل المتطوعين ومستوى التفاعل المجتمعي مع الفعاليات.
2: نعم بلا شك أستاذ أحمد بأن يعني هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق هذه المبادرة من خلال يعني من بعد ما تنتهون من هذه المبادرة بلا شك بأن راح يكون هناك قياس لأثر المبادرة على المشاركين وعلى المجتمع بشكل عام. هل هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق مبادرة صون العلامة؟ الله يسلمك.
0: بالضبط أخي العزيز أختي شوق، يعني هذه المبادرة ليس وقتية إنما ننظر لها إن شاء الله تكون لأيام وشهور وسنوات قادمة
2: إن شاء الله.
0: فحصرناها عزيزي القالي في خطط مستقبل إطلاق منها برامج موسمية مرتبطة بالمناسبات الرسمية، يعني كل تفاعل كل فعالية في البحرين راح نكون متواجدين مع الشباب مختلف أعمارهم مختلف مستوياتهم. كذلك راح نعمل إن شاء الله بناء شراكات مع المؤسسات الوطنية والخاصة لتفعيل هذه الفعاليات، تحويل المبادرة فعالية مستمرة ومستدامة. كما تعلم أخي العزيز الفريشوك أن الاستدامة مهمة في هذه الوقت بالذات من الفضاء سواء محلي أو عالمي. راح نكون إن شاء الله نطلق مبادرات مشرفة تحمل اسم مملكة البحرين تعزيزا للقيادة الكريمة في مملكة البحرين والشباب البحرين ومجتمع البحرين وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة المباركة
2: إن شاء الله
0: بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وهو الرمز الأول والأخير وتاج رؤوسنا جميعا في مملكة البحرين.
3: من أخبار الديرة.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

صوت الأصالة والتجديد. إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي

0: ربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. قص بن ساعد الإيادي
1: هو خطيب العرب قاطبة، والمضروب به المثل في البلاغة والحكمة. كان يدين بالتوحيد ويؤمن بالبعث، ويدعو العرب إلى نبذ العكوف على الأوثان، ويرشدهم إلى عبادة الخالق. يقال إنه أول من خطب على شرف، وأول من قال في خطبه أما بعد، وأول من اتكأ على سيف في خطاباته، وكان الناس يتحاكمون إليه، وهو القائل: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ومن أشهر خطبه تلك التي قالها في سوق عكاظ:
2: أيها الناس
3: إنه قص بن ساعدة.
2: انظروا
4: أيها الناس، اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت. ليل دهج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وجبال مرساه، وأرض مدحاه، وأنهار مجراه. إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا فأقاموا، أم تركوا فناموا؟ يقسم قس بالله قسما لا إثم فيه، إن لله دينا هو أرضى لكم، وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه، إنكم لتأتون من الأمر منكرا. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر، لا يرجع الماضي إليهم ولا من الباقين غابر. أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر.
2: بورك فيك يا رادو،
3: أبلغ شعرك يا رادو.
0: لطائف الأخبار ليلى الأخيالية.
1: هي ليلى ابنة عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية، شاعرة عربية عرفت بجمالها وقوة شخصيتها وفصاحتها. عاصرت صدر الإسلام والعصر الأموي، لها العديد من الدواوين في العشق والرثاء. وقيل بينما الحجاج بن يوسف الثقفي كان في مجلس ومعه عنبسة بن سعد العاصي، إذ دخل الحاجب وقال:
5: امرأة بالباب.
1: فأمره الحجاج أن يدخلها.
6: ما أتى بك؟
7: أخلاف النجوم وقلة الغيوم، وكلب البرد وشدة الجهد، وكنت لنا بعد الله الرفد.

0: صفي لنا الفجاج.
1: والفجاج هي الطريق الواسعة.
2: الفجاج مغبرة، والأرض مقشعرة، والمبرك معتل، وذو العيال مختل، والهلك للقل، والناس مسنتون، ولرحمة الله يرجون. وأصابتنا سنون مجحفة لم تدع لنا هبعا ولا ربعا ولا عافطة ولا نافطة، أذهبت الأموال ومزقت الرجال وأهلكت العيال.
0: يا لها من فصاحة!
2: لقد قلت في الأمير قولا.
0: هاتي
2: أحجاج لا يفلل سلاحك، إنما المنايا بكف الله حيث يراها. أحجاج لا تعطي العصاة مناهم، ولا الله يعطي للعصاة مناها. إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها. غلام إذا هز القناة سقاها، سقاها فرواها بشرب سجاله دماء رجال حيث مال حشاها. فما ولد الأبكار والعون مثله ببحر ولا أرض يجف ثراها.
3: يا له من قول جميل!
4: يا لها من فصيحة!
0: قاتلها الله، ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت العراق غيرها. والله إني لأعد للأمر، عسى ألا يكون أبدا. حسبك يا ليلى، حسبك يا ليلى.
2: إني قد قلت أكثر من هذا.
0: حسبك، ويحك، حسبك يا غلام.
3: أمر مولاي الحجاج.
0: خذها إلى صاحبنا فقل له اقطع لسانها. هيا.
5: أمر مولاي الحجاج.
1: ومشت الأخيلية وراء الغلام باعتداد وثقة بأنها أحسنت للأمير، رغم أنها سمعت الحجاج يأمر الغلام أن يذهب بها إلى من يقطع لسانها.
5: يقول لك الأمير اقطع لسانها، ما سمعت؟
6: حسناً، إذن سأحضر الحجام لينفذ أمر الأمير.
2: ثكلتك أمك.
5: ما لعب.
2: أما سمعت ما قال؟
6: بلى سمعت.
2: إنما أمرك أن تقطع لساني بالصلة والعطاء.
6: حسناً، اذهب إلى مولانا الأمير واستثبته بهذا الأمر. نعم استثبته.
5: حسناً.
1: وعندما عاد الغلام ليتأكد من طلب الحجاج بما يصنع بليلى الأخيلية،
5: مولاي الأمير، قد أمرت يا مولاي الأمير أن يقطع لسان هذه المرأة، ولكنها قالت إنك تريد بقطع لسانها أن تهبها صلة وعطاء.
0: تبا لك، بل أنا من سيقطع لسانك. أرددها إلي الآن، هيا أرددها.
5: سمعا وطاعة يا مولاي.
1: أسرع الغلام خائفا ورد ليلى الأخيلية إلى الحجاج، فلما دخلت عليه
2: كاد ذلك المغفل أن يقطع لساني. حجاج أنت الذي ما فوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد. حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت، وأنت للناس نور في الدجى يقد.
3: ماذا تقول هذه المرأة؟
7: من تلك المرأة؟
3: سيقطع لسانها.
0: أتدرون من هذه؟
3: لا والله أيها
7: لا
3: نعرف من هذه.
0: أتدرون من هذه؟
3: لا نعرفها.
7: إن لم نر قط أفصح لسانا ولا أحسن محاورة.
3: أجل
7: ولا أملح وجها ولا أرسل شعرا منها.
3: أجل، من تكون يا
7: تكون هي؟
0: هذه ليلى الأخيلية الذي مات توبة الخفاجي من حبها.
8: أجل أجل
0: يا ليلى.
2: نعم أيها الأمير.
0: أنشدينا بعض ما قال فيك توبة. أنشدينا.
2: نعم أيها الأمير. هو الذي يقول: وهل تبكين ليلى إذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح، كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين سافح، وأغبط من ليلى بما لا أناله بلى.

0: ودوني جندل وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر صائح.
1: ليلى.
0: نعم أيها الأمير.
1: سلي يا ليلى تعطي.
0: أعطي، فمثلك أعطى فأحسن.
1: لك يا عشرون.
0: فزد أيها الأمير، فمثلك زاد فأجمل.
1: لك أربعون.
2: أربعون.
0: زد أيها الأمير، فمثلك زاد فأكمل.
1: فلك ثمانون.
2: ثمانون.
0: زد أيها الأمير، فمثلك زاد فتمم.
1: لك مئة.
2: مئة.
1: واعلمي أنها غنم.
0: معاذ الله أيها الأمير، أنت أجود جودا وأمجد مجدا وأورى زندا من أن تجعلها غنم.
3: تريد غير الغنم.
1: فما هي؟ ويحك يا ليلى.
0: مئة من الإبل برعاتها.
2: إبل.
1: قد أمرنا لك بها.
4: يعطيها مئة من الإبل
3: برعاتها أيضا.
1: ألك حاجة بعدها؟
0: نعم أيها الأمير، يؤتى إلي النابغة الجعدي.
1: قد فعلت، قد فعلت.
5: وقد كانت ليلى الأخيلية تهجو النابغة الجعدي ويهجوها، ولما علم النابغة بأمرها وأنها تريده خرج هاربا عائدا بالخليفة عبد الملك بن مروان، فتبعته إلى الشام، فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان، فأتبعته بكتاب من الحجاج إلى قتيبة.
6: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة علي القطان، حسن الساعاتي، آلاء البناء، طارق محمود، علي الطريف، علي الحادي. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات

والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حكي أن بعض الحكماء رأى شيخا يحب النظر في العلم ويستحي من السؤال، فقال له:

0: يا هذا، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال: يا عم، ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لما لا تتعلمه اليوم؟ قال: أو يحسن بمثلي طلب العلم يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، والله لئن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. فقال: وإلى متى يحسن بي طلب العلم يا أمير المؤمنين؟ قال: ما حسنت بك الحياة. وقف بهلول على رجل وقال: خبرني عن قول الشاعر: وإذا نبى بك منزل فتحولي، كيف هو عندك؟ قال: هو قول جيد. فقال له: فإن كنت في الحبس فكيف تتحول؟ الصواب قول غيره: إذا كنت في دار يسوءك أهلها ولم تك مكبولا بها فتحولي. ليس من الضروري أن تكون هزائم وانتصارات من هم في القمة هي نفسها هزائم وانتصارات من هم في القاع. برتولت بريشت.
1: ما خط القلم.
0: قال بعضهم: رأيت أعرابيا يعاتب ابنا له صغيرا ويذكر حقه عليه، فقال الصبي: يا أبتي، إن عظم حقك علي لا يبطل صغير حقي عليك، والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك، ولست أقول إن سواء، ولكن لا يجمل الاعتداء.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي رضي الله عنه: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل ساديها، والبر سابعها والصبر ثامنها، والشكر تاسعها واللين باقيها، والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من يعاديها، عيناك قد دلتا عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد لتطوفن مع شيء من العلم وشيء من الطرافة عبر رحلة الإنسان فوق دروب المعارف الإنسانية.
1: أملنا أن يضيف تطوافنا المفيد والجديد فوق دروب المعارف التي اقتحمها الإنسان بحثا عن المعرفة واكتشاف العالم.

0: أصدقائنا، الطلاء أصبح يشكل في حياتنا شيئاً مهماً، نراه يدخل حياتنا بشكل جيد ومحبب إلى النفوس. وموسوعتنا اليوم تفتح صفحاتها لحديث عن تاريخ الطلاء كعلم اكتشف أعماقه الإنسان بتجاربه على دروب المعرفة.
1: الطلاء علم أتقنه الإنسان القديم وتفنن فيه واستعمله في أغراض شتى، فمن طلاء جدران البيوت بالألوان والرسوم المختلفة لأغراض كالزينة أو الصيانة، إلى طلاء أواني الطبخ والسفن بالقير لحمايتها من الصدأ والتآكل.
0: وقد أدرك الإنسان القديم أهمية طلاء محاور العجلات بالزيت أو الشحم لتقليل الاحتكاك الناتج عن دوران العجلة لحمايتها من التآكل والتشقق.
1: أما قدماء المسلمين فقد زاد إتقانهم لفن الطلاء واستعملوه بجدارة ماهرة في التصاميم الرائعة للمساجد والأبنية، إلى درجة أنهم أدخلوا استعمال ماء الذهب لإطفاء بريق خاص للكتابات القرآنية المنقوشة على المساجد، كما يلاحظها مثلا زائر مدينة قصر الحمراء الأندلسية وباقي الآثار الإسلامية القديمة.
0: على أن تقدم الحضارة الإنسانية وزيادة متطلبات الحياة التي تعقدت مع الزمن قد ساعد كثيرا على تقدم علوم الطلاء، كما هي الحال مع العلوم الأخرى، بل لقد أدى إلى فرض إيجاد التخصص اللازم لاستعمال الطلاء في مجالات الحياة المختلفة.

0: أعزائنا، بعد اكتشاف الكهرباء في القرن التاسع عشر دخل علم الطلاء طورا جديدا بابتكار تقنية الطلاء الكهربائي، وبذلك قفز علم الطلاء من فن يدوي إلى علم يعتمد على أجهزة متطورة لا تتدخل فيها يد الإنسان.
1: ولعل من أحسن الأمثلة التوضيحية لهذه الطريقة طريقة الطلاء بالكهرباء طلاء الملاعق بالفضة، حيث تستعمل الملاعق كقطب سالب وتغمس في محلول يحتوي على أملاح الفضة التي تتحلل، فتترسب ذرات الفضة على الملاعق بعد فترة من الزمن. ومن الواضح أن الفوائد الكثيرة لهذه الطريقة قد أدت إلى تطورها واستعملت في مختلف المجالات منذ ذلك الوقت حتى الآن.
0: ومن جملة المواد التي تطلى الآن بطريقة الطلاء الكهربائي هياكل السيارات وأواني الطبخ والحلي والمسامير المختلفة وغيرها.
1: وعلى الرغم من ذلك، فإن للطلاء الكهرباء

0: عيوبا كثيرة، منها ضرورة كون العينات من المواد الموصلة للكهرباء. أما إذا كانت المادة عازلة كالزجاج فيجب أن تطلى أولا بطبقة رقيقة من مادة موصلة للكهرباء، ثم توضع بعدها في أحواض الطلاء الكبيرة لطلائها بالمادة الرئيسية.
1: وتتمثل العيوب الأخرى في عدم التصاق الطلاء بصورة جيدة على العينة، مما يؤدي إلى انفصال الطلاء مع الزمن، وذلك يحد من استعماله في الأغراض الخاصة. وقد حدت كل هذه العيوب بالعلماء إلى البحث عن طرق جديدة مبتكرة.

0: أصدقائنا في عام 1887 وجد العالم نارولد أنه يمكن طلاء المواد داخل الأسطوانة المفرغة من الهواء عند تسخين سلك كهربائي داخلها.
1: وهذه الطريقة تشبه فكرة المصباح الكهربائي المفرغ من الهواء الحاوي على سلك كهربائي ساخن، لكن السلك في هذه الحالة لا يحتوي على مواد متبخرة لكي لا تطلع جدران المصباح وتمنع النور من الانتشار.
0: وتفرغ هذه الأسطوانات باستعمال مضخات خاصة تسحب الهواء من داخل الأسطوانة وتدفعه للخارج، وبذلك ينخفض ضغط الهواء بدرجة أقل بكثير من الضغط الجوي، بحيث ينعدم الهواء تماما داخل الأسطوانة المفرغة.
1: إلا أن مثل هذه الأجهزة لم تكن متطورة آنذاك، ولذلك اقتضى تطبيق الطريقة عمليا الانتظار فترة طويلة حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد حتى عام 1946 ميلادية.
0: ومنذ ذلك الوقت بدأت تقنية الطلاء داخل الأسطوانات المفرغة من الهواء تقفز قفزات واسعة في مجال التطبيق العملي على نطاق واسع.
1: أما في الفترات التي سبقت عام 46 فقد اقتصر الاستعمال على المختبرات فقط وعلى نطاق ضيق.
0: ولعل من أهم أسباب تطور تقنيات الطلاء داخل الأسطوانات المفرغة من الهواء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تقدم علم الإلكترونيات وازدياد الحاجة لتصغير الدوائر الكهربائية لصنع أجهزة إلكترونية معقدة كالحاسبات مثلاً.
1: وكان الدافع الأساسي لذلك هو سباق التسلح الذي شهده العالم بعد الحرب العالمية الثانية بين الدول المتقدمة، والتنافس على تطوير الأسلحة وأجهزة الدفاع.
0: ذلك السباق قد أدى أيضاً إلى ازدياد الحاجة لتطوير أنواع جديدة من الطلاء لاستعماله في المرايا والعدسات البصرية، خصوصاً التي تستعمل في آلات التصوير الليلي التي تسمح للأشعة تحت الحمراء بالمرور من خلالها.
1: والأشعة تحت الحمراء هي الأشعة الحرارية غير المرئية التي تبعثها الأجسام الساخنة كجسم الإنسان والعربات والطائرات والنار وغيرها من مصادر الحرارة.

تحن وجهها تحن وياكم وجهها تحن وجهها تحن

0: أعزائنا، الطريقة السابقة كان لها بعض العيوب، ولذلك كان على العلماء البحث عن طرق أخرى يمكنها تحقيق المواصفات المطلوبة. ومن هنا برز استعمال طريقة الطلاء الأيوني التي تعتبر تقنية متطورة من تقنية الطلاء داخل الأسطوانات المفرغة من الهواء، حيث يمكنها تحقيق بعض المواصفات الدقيقة المطلوبة.
1: ولعل أول من اكتشف هذه الطريقة العالم بارغوس عام 1936 ميلادية، بعد أن توصل إلى الحصول على مواصفات جيدة للطلاء الذي أجراه داخل أسطوانة مفرغة من الهواء التي أعيد ملؤها بغاز الأرجون الخامل، ويشابه غاز الأرجون غاز النيون الحامل والخامل الموجود داخل مصابيح النيون، لكنه أثقل وزناً من غاز النيون. أما سبب إطلاق اسم الطلاء الأيوني فيعود إلى تأين ذرات المادة المتبخرة في طريقها إلى الوصول إلى سطح العينة المراد طلاؤها.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: عرف الكحل من قديم الزمان، وكان يستخدم كوسيلة جمالية لدى النساء وحتى في أزمان سابقة لدى الرجال لتغيير من شكل العين وإظهارها بشكل أجمل. في السابق كان هناك اعتقاد أن استخدام الكحل يقوي البصر ويقوي النظر، ولكن في واقع الحال فإن استخدام الكحل ما يقوي النظر، لكن يمنع الوهج لأشعة الشمس القوية، وبالتالي يخلي الشخص يقدر يفتح عينه بشكل أفضل ويحس أن عنده مستوى النظر صار أفضل. فهو فعليا يمنع انعكاس الأشعة على حافة الجفن ويعطي انطباع خاطئ أن النظر صار أفضل. أثبتت الدراسات والأبحاث أن معظم أنواع الكحل المستخدم يحتوي على تركيز عاني من الرصاص، ومادة الرصاص مع امتصاصها من خلال الجسم تسبب حالات تسمم عند الأطفال لا سمح الله. فبالتالي استخدام الكحل مع الأطفال لا ينصح به بشكل عام، بدالة تنفع الطفل قد تسبب له مشاكل مثل التسمم أو التهابات مثل البكتيريا والفطريات إذا كانت مادة الكحل غير معقمة أو غير صافية. الله يحفظكم.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: شاهدنا معا أمس يا عزيزي المستمع كيف تجمعت سحب الحرب فوق فلسطين،
1: وكيف خرق الصليبيون الهدنة وتنادوا لمواجهة جيوش صلاح الدين، فيفاجئهم القائد العبقري بتحركات عسكرية محيرة لا يجدون لها تفسيرا.
2: هذا معقول يا سيبيل؟ الأنباء تقول إن المسلمين أغاروا على نابلس وبيسان واستولوا عليهما وعلى ما حولهما من قرى. أهذا معقول يا عزيزتي؟
3: هذا محير.

0: محير. استولى المسلمون على حبشان والرقيم ومعين، كيف تأتى لهم ذلك وقد كانوا من أيام قليلة عند طبرية؟ ما هذه السرعة التي يتحركون بها؟
1: مولانا الملك ريمون، صلاح الدين يدخل عشرات المدن والقرى حول طرابلس.
2: ماذا؟ حول طرابلس؟ ولماذا بحق السماء يهاجم مملكتي؟ وأنا الذي أبعث إليه بأنباء الآخرين وأدله على ثغراتهم.
1: لقد استولى على عين كرسون وحصون الفولة وكفر سبت. يجب أن تفعل شيئا يا مولانا لإيقاف صلاح الدين، وإلا هاجم طرابلس نفسها.
2: سأفعل الكثير. سأذهب إليه وأؤكد له وقوفي على الحياد.
3: إني أعرف تماما ما يدور في رأسك أيها الملك ريمون. ستقف على الحياد، فإذا رأيت حلفاءك ينتصرون انضممت إليهم ضدي.
2: يا سيدنا السلطان، أطلب مني ما تريد دليلا على حياد مملكة طرابلس إلى نهاية الحرب.
3: وما ثمن هذا الحياد؟
2: أن يثبت لي ملك طرابلس بعد انتصارك على بقية الملوك والأمراء.
3: لكأنك نسيت أيها الملك أنني أحارب لتحرير الأرض العربية كلها، ومن بينها طرابلس التي تريد أن أثبتك عليها.
2: إذا كنت سأخسر طرابلس فأي معنى إذن لوقوفي على الحياة؟
3: حقنا لدماء أهلك ورجالك.
2: يا سيدنا السلطان، بالله عليك قابلني في منتصف الطريق.
3: حسنا أيها الملك ريمون، إذا بقيت على الحياد ولم تنضم بجيشك إلى جيوش أصحابك، تركتك نائبا عني على طرابلس مدى حياتك.
2: أيها السلطان العظيم، لا زلت أطمع في...
3: لا تطمع في شيء بعد ذلك أيها الملك ريمون. صاحبتك السلامة.
4: لم يعد مفر من المواجهة العنيفة، وهنا يدعو ملك بيت المقدس كل ملوك وأمراء الصليبيين إلى اجتماع عاجل في القدس لتدارك الموقف.
5: الجميع يحضرون ذلك الاجتماع التاريخي. جودفري ملك القدس وزوجته سيبيل، ريمون ملك طرابلس وصاحبته جورجيت،
4: أرنو دي شاتليون أمير الكرك والشوبك، فولك الثالث ملك أنطاكيا،
5: جيراردي مونتفيرات قائد فرسان المعبد، يوحنا قائد فرسان الداوية،
4: وعشرات من القواد وصغار الأمراء وممثلي المدن التجارية بيتزا وجنوة والبندقية.
5: كل قوى الاستعمار في الشرق الأوسط حضرت الاجتماع الخطير. لم يتخلف أحد، حتى المرضى جاءوا محمولين على المحفات. لم يتخلف أحد.
6: طبعا يا سيدي، هذه فترة من أحرج فترات الاستعمار الأوروبي في الشرق العربي، ويجب أن نتكاتف جميعا للقضاء على العدو المشترك صلاح الدين.
4: وانتهى الاجتماع الذي دام أسبوعا، انتهى بعد خلاف طويل على خطة موحدة. ترى أيمكن أن نعرف على الأقل خطوطها الرئيسية من الملك جودفري ملك القدس؟
7: قررنا أن تجتمع الجيوش كلها براياتها وقادتها جنوب قرية صفورية، ففيها من العيون ما يكفي حاجة الجيش في هذا الحر الشديد، وبذلك نضطر صلاح الدين إلى عبور نهر الأردن ثم الدخول بعد ذلك في هذا الحر الشديد إلى الوادي القحل الخالي من الزرع والماء، ولذلك أسموه وادي الموت. ساعتها يصلنا مجهدا متعبا وفي أشد الحاجة إلى الماء الذي تحت أيدينا، ساعتها ينتهي أمره في لحظات.
5: ترى أيقع صلاح الدين في الفخ المنصوب؟ لا أظن.
4: إذن لماذا تراه يعبر الأردن بالمسلمين؟ كيف غفل عن الخطر الذي يتهدده؟ ولماذا يعرض الجيش الذي وضعت عليه الأمة آمالها للخطر الرهيب في وادي الموت القاحل الخالي من عيون الماء؟
3: من قال لك يا سيدتي إنني سأعبر وادي الموت؟ سأعبر نهر الأردن فقط كي أصل إلى طبرية وأنتظر عند البحيرة. خطتي هي أن أرغمهم هم على عبور وادي الموت.
4: وما الذي يرغمهم يا سيدي على ترك صفورية والدخول في وادي الموت؟
3: تعرفين يا سيدتي أن الملك ريمون خان كلمته وانضم إلى أصحابه، وتعرفين أيضا أن زوجته غاضبته بعد علاقته الشائنة

0: خليفتها، فأخذت أولادها وأقامت في طبرية. حسنا، سأهاجم طبرية، وعند ذلك سيحدث أحد أمرين: إما أن يحاول ريمون وحده إنقاذ المدينة، عندها يأتيني جيشه غنيمة باردة، وإما أن يقنع الباقين بالتقدم معه عبر وادي الموت فيقعون جميعا في الفخ الذي أعدوه لي.
1: وتستولي الجيوش الإسلامية على طبرية، ويمر يوم وصلاح الدين ينتظر نتيجة المرحلة الأولى من الخطة.
2: مولانا السلطان، جاءت العيون بأن الفرنجة تركوا صفورية ودخلوا وادي الموت متجهين إلينا لإنقاذ طبرية.
0: حسنا يا عبد الرحيم، أقم في طبرية حامية صغيرة، وجهز الجيش كله للعودة إلى مكاننا الأول في أسفل البحيرة.
2: في وادي حطين؟
0: في وادي حطين.
3: إنك تحير يا سيدي، لما تترك طبرية؟ ألم تأتي إلى هنا لتلتحم مع الأعداء؟
0: كانت طبرية هي الطعم الذي أرغمتهم به على العبور إلينا، إذا وصلوا وجدونا خلفهم.
3: لم أرك يا سيدي تتخذ من الحيطة والحنكة مثل ما تتخذ في هذه المعركة.
0: يا سيدتي، إن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم معلقة في ذمة هؤلاء الرجال المحاربين تحت راية العروبة. لو هزمنا في هذه المعركة فلن تقوم للعرب قائمة بعدها، ولطويت البلاد طي السجل للكتب، وكان ذلك في ذمتنا إلى يوم القيامة.
1: واقترب الفرنجة من طبرية مرهقين متعبين عطشا، أجهدهم السير الطويل تحت شمس يوليو المحرقة خلال الدروب القاحلة لوادي الموت. وحين بدت لهم على البعد مياه بحيرة طبرية، تمنوا لو كانت لهم أجنحة يطيرون بها إلى الماء البارد الرقراق.
3: ولكنهم حين وصلوا وجدوا جيوش صلاح الدين تحيط بهم من كل جانب في ساحة حطين.
4: أيها الجنود، افتحوا طريقكم إلى البحيرة.
5: لا تدعوا جنديا واحدا ينفذ إلى البحيرة.
2: لم يخلص إلى الماء رجل واحد يا مولانا السلطان، لقد قتلنا كل من حاول الخروج من الحصار.
4: أيها الملك والفيل، لماذا لا يتقدم رجالك أمام الناس؟ لماذا أيها الملك؟
6: لا أمل في الوصول إلى الماء عن هذا الطريق يا أرنو، لا أمل. سنحاول صعود تلال حطين لنصل إلى ما وراءها من ماء. اتبعونا يا أبطال الفرنجة.
3: ويحاول الصليبيون اختراق الحصار في السهل للوصول إلى تلال حطين، فلا يفلح في ذلك غير نصف الجيش، أما الباقون فأبيد عن آخرهم. تحت شمس يوليو النارية يتسلقون التلال بدروعهم الثقيلة لاهثين من العطش والحرارة القاتلة، بينما سهام المسلمين تتخطفهم دون رحمة. هل ستتمكن أيها الملك جودفري من الفرار بمن تبقى معك من الرجال؟
6: لابد من هدنة قصيرة ولو لساعة من زمان.
3: ويرسلون رجلا براية بيضاء.
5: لا هدنة ولا احتجاز حتى يحكم الله. لقد أخذ منهم التعب، وكلما اشتد الحر كلما استمد بهم التعب والضبأ. لا هدنة لا احتجاز.
3: ويستمر الصراع. الصليبيون يحاولون تسلق الجبل، والعرب في أقفيتهم بالسهام. بعد ساعة كانت قوات صلاح الدين قد أحاطت بجبل حطين من كل جوانبه.
4: يا أبطال أوروبا، استمروا بالصعود. إذا وصلنا صفح حطين وجدنا الماء وفيرا في العيون.
3: ويسمع صلاح الدين ويبتسم. لماذا تبتسم يا سيدي؟
0: لأنهم لن يجدوا قطرة ماء واحدة في أبار صفح الجبل.
3: وكيف هذا؟ إن جبل حطين يا سيدي حافل بعيون الماء.
0: لقد خربتها كلها منذ أسبوع.
3: خربتها؟ أكنت تعرف أنهم سيلجؤون إلى جبل حطين في ظروف سيئة كهذه؟
0: يا سيدتي، من كان مصير العروبة في رقبته لا يجب أن يغفل عن شيء.
3: هل ستتبعهم بجيوشك في صعودهم إلى الجبل؟
0: في قدرتي أن أدعهم يصلون إلى قمة الجبل حتى يقتلهم الحر والعطش فيستسلموا بعد يومين أو ثلاثة، ولكني أريد أن أنهي المعركة اليوم، لذلك لن أعطيهم لحظة واحدة من الراحة.
1: ويشتد الحر

0: يفشل الصليبيون في اتقاء سهام العرب، ثم تهب ريح لافحة ساخنة كأنها ألسنة الشياطين هربت من الجحيم.
1: يا عبد الرحيم، الريح تهب في اتجاه التلال، مر الرجال يشعلوا النار في الحلفاء الجافة وفي الحشائش التي تحيط بتلال حطين، حتى يجتمع على العدو حر النار وحر الشمس وحر العطش.
2: أشعلوا النار في الحلفاء، أشعلوا النار في الحشائش.
3: واستمر هذا المشهد الناري الرهيب بقية النهار والليل بطوله. ومع شروق شمس السبت 3 يوليو، يهجم المسلمون على الجبل من كل ناحية هجمة رجل واحد.
0: وما تمر ساعات 4 من ذلك اليوم حتى يكون كل شيء هادئا ساكنا فوق جبل حطين سكون الموت. لقد انتهى الجيش الصليبي كله، أبيد عن آخره.
3: فإذا تركنا الجبل وانتقلنا إلى الساحة أسفله ودخلنا خيمة السلطان، لرأينا أعجب مجموعة من الأسرى، ملوك الصليبيين كلهم، وعلى رأسهم جودفري ملك بيت المقدس، الأمراء كلهم، وأولهم أرنو دي شاتيليون الفارس اللص، كل قواد فرسان المعبد، كل قواد فرق الداوية، كل نواب المدن التجارية جنوة وبيزا والبندقية.
0: ويدخل السلطان.
1: أهلا بك في خيمتي أيها الملك جودفري. أهلا بكم أيها الملوك والأمراء.
4: أيها السلطان، أتوسل إليك أن تأمر لي بشربة ماء.
1: ماء فقط أيها الملك، بل جلاب بماء الورد، جلاب مثلوج. يا غلام، الشراب للملوك والأمراء والقواد جميعا.
5: هذه خدعة، الماء مسموم، احذروا أيها الملوك والأمراء.
1: لقد اعتدت الخيانة يا أرنو، ولذلك تتوقعها من الناس. لا يا أرنو، لم تجري عادة العرب على قتل أسراهم بلا ثأر. سأشرب أمامكم من نفس الماء حتى يطمئن الملوك والأمراء.
0: وكانت حطين فاتحة الانتصارات المذهلة التي حققها صلاح الدين.
3: فقد تداعت القوى الاستعمارية كلها بعد حطين، وتساقطت المدن التي احتلوها منذ 100 عام مدينة بعد مدينة، حتى كان الفتح الأكبر في القدس.
0: وكان ذلك يا عزيزي المستمع في سهل حطين ببركات يوم كيومنا هذا،
3: يوم 3 يوليو 1187 ميلادية.
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. اللي يصرف بدون ما يحسب يفلس بدون ما يدري. هذه باختصار بداية حلقتنا لليوم وبدايتنا الأخرى. الإسراف والتبذير من المشاكل اللي واجهها العديد من الأشخاص على مختلف الأزمنة، والإسراف بحد ذاته يتكون في الشخصية بعدة أسباب، فمو شرط أن الشخص يمتلك الكثير من المال، لأن الإسراف يشمل أمور كثيرة في الحياة. ويتم تعريف الإسراف في اللغة العربية على أنه قيام الإنسان بأفعال تتجاوز الحد الطبيعي، والإسراف يشمل عدة جوانب، منها إسراف المال، الأكل، والإسراف في شراء الكماليات وغيرها من الأمور. والسبب الرئيسي عشان الشخص يكون مسرف ومبذر في المال أنه حصل عليها من غير

0: يرتعب أو ما عنده إدراك بقيمتها وتأثيرها عليه. يحدد المختصين في علم المال والاستثمار أهمية المال في عدة نقاط، أهمها منح الإنسان القوة والقدرة على الدخول في أعمال خاصة، الاستقرار المادي، وأيضاً تقديم المساعدة لمن يحتاجها، واللي حثنا عليه ديننا الإسلامي من خلال الزكاة والصدقة.
1: أكرمك الله يا أبو يوسف على هالعشاء الطيب، بس وأنا أخوك عندي وياك كلمة رأس.
2: عليكم بالعافية يا أخوي أبو عبد الله، عليكم بالعافية. أمرني يا أخوي، أمرني.
1: والله أنا عندي عتب عليك يا أخوي، إحنا كلنا 4 أنفار عازمنا، لكن الأكل اللي موجود كان حق 20 شخص، حرام، الأكل وين بيروح؟ وغير كذي، هذه يعتبر إسراف وتبذير.
2: ياه، فعليك يا أبو عبد الله، يزيد ولا يكسر؟
1: لا وأنا أخوك، الزيادة مثل النقصان. أنت اليوم الأكل اللي سويته أنا متأكد أنه كلفك أكثر من 200 دينار.
2: إيه نعم،
1: وإحنا بس 4 أشخاص، لو حسبتها بحسبة ثانية بيطلع عشاننا بأقل من 20 دينار. وأزيدك من الشعر بيت، بتقدر تتبرع من المبلغ الباقي حق المحتاجين وتوفر منه بعد.
2: والله يا أخوي أبو عبد الله، أنا شكرك لأنك نبهتني حق هالشغلة، والله كلش ما كانت في بالي تبي الصراحة. وفعلا زيارة الأكل مثل نقصانه، وإن شاء الله نبتدي نغير هالعادة وما نسرف في الأكل وفي أي شيء ثاني يا أخوي.
0: الإسراف والتبذير يشمل الكثير من الجوانب في الحياة، وأي شيء يتوفر بكثرة تزيد احتمالية الإسراف فيه. ولكن لو الواحد فكر في اقتصاده وتوفيره حتى مع زيادته، هني يبتدي بداية أخرى وبداية صحيحة. خلونا نستمع الحين حق آراء الناس حول أسباب الإسراف والتبذير وشلون يبتدون بداية أخرى.
3: بعض الأحيان أشوف نفسي مبذر، إيه؟ لأن ساعات مثلاً مو مرتب أغراضي أو شيء، وأروح أشتري الشغلة مثلاً وعقب ما خلصت أكتشف أن الشغلة كاهية ترى موجودة عندي، بس بسبب عدم التنظيم ساعات يصير عندي يسبب لي أني أنا أكون مبذر. فالحل أني أنا أتفادى هاي الشيء، أني أنا لازم أرتب أغراضي 100% وأعرف شنو اللي موجود شنو ما موجود، عشان أني أنا ما أصير مبذر مرة ثانية فيها.
4: عن نفسي أشتري ملابس اكسسواريز، أحب أدلع روحي، ولكن في سن معين لما توصله تبتدي تفكر هل أنت وفرت، هل أنت تحتاج لهذه الكماليات. راح تكتشف كل الملابس اللي شريتها أو كل اكسسواريز أو كل المظاهر كنت مو محتاج لها. نحط خطة شهرية أو خطة سنوية كيف إحنا نوفر، هل هذه اللي نحتاجها مهم ولا مو مهم، كماليات أنا مو محتاج لها ممكن أنا أستغني عنها. في نفس الوقت أخطط صح على أساس أنا أعرف شلون أضمن أن ميزانيتي ماشية بالاتجاه الصحيح.
5: فترة المراهقة تكون إسراف الشخص رايح كلها على شنو لازم ألبس، ظهوري الاجتماعي قدام الناس وين لازم أكون موجود، من إكسسوارات، من سيارة، من تلفون، الأمور ذي كلها. لكن السلوك الأنسب واللي أنا أتابعه الفترة الأخيرة، إذا أشوف شيء يعجبني كماليات أو إكسسوارات أو أي شيء ثاني أخلي وأعبر عن إعجابي بصراحة. بعد فترة 3-4 أيام أشوفه طرى علي مرة ثانية أروح أخذه، أحس إنه لا فعلًا أنا أبي، وإذا ما طرى علي مرة ثانية خلاص أتجاهله.
6: الإسراف ما بيكون في اتجاه واحد أو اتجاه معين، المصرف مصرف في كل شيء، إن كان في طبعه، في شراءه، في حتى في طلعاته، دائما يبالغ في الصرف. فأول شيء لا تخلي قرارك بروحك في الشراء، دائما استشير، هل أشتري، هل أسوي، إيش رأيكم، أخذ رأي الناس معك اللي أنت تثق فيهم، تثق في قراراتهم. فهاي كلها من يعني الأشياء، مراحل بتساعدك على أنك تتخلص من هاي الطبع. إن شاء الله مع الوقت راح يكون تعود، راح يكون في تحكم أكثر حق الميزانية.
0: بداية أخرى من غير إسراف وتبذير تعني بداية مع الاقتصاد والتوفير وحسن استخدام الموارد المتاحة باختلافها. ودائما ينصح الخبراء في علم المال والاقتصاد أن يبدأ الشخص بداية صحيحة بطريقة إدارته حق ماله وممتلكاته، بتحديد الأولويات اللي ينفق المال عليها، عدم الإسراع في صرف المال عند استلامه، مراجعة الحسابات البنكية والتخطيط بشكل شهري، ومن بداية الشهر مهم أن يتم تخصيص مبلغ

0: حق الترفيه، والأهم من ذي كله هي الإدارة الصحيحة للمال وعدم العشوائية في الصرف، وعشان يتم تجنب الإسراف والتبذير وتكون بداية أخرى. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنانة لطيفة. أوقات سعيدة نرجوها لكم. المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

تتميز مملكة البحرين بأنها مجتمع تعددي يتسم بدرجة عالية من التعايش السلمي، وهو ما يعكس التسامح السائد بين مكونات المجتمع وكفالة الحريات الدينية. وتشير وقائع التاريخ إلى هذه التعددية والتمازج في البلاد منذ قرون طويلة، وهو ما جعلها دائماً مجتمعاً تعددياً تسوده الحرية والتسامح وتقبل الآخر.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: ثقافتنا الغذائية، ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: أعزائي المستمعين، حلقتنا اليوم من ثقافتنا الغذائية بعنوان الوجبات السريعة وأسئلة كثيرة. طبعاً أنا ما أقول أسئلة كثيرة، نتكلم عن الوجبات السريعة، أنواع المختلفة من الهمبرجر، الأنواع المختلفة من البيتزا، الأنواع المختلفة من الشاورما، الأنواع المختلفة من السندويشات، الأنواع المختلفة من ذي كله. وايد أسئلة، وايد أسئلة في كل محاضرة، في كل جلسة، في كل مصانع، في كل شركات. لما نروح نسأل هذا السؤال، شنو خطورة الوجبات السريعة ذي؟ شنو أهميتها؟ هل لها قيمة غذائية؟ شنو مخاطرها؟ شنو ما أدري شنو؟ هذه كلها تجينا من جميع الناس اللي حوالينا، في كل استشارات، في كل محاضرات، في كل دورات تدريبية نسأل في موضوع الوجبات السريعة. الوجبات السريعة أعزائي المستمعين لنا بنتكلم عنها اليوم، بمعنى الوجبة اللي تحضر بشكل سريع وتأكل بشكل سريع، تأكل وانت واقف. يعني تدش محل همبرجر وجبات سريعة اليوم، يقول له تقول له عطني كذا كذا كذا، ما تاخذ خمس دقائق الا الوجبه عندك، وبالتالي بتاخذ خمس دقائق ثاني تاكلها وتمشي، خلصنا ما في شيء ثاني. طبعا هذه نتيجه دخولنا، يعني ليش وصلنا الى ان لازم صارت هذا النوع، يعني صارت وجباتنا ما نقعد على السفره، ما نقعد على الطاوله وناكل، ما نقعد تمزمز في الاكل، ما نقعد نسوي العائله تتجمع، لان اصبحت الحياه سريعه. أصبحنا نتغدى أو نتريق في الشغل، نتغدى في الشغل، خاصة إذا الوالدين يشتغلون وبالتالي يجيبون وجبتهم في الطريق وهم رايحين البيت، أو ممكن إذا الدوام للساعة 4 للساعة 5 يأكلون وجبتهم في البيت بشكل أو بآخر. بالذات أصبح الآن أكثر سهولة، لأن أصبح تتصل بالتلفون، ألو أبي المادة الفلانية بالوجبة الفلانية، خلاص يجيبها لك للبيت، ما عندك مشكلة إنه يجيب لك شاورما، يجيب لك برجر، يجيب لك فلافل، يجيب لك بيتزا، يجيب لك دياي مقلي، يجيب لك أي شيء. لكن نلاحظ إن الوجبات ذي لازم يكون فيها مياه غازية، زين، أو مشروبات غازية، وإحنا تكلمنا عن المشروبات الغازية زمان في حلقة ما، ولازم يكون فيها تشيبس، ولازم ما فيها فاكهة، وما فيها سلطة، وممكن يكون فيها سلطة إذا أنت اختاريت، إذا أنت ما اختاريت ما يعطونك سلطة. طيب إذا إحنا نتكلم عن وجبة غذائية فيها قيمة غذائية معينة، خاصة فيها لحم، فيها دياي، فيها شيء من هالقبيل، فيها جبن بعضها، هي فيها قيمة غذائية بشكل أو بآخر، وفقيرة في قيمة غذائية جزئية أخرى، ولكن تترس البطن، تترس البطن، البطن يكون مليان شبعان، تأكل لك وجبة برجر خلاص تحس أنك أنت أكلت وجبتك تبي تمشي. ولكن يبقى الأسئلة الكثيرة اللي ترد، هل هذا اللحم اللي موجود في البرجر طبيعي؟ هل الخس

طبيعي. وايد افلام فيديو تطلع في الانستغرام تنتشر، في الواتساب تنتشر، يراويك يسوون خاس بالشام، يسوون لك ما ادري شنو اللحم، يسوون لك اياه ما ادري كذا. هذه السندويتش اللي يجيبونها، هل من وين يجيبونها؟ هل هي طبيعيه مو طبيعيه؟ اتهامات واتهامات واتهامات في الخضره وفي اللحم وفي الجبن. حتى الجبن بعضهم يقول لك شوف الجبن مو طبيعي، يقوم يحرقه ويسوي لك يقول لك شوف الجبن مو طبيعي. كل هذه الاسئله، كل هذه الاتهامات موجهه للوجبات السريعه. طيب من يرد على هذه الاتهامات؟ من يقدر يقول ان هذه الاتهامات صحيحه ولا هذه الاتهامات باطله؟ المصانع ذي والمؤسسات اللي تنتج هذه الوجبات السريعه من الطبيعي ان يدافعون عن نفسهم ويقول لك ان لا. هل هي حقيقه ام لا؟ طبعا الحقيقه غير واضحه هنا، لان كل شيء مبهم، كل شيء غير واضح، ومع ذلك نرد ناكل على الرغم من نحن نقول، وعلى الرغم من الاتهامات اللي تطرح، الا ان الناس تاكل من هذه الوجبات السريعه واحنا ما حد يقدر يقول لا. طيب بغض النظر عن المشروبات وبغض النظر عن الشيبس، هو الحين ذي الماده الغذائيه. طبعا الماده الغذائيه فيها محتوى عالي من الطاقه الحراريه، فيها سوائل، فيها انواع معينه من القيمه الغذائيه، انواع معينه من الدهون، انواع معينه من البروتينات. ولكن وايد مهم، يجب ان لا نعود الطفل، تحديدا الطفل، على تناول مثل هذه الوجبات باستمرار. لا نعوده، ممكن في الاسبوع مره مرتين ما عندك مشكله، بس ما نعود، مو بس الطفل، حتى الابو حتى اليد، لا تعود احد ياكل بشكل كبير. حاول دائما ان المنتج البيتي يكون افضل، تعود ذي، حاول تقلل منه، وحاول كل شيء تسويه في البيت قدر ما نستطيع. خلي الوجبات المنزليه هي الافضل. ليش؟ الوجبات السريعة مثل ما قلنا فيها نسبة عالية من الدهون، وبالتالي هذه الدهون مشبعة، وهذه نرجع إلى موضوع الكوليسترول، في نسبة عالية من عنصر الصوديوم اللي هو ملح، والملح طبعا يعني يؤثر في موضوع الضغط الدم. فيه طبعا نسبة عالية من بعض الفيتامينات وبعض المعادن، ولكن تفتقر بعضها إلى عنصر الحديد اللي لا علاقة بموضوع الدم وتركيب الدم. إذا كنا نتكلم عن الدي آي، يفضل الدي آي طبعا أنه يكون ما في طبقة الجلدية، ياريت أنه تزال الطبقة الجلدية، بس في أنواع معينة طبقة الجلدية هي اللي فيه الأساس. طيب شو نسوي؟ هذه قصة. إذا كان في خبز أسمر، يفضل أنه يكون في خبز أسمر بدل الخبز العادي. يفضل أنه يكون في سلطة خضراء. أنا أفضل دائما أنه بدل المشروب الغازي، وياريت اللي يسمعني الآن ياريت يطلب بدل المشروب الغازي عصير برتقال. عندهم ترى يا جماعة، صدقوني كثير من المحلات المنشآت بدأت الآن تجيب عصائر طازجة، وبالذات عصير البرتقال. يا أخي اطلب عصير برتقال، اطلب عصير برتقال، شنو مشكلتك يا أخي؟ بتدفع ربية ربيتين زود، أو بتدفع بدل ذي؟ يا أخي ادفع، ما عندك مشكلة، صحتك أولى. الآن أصبحت يعني هذه ضرورة، وأصبح يعني مهم جداً انك تطلب عصير برتقال بدل المشروب الغازي. احنا قلنا المشروب الغازي، قلنا الكافيين اللي فيه، قلنا نسبه السكر اللي فيه، فما ابي اكرر شيء من هذا كل اللي قلنا. اذا احنا نتكلم عن وجبه برجر اذا فيها جبن ولا ما فيها جبن، وبالتالي تختلف. الجبن لا يغير كثيرا من موضوع القيمه الغذائيه. طبعا فيه الفيتامينات بسبب النسبة العالية من الدهون، لأن كثير من الفيتامينات اللي هي تكون مرتبطة بموضوع الدهون. تصور أنت الآن، خلي أقول لكم هذه النوع من الدراسة اللي جالسة قدامي أشوفها الآن، يقول لك إذا أنت كلت برجر زين ذات قيمة غذائية عالية، وبالتالي يعني عقب خلال من ساعة إلى ثلاث ساعات أنت كأنك تاكل مواد دهنية، ترتفع نسبة، يرتفع الدهن في دمك، ترتفع نسبة الدهن في دمك خلال ساعة إلى ثلاث ساعات، وتستمر إلى سبع ساعات. يعني تصور أنت الدهن في جسمك ذي اللي أكلته في البرقة الواحدة سبع ساعات يتم الدهن في جسمك. طيب عقب هذا الدهن الزايد من الدم يهاجر، يتخزن تحت الجلد، يتخزن في الكلى، يتخزن بين العضلات، وبالتالي هذه تسبب لك نوع من المدانة. هذه طبعا الدهون المشبعة إذا مهدرجة،

بعض الدراسات تقول لك زيادة الدهون، نسبة الدهون الموجودة في البرجر تسبب لك، ممكن تؤدي لك إلى نوع من أنواع تصلب الشرايين، السكر، ضعف القدرة الجنسية، وممكن العقم عند النساء. طيب إني حق نوع موضوع آخر في البرجر، موضوع اللحم، اللحم المستخدم دي كم نسبة اللحم اللي فيه، كم نسبة البروتين اللي جاي من مصدر حيوان؟ إذا تكلمنا قلنا إن هذا اللحم فعلا من مصدر حيواني، إذا تكلمنا قلنا فعلا هذا اللحم جايبينه من البقر، طيب كم نسبة اللحم في موضوع البرجر، شريحة البرجر هذه اللي يحطها؟ لا تنسون على اللحم نفسه في حد ذاته ما يلتصق بهذا الشكل الجميل، يضيفون له الصويا، يضيفون له فول الصويا على أساس يتماسك اللحم. طيب عطني مقارنة ما بين اللحم وما بين فول الصويا، إيش كثر ذي إيش كثر ذي، وبالتالي يعطيك الشريحة اللحم ذي اللي موجودة. هذه قصة. طيب موضوع آخر، شواي اللحم، شواي قطعة البرقة، إذا شويتها أنت، إذا جيت شويت اللحم الحمى ذي الشريحة، شلون هل هو يجلس يشوحها بسرعة؟ لأن هي أصلاً جاهزة للطبخ، مجرد يحطها يقلبها مرة مرتين ثلاث ما تأخذ دقيقتين، اسمها فاست فود، وبالتالي يعطيك إياها بشكل سريع. طيب أنا شي ضمني أن أصلاً البرقة ذي صارت ناضية؟ شي ضمني أن الكائنات الدقيقة البكتيريا اللي موجود فيها ماتت كلها، ما تسبب لي تسمم غذائي؟ هذه كلها أنواع من المخاطر إذا تكلمنا عن البرجر. لو ينا حق سندويشات الأخرى مثل الجبوت، سندويشات الجبوت طبعا فيها نسبة عالية لأن جبوت فيها فوسفور وبروتين وفوسفور وحديد وزنك، فيتامين ألف وثايمين وأنواع مختلفة من الفيتامينات وكذا، بالإضافة فيها سعرات حرارية عالية لأن الجبوت فيه كم هائل من الدهون، يعني طبعا هذه كلها دهون مشبعة لأن أساسا انتي فيها فيتامينات، فيها أملاح معدنية، فيها نفس الشيء سندويشات اللحم باختلفة يساعد في بناء الجسم، ما بأكرر الكلام، الحديد نفس الشيء يساعد في هيموغلوبين الدم، كل هذه جاي عن طريق الجبود، سندويشات الجبود يساعد الأطفال، يساعد النساء خاصة في مرحلة دورة الشهرية لأنها تفرز دم، وبالتالي الجبود ضروري جدا. في زنك، في نسبة عالية من الزنك، وهذه طبعا يؤدي إلى النضوج الجنسي، التئام الجروح، يستفيد الجسم المناعي منه. ولكن مرة ثانية أي أقول الوجبات السريعة ما هو بشر 100% ولا هو بخير 100%، ولكن إحنا نحتاج إن نعادل، نرجع مرة ثانية إلى موضوع الغذاء المتوازن، نحتاج خاصة في المدارس نوع من التثقيف الصحي حق الوجبات، يا جماعة لازم نعرف إيش كثر الطفل يأكل نوع من هذه الوجبات، في المدارس ضرورية نكثر من موضوع الفاكهة، الخضروات، السلطة، أيا كانت، نمنع المشروبات الغازية، إذا ينا نسوي برجر نسوي يعني بشكل أفضل، إذا قدرنا نمنع بعد دعايات الوجبات السريعة بعد نقدر يفضل، بس طبعا ما نقدر لأن تدفع فلوس وبالتالي ما نقدر، ولكن على الأقل نقول لها يا جماعة أنتوا تسوون دعايات بس سووها على الأقل على الأقل طبقا للمواصفات الصحية قد ما نقدر. إذا طلبنا بيتزا حاول تختار أنواع اللي فيها خضرة، مو بس فيها لحم وجبن وايد، حاول تختار اللي فيه خضرة بعد، لأن الخضرة على الأقل نوعا ما يكون أفضل في القيمة الغذائية. إذا طلبنا البرجر يعني حاول ناخذ مشوي، نقول له يشوي بدل المقلي، خاصة الدياي، كثير من الدياي يعني الدياي مقلي دي مشكلة ممكن نتكلم عنه، بطاطس، الآلو، هاي كلها يعني نفكر فيه، السلطات مهمة، وايد هذه الأمور نفكر فيها. بس واحد يقول يعني في دراسة وذكرها لكم تستغربون منها، بس على الشيء بشيء يذكر، احنا نشوف دائما الأطفال المراهقين هم اللي يقبلون على هذا النوع من الوجبات، في دراسة اجتماعية صارت تقول لك ليش الأطفال والمراهقين يفضلون هذه النوعية من المطاعم، شافوا أنه طبعا يسهل الخروج من المنزل، يعني يلا نطلع، وين نطلع، وين نروح، وين نروح، نروح الوجبات، يغير الروتين، يغير روتين الأكل، وكله أكل مال بيت، أكل مال بيت، عيش ولحم وسمك.

0: يا عيش ولا مكرونه ما شنو، لا في على الاقل سندويتش، هذه الاشياء تسهل. الخروج للمطعم يفتح شهيه الطفل بدل كله في البيت، الجو النفسي له تاثير. مو بس كذي، شافوا ان الطفل هو اللي يختار في البيت، الام اللي تطبخ هي اللي تختار، او الخدامه في بعض البيوت هي اللي تختار ايش تسوي، نوع الطبخه، شكلها، طريقتها، طعمها، كل شيء. برا لا، الطفل هو اللي يختار، يقول ابي الهمبرجر ذي، ابي الوجبه ذي، ابي السالفه ذي. وبالتالي هنا تاتي الامور ذي، وجود المنكهات، المايونيز بانواع المختلفه، المنكهات، الطعم، الدهون، يعطي طعم اخر للوجبه، وبالتالي يخلي الطفل يقبل عليها. طبعا خطورتها مثل ما قلنا ملح ومضافات ودهون، اشياء معينه من ناحية الميكروبية ما حد يركز عليها، لكن بس ضروري إن نركز عليها، ضروري إن نركز عليها. وكرر، مو بس إلا نروح للمطعم، دائما نحن صار بالتلفون يجيبون الوجبة يا جماعة، بالتلفون صار يجيبون الوجبة. لا تأخذ الوجبة الباردة، لا تأخذ وجبة باردة لأن أنت دافع فيها فلوس، فأخذ الوجبة الساخنة، لأن الوجبة الباردة ممكن أن تسلمها لك ومليئة بالبكتيريا، وممكن تسبب لك مشكلة، ممكن تسبب لك قضية. وبالتالي يجب أن نفهم إحنا نتكلم عن شنو، وش ناكل إحنا دافعين فيها فلوس، على الأقل نفكر في صحتنا. في قضية أخرى بس ما بنتكلم فيها اليوم، اللي قضية حرق اللحم. إذا اللحم محروق شنو يكون قصته؟ هذه نأخذها في موضوع آخر في حلقة أخرى من ثقافتنا الغذائية، وألتقيكم مرة الجاية إن شاء الله.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي، وإخراج إبراهيم تريفت.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
0: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة الخدمات الأساسية بمشاريع طموحة تلبي تطلعات المواطنين. وزير الخارجية يؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومواصلة التنسيق الوثيق مع الأمانة العامة تحت قيادة معالي الأمين العام الجديد. إطلاق منصة عالم المهن الرقمية ضمن مبادرات مهارات البحرين التابعة لصندوق العمل التمكين لدعم الطلبة في اختيار مساراتهم المهنية. وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في الاستثمار بالشباب وتمكينهم بفضل الرؤى الملكية السامية.

أهلا ومرحبا بكم. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 22 لسنة 2026 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية. جاء فيه يعين التالي أسمائهم مدراء في جهاز الخدمة المدنية: السيد حمد محمد عبد الرحمن الملا مديرا لإدارة ضبط خدمات الموارد البشرية المشتركة، السيدة رحاب إبراهيم أحمد الفاضل مديرا لإدارة عمليات خدمات الموارد البشرية المشتركة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 23 لسنة 2026 بتعيين مدير في مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس المناقصات والمزايدات. جاء فيه يعين السيد محمد يوسف يعقوب الخاجة مديرا لإدارة المواصفات الفنية والتأهيل بمجلس المناقصات والمزايدات خلفا للسيد لؤي علي عبد الله الحلو. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل بثبات تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة واستدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والماء، بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار معاليه إلى أن النهج الحكومي في تنفيذ المشاريع الحيوية يرتكز على التخطيط المدروس الهادف إلى توفير طاقة موثوقة ومستدامة تستوعب التوسع العمراني والاقتصادي، كون هذا الاستثمار الممنهج في البنية التحتية يصب بشكل مباشر في تلبية تطلعات المواطنين. جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم بافتتاح محطتي ضاحية الرملي لنقل الكهرباء بجهد 226 كيلو فولت بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وبهذه المناسبة قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إن افتتاح هاتين المحطتين يشكل إضافة تشغيلية نوعية لشبكة نقل الكهرباء لأهميتها المباشرة في تأمين متطلبات ضاحية الرملي من الطاقة لخدمة القاطنين، إلى جانب دورهم المحوري في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع مستوى مرونتها وضمان انسيابية التيار واستمراريته بأعلى درجات الكفاءة. وخلال الافتتاح اطلع معاليه على إيجاز قدمه سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الشؤون الكهرباء والماء حول التفاصيل الفنية للمشروع الذي بلغت كلفته 19 مليون دينار بحريني،

0: وهو عبارة عن محطتين نقل كهرباء مزودتين بمحولات وتنفيذ حزمة متكاملة من أنظمة التحكم المتقدمة، وقد تم ربط المحطتين بالشبكة الوطنية عبر كابلات الجهد العالي، بما يسهم في إعادة توزيع الأحمال الكهربائية بين منظومتي الجسرة والرفع. وفي هذا السياق وجه معاليه الشكر للصندوق السعودي للتنمية على دوره البارز في تمويل تنفيذ المحطتين اللتين تندرجان ضمن برنامج التنمية الخليجي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. كما أعرب معاليه عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي تبذلها الكوادر الوطنية بوزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، مشيدا بحرص القائمين على المشروع على إنجازه وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية. من جانبه أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أن تنفيذ محطتي ضاحية الرملي لنقل الكهرباء يعكس الالتزام بترجمة رؤى جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو تعزيز أمن الطاقة عبر تبني مشاريع نوعية ترسخ مكانة المملكة كنموذج متقدم في التحديث التقني لشبكات الكهرباء. وعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح هذا المشروع الحيوي وما يليه معاليه من اهتمام بالغ بقطاع الكهرباء والماء، ما يشكل دافعا رئيسيا لمواصلة وتيرة الإنجاز والارتقاء بكفاءة المنظومة الخدمية. بدوره قال المهندس بندر بن عبد الله العبيد مدير عام عمليات الدول العربية في الصندوق السعودي للتنمية إن هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار التعاون الراسخ والعلاقات الإنمائية الوثيقة الممتدة لأكثر من 49 عاما بين الصندوق ومملكة البحرين، مشيرا إلى أهميته في تعزيز النمو، وأن الصندوق يسعى من خلال مشاريعه في البحرين إلى تسهيل وصول الخدمات الأساسية للمستفيدين.
1: افتتحت محطتا ضاحية الرملي لنقل الكهرباء برعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الكهربائية في مملكة البحرين ورفع موثوقية شبكة نقل الكهرباء بما يواكب التوسع العمراني والسكاني في مختلف مناطق المملكة. ويعد المشروع من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية، حيث يسهم في تزويد المشروع الإسكاني في ضاحية الرملي بالطاقة الكهربائية إلى جانب دعم استقرار الشبكة ورفع جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، كما يشمل إنشاء محطتين جديدتين وتطوير البنية المرتبطة بهما بما يعزز كفاءة نقل الطاقة الكهربائية. ويجسد المشروع خطوة جديدة ضمن مسار تطوير منظومة نقل الكهرباء في مملكة البحرين، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز موثوقية الشبكة الوطنية ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للطاقة في ظل التوسع العمراني المتسارع.
0: ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية 65% الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وفي بداية الجلسة ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة مملكة البحرين في الاجتماع معربا عن الشكر لمعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمقتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة الأردن الشقيق لأعمال هذه الدورة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وقال إن المنطقة شهدت خلال الأشهر الماضية تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والأردن مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفة الأعيان المدنية والمناطق السكنية، مشيرا إلى تفاقم الأضرار بإقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز بما عطل الملاحة وأضر بالاقتصاد العالمي واحتجاز نحو 20,000 بحار بعيدين عن ذويهم. وأوضح وزير الخارجية أن الدول العربية رحبت بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بوصفها بادرة إيجابية نحو خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل، معربا عن أهمية احترام سيادة دول المنطقة. وأشاد الوزير بجهود فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعزمه على إحلال السلم والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع قادتها، مثمنا كل جهود الوساطة لجمهورية باكستان الإسلامية ودولة

0: قطر في دعم الحوار والمساعي السلمية. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن هذا الاجتماع ينعقد بهدف اعتماد قرار تعيين الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية معالي السيد نبيل فهمي، الذي سيبشر مهام عمله اعتبارا من الأول من الشهر القادم. وعرب وزير الخارجية عن التقدير والاعتزاز بالمسيرة الحافلة لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي قاد الأمانة العامة على مدى ولايتين متتاليتين بحكمة واقتدار. وأكد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومواصلة التنسيق الوثيق مع الأمانة العامة تحت قيادة معالي الأمين العام الجديد، بما يرتقي بقدرة الجامعة على الاستجابة لتحديات المنطقة.
1: لقد شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تداعيات الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران وما تبعها من اعتداءات إيرانية آثمة على دول مجلس التعاون والأردن، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيرة، مستهدفة الأعيان المدنية والمناطق السكنية بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد تفاقمت الأضرار بإقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، بما عطل الملاحة وأضر بالاقتصاد العالمي، واحتجاز نحو 20,000 بحار بعيدين عن ذويهم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لقد رحبت دولنا العربية بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، بوصفها بادرة إيجابية نحو خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل. ونتطلع إلى التزام تام بما تم الاتفاق عليه، واحترام سيادة دول المنطقة، وحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومعالجة شاملة لكل ما يهدد أمن دولنا. ولا بد هنا أن نشيد بجهود فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وعزمه على إحلال السلم والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع قادتها. كما نثمن كل جهود الوساطة لجمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر الشقيقتان في دعم الحوار والمساعي السلمية. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، نجتمع اليوم بتفويض من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دولنا العربية بهدف اعتماد قرار تعيين الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية معالي السيد نبيل فهمي، الذي سيباشر مهام عمله اعتبارا من الأول من الشهر القادم. وأود في هذا المقام أن أتوقف وقفة تقدير واعتزاز عند المسيرة الحافلة لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي قاد الأمانة العامة على مدى ولايتين متتاليتين بحكمة واقتدار في مرحلة من أدق المراحل التي مرت بها الأمة العربية. فقد عرف معاليه بعمق خبرته الدبلوماسية ورجاحة عقله وصلابة موقفه في الدفاع عن الثوابت العربية، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومواصلة التنسيق الوثيق مع الأمانة العامة تحت قيادة معالي الأمين العام الجديد، بما يرتقي بقدرة الجامعة على الاستجابة لتحديات منطقتنا. وختاما، نسأل الله العلي القدير أن ينعم على دولنا العربية بالسلام والأمن والنماء الدائم، وأن يكلل جهودنا بدوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والنفع والرفعة لأمتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا وعقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في عمان، مؤتمرا صحفيا في عقاب ختام

0: اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وفي بداية المؤتمر أوضح معالي السيد أيمن الصفدي أن وزراء الخارجية عقدوا لقاء تشاوريا شهد حوارا موسعا عكس الإدراك المشترك لخطورة التحديات التي تواجه المنطقة وضرورة تعزيز أدوات العمل الجماعي من أجل مواجهتها. من جهته أعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع، وأكد أن اللقاء التشاوري أتاح فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن التحديات الراهنة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الموقف العربي وترسيخ التضامن والتنسيق بين الدول العربية. وأضاف أن المجلس الوزاري تناول في اللقاء التشاوري أبرز المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة تداعيات الصراعات والحروب المدمرة وتسخير الجهود لإحلال السلام والتنمية والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة. من جانبه أعرب معالي السيد أحمد أبو الغيط عن عميق الشكر تجاه أصحاب السمو والمعالي الوزراء، مشيرا إلى أن الجامعة العربية هي صوت العرب ومنسقة السياسات، وعملها له أبعاد كثيرة في حياة الحكومات والدول والشعوب، وهي حصيلة المواقف الجماعية للدول العربية.
1: فقد تناول المجلس الوزاري في اللقاء التشاوري تناول حقيقة أبرز المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما نصت عليه من وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وتعزيز جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وقد رحب الوزراء كافة بهذه الخطوة، مؤكدين أن مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدين على أهمية الالتزام التام بما ورد فيها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة تداعيات الصراعات والحروب المدمرة وتسخير الجهود لإحلال السلام والتنمية والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة. وتلا ذلك كما أوضح معاليه عقد الدورة العادية 165 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، حيث استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة، وصدر بيان من المجلس يرحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم ويؤكد على أهمية الأمن القومي العربي لا سيما أمن دول مجلس التعاون. وشفنا كيف يؤثر أمن مجلس دول مجلس التعاون على الاقتصاد العالمي وعلى الأمن العالمي. وأيضا يشيد البيان بالوساطة الباكستانية والقطرية في هذا الشأن.
2: اليوم كان هنالك ضرورة لأن نجتمع وزراء خارجية الدول العربية لنبحث في كيفية تعزيز عملنا المشترك في مواجهة التحديات المتنامية التي تعصف بعالمنا العربي. وشهدت الجلسة حوارا موسعا عكس الإدراك المشترك لخطورة هذه التحديات والإرادة لأن نعزز من أدوات عملنا الجماعي من أجل مواجهتها.
0: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأردنية عمان مع معالي السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر تجاه آخر المستجدات الإقليمية والدفع بجهود تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأردنية عمان مع معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية

0: شقيقة، وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء على كافة المستويات وآفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بها إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة. كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة في ضوء التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما نصت عليه من وقف العمليات العسكرية والعمل على إعادة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة. أعلنت مهارات البحرين إحدى مبادرات صندوق العمل تمكين إطلاق منصة عالم المهن كأول منصة وطنية متخصصة لدعم الإرشاد والتوجيه المهني موجهة للطلبة في المرحلة الثانوية. وتهدف منصة عالم المهن إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعيا تستند إلى بيانات واقعية ومحدثة حول سوق العمل.
1: في خطوة تواكب التطور المتسارع لمتطلبات سوق العمل في مملكة البحرين، أطلق صندوق العمل تمكين منصة عالم المهن الإلكترونية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة لتوجيههم نحو التخصصات الجامعية الأكثر طلبا في مملكة البحرين. هذه المنصة لا تقدم نصائح عامة بل تطرح خارطة طريق واقعية تربط الخيارات الأكاديمية بالتحولات الجذرية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
2: شاركنا في تدشين منصة عالم المهن المقدمة من صندوق العمل تمكين بدعم ومتابعة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين، وبعمل تشاركي في الواقع ما بين الصندوق وبين مختلف الجهات الحكومية من بينها طبعا وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي. وجود هذه المنصة اليوم أمر مهم جدا لإرشاد الطلبة وخصوصا في المرحلة التي تعقب التخرج، حيث يحتاج الطالب إلى تواجد المرشد بشكل مستمر وخصوصا لإرشاده إلى التخصصات الموجودة، الوظائف التي يمكن أن تبنى على أساس هذه التخصصات والمهارات المطلوبة.
1: وتوفر المنصة للطلبة بيانات تحليلية دقيقة حول اتجاهات سوق العمل، كما تتيح للمستخدمين التعرف على المهارات الأساسية والمستقبلية التي تتطلبها وظائف المستقبل، الأمر الذي يمكن الشباب البحريني من اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة تستند إلى واقع اقتصادي وعملي ملموس. تأتي هذه الخطوة تعزيزاً للجهود الوطنية الرامية إلى إعداد الكوادر البشرية المحلية وتأهيلها بما يتوافق مع التطلعات الاقتصادية لمملكة البحرين.
0: أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في الاستثمار بالشباب وتمكينهم بفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، التي جعلت من الشباب محورا أساسيا في مسيرة التنمية الوطنية. جاء ذلك خلال حفل ختام النسخة 11 من برنامج القيادات الشبابية الذي تنفذه وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشارت سعادتها إلى أن قطاع الشباب يحظى بدعم واهتمام متواصلين من سمو العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركة الشباب وتمكنهم من الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة. كما نوهت الوزيرة بالدور البارز الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وما يليه سموه من متابعة واهتمام مستمرين لتطوير قدرات الشباب البحريني وصقل مهاراته وتمكينه من استثمار طاقاته وإمكاناته بما يسهم في تحقيق تطلعات المملكة التنموية. وأشادت وزيرة شؤون الشباب بمخرجات البرنامج وما حققه من نجاحات متواصلة على مدى سنواته الماضية، مؤكدة أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات النوعية التي تسهم في إعداد جيل من القيادات الشبابية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات القيادية اللازمة لمواصلة عطائهم في مختلف المجالات التنموية. من جانبها أكدت السيدة أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة شؤون الشباب شكلت نموذج

0: نموذجا ناجحا في تعزيز تمكين الشباب وإشراكهم كشركاء في التنمية المستدامة، مشيدة بالحماس الكبير الذي يبديه الشباب البحريني تجاه أهداف التنمية المستدامة ورغبتهم في الإسهام الفاعل في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030. شارك سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع 12 للجنة الدائمة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والبيئية ضمن اجتماعات الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو. واستعرض السيسي بناء على رغبة جمعية الأمناء العامين ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية في الاتحاد تجربة مجلس النواب البحريني في التحول إلى البرلمان الأخضر بعد حصوله على شهادة الأيزو كأول برلمان في الشرق الأوسط وآسيا يحقق هذا الإنجاز. وأكد سعادة الأمين العام أن المشروع يعكس التزام المجلس بالاستدامة البيئية ودعم رؤية البحرين 2030 من خلال مبادرات تشمل التوسع في المساحات الخضراء والتحول للطاقة النظيفة وخفض البصمة الكربونية، كما أشار إلى اهتمام برلمانات ومجالس أخرى بالاستفادة من التجربة البحرينية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة المؤسسات التشريعية بيئيا. شارك وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين في اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان ضمن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو. وأكد وفد الشعب البرلماني أن مملكة البحرين رسخت نموذجا رائدا في تعزيز السلام والتعايش والحوار بين الحضارات والأديان بفضل الرؤية الملكية السامية، موضحا أن المبادرات البحرينية تجسد نهجا وطنيا وإنسانيا يدعو إلى نبذ التطرف والكراهية وبناء جسور التواصل بين الشعوب، مؤكدا أهمية التعاون البرلماني بين الدول الإسلامية وتبني التشريعات الداعمة لثقافة الحوار باعتباره السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر وحل النزاعات وبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل رئاسة الجمعية البرلمانية الأسيوية، قرر المجلس التنفيذي للجمعية تكليف سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بمملكة البحرين بمهام الأمين العام المؤقت للأمانة العامة المؤقتة للجمعية البرلمانية الأسيوية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الأسيوية في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي ختام الاجتماع أكد أعضاء المجلس التنفيذي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء بما يسهم في الحفاظ على استمرارية عمل الجمعية البرلمانية الأسيوية وتعزيز دورها. شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي عقد على هامش أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة باكو. وخلال الاجتماع أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البرلمانات الخليجية بما يسهم في تعزيز العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشار سعادته إلى أن الاجتماعات الخليجية الدورية التي تعقد على هامش المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية وتبادل الرؤى بشأن القضايا المدرجة على جداول أعمال المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية. للحديث أكثر عن الاجتماع التنسيقي الخليجي معنا عبر الهاتف من باكو سعادة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك. أهلا ومرحبا بك، هل تحدثنا عن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي الخليجي وأبرز الملفات التي تم مناقشتها؟
1: في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة، وأحب أن أؤكد أن توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية كان لها الأثر الكبير في مشاركتنا اليوم في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا متابعة معالي رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم ومعالي رئيس مجلس الشورى علي بن

صالح الصالح كان لها الأثر الطيب في ترأس مملكة البحرين للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال التنسيق للمواقف المشتركة لدول مجلس التعاون، وأيضا يتم فيها التوزيع وتمثيل دول مجلس التعاون في اللجان التي تمثلها في المؤتمر التعاون الإسلامي. وأيضا تم من خلال هذا الاجتماع الخليجي بحث آلية تمثيل دول مجلس التعاون في اللجنة التنفيذية، وتم الاتفاق على أن يكون كل مؤتمر يتم اختيار دولة خليجية بحسب الحروف الأبجدية. وأيضا تم على هامش المؤتمر عقد اجتماع آخر للمكتب التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، اللي من خلالها تم مشاركة الدول

0: تم على هامش المؤتمر عقد اجتماع آخر للمكتب التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، اللي من خلالها تم مشاركة الدول الأعضاء التي تترأس اللجان، وهم طاجكستان ودولة قطر وإيران ومملكة البحرين طبعا. ومن خلال هذا الاجتماع تم مناقشة مواعيد عقد الاجتماعات اللجان الأخرى، وكذلك تم مناقشة انتقال الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية بشكل مؤقت لمملكة البحرين، وذلك لتيسير الأعمال خلال رئاسة البحرين للجمعية البرلمانية الآسيوية. وتم من خلال هذا الاجتماع التوافق على جميع هذه الأمور، وبالتالي راح يتم تنفيذها في الأشهر القادمة بإذن الله تعالى.
1: نعم، من باكو سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلماني المشارك، شكرا جزيلا لك. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة آلية استلام الشيكات لدى الوزارة من خلال إنشاء ربط إلكتروني مباشر بين نظام المحاسبية الداخلي للوزارة ونظام البنك المعتمد، بما يتيح للدافع التوجه إلى أي فرع من فروع بنك البحرين والكويت بمملكة البحرين لإيداع الشيك دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السيد صباح طارق عذب الجلامة، مدير إدارة الحسابات العدلية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا ومرحبا بك. ما هي الجوانب التطويرية الرئيسية التي أجريت على هذه الخدمة؟
2: بداية أشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين. وفيما يتعلق بسداد المبالغ في ملفات التنفيذ، تتيح وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدة قنوات للدفع بما يسهم في توفير خيارات ميسرة للمتعاملين. طبعا هناك أفراد ومؤسسات يقومون بالدفع بواسطة الشيكات المصرفية، هذا الأمر يتطلب مراجعة مقر الوزارة واستكمال إجراءات الإيداع اللي ممكن تستغرق وقت وجهد من المتعاملين. وحرصا من الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وبالتعاون مع بنك البحرين والكويت، تم تطوير مسار الخدمة بحيث أن صاحب الشأن المطالب بالدفع في حال أن أراد تسليم أو إيداع شيك لدى حساب الأمانات في الوزارة يقوم بطباعة مستند الإيداع من خلال الدخول على خدمة الاستعلامات العدلية على موقع الوزارة الإلكتروني، والتوجه مباشرة إلى أي فرع من فروع البنك البحرين والكويت ويودع الشيك.
1: إذن سيد صباح، في هذه الحالة يعني لا يوجد حاجة إلى مراجعة الوزارة في هذه الحالة؟
2: نعم صحيح، وفقاً للمسار المطور للخدمة لا توجد حاجة لصاحب الشأن أنه يزور الوزارة لإيداع الشيك، حيث أن العملية اليوم تتم مباشرة من خلال البنك طبعاً بعد طباعة مستند الإيداع إلكترونياً. هذا الأمر طبعاً يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسهولة للمتعاملين.
1: نعم سيد صباح طارق عذب الجلاهمة مدير إدارة الحسابات العدلية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكراً جزيلاً لك. في مشهد وطني يجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، توصلت مشاركة العائلات والأسر البحرينية في التوقيع على وثيقة العهد والولاء المرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تأكيدا على ما يجمع أبناء البحرين من وفاء وانتماء أصيل للوطن. وعكست هذه المشاركات الوطنية الاعتزاز بالوطن والتمسك بثوابته، كما رسخت قيم العهد والولاء بوصفها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية البحرينية.
3: في مشهد وطني يفيض بالوفاء والانتماء، تواصلت برقيات العهد والولاء من العائلات والأسر البحرينية الكريمة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مجسدة أسمى معاني العهد الصادق والارتباط الوثيق بين القيادة والشعب. ومع توافد أبناء الوطن للمشاركة في التوقيع على وثيقة العهد والولاء، ارتسمت صورة وطنية مشرفة حملت في تفاصيلها رسائل الاعتزاز بالوطن والتمسك بثوابته الراسخة. فقد اجتمعت العائلات البحرينية بمختلف مكوناتها وأجيالها لتجدد عهدها للبحرين وقيادتها، مؤكدة أن قيم الوفاء والانتماء تشكل جزءا أصيلا من الهوية الوطنية البحرينية. وفي مشاهد مؤثرة شارك الأطفال إلى جانب آبائهم وأمهاتهم في التوقيع على الوثيقة، فيما سجل كبار السن

0: حضورهم المميز، حاملين معهم ذاكرة وطنية زاخرة بالمواقف المضيئة، ليجتمع الماضي والحاضر في لوحة واحدة عنوانها العهد والولاء، ورسالتها التمسك بالوطن وصون مكتسباته.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث وزير الخارجية الكويتية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصرية الدكتور بدر عبد العاطي تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أنه تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، تنفيذا لأمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. سيرت مؤسسة دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثالثة دعما لجهود الاستجابة لتفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. جاء ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية، حيث وصلت الرحلة الإغاثية إلى مدينة أنتيبي في جمهورية أوغندا حاملة أكثر من 76 طن متري من الإمدادات الأساسية، تمهيدا لنقلها إلى المجتمعات المتضررة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه ومن زعامة حزب العمال، وذلك عقب أشهر من الضغوط المتزايدة داخل الحزب، مما يمهد الطريق لاختيار سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد واحد. وفي خطاب ألقاه أمام مقر رئاسة الوزراء، أوضح ستارمر أنه سيبقى في منصبه لحين انتهاء منافسة اختيار خليفته لضمان انتقال منظم للسلطة. لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم في فرنسا، بينهم طفلان، مع استمرار موجة الحر في أوروبا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاما قياسية تراوحت ما بين 41 و 42. وفي بريطانيا توقع خبراء الأرصاد أن تتجاوز درجات الحرارة أعلى مستوياتها، حيث أن موجة الحر قد تدفع درجات الحرارة إلى أكثر من 39 درجة مئوية في بعض المناطق، وهما سيحطم الرقم القياسي لشهر يونيو البالغ 35.6 درجة مئوية. وفي إيطاليا أصدرت تحذيرات باللون الأحمر بسبب موجة الحر في 12 مدينة، والتي تراوحت درجة حرارة بين 31 و36 درجة مئوية. وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة

0: من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
2: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنانة لطيفة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

0: ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون من دستور مملكة البحرين.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
4: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح معجم الألفاظ والتعابير الشعبية ونوقف عند الصفحة اللي تتطلب أن نقف عندها، يا أما عشان نشرح مفردة أو نتحدث عن تعبير أو عن عادة أو عن طرب أو عن كل ما يمس الحياة الشعبية في هذا المعجم الضخم. دوناه وعملنا صفحات، والآن إلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، احنا بدأنا بالحروف الأبجدية ووصلنا إلى حرف الزاء. عندنا مفردة زبن، زبن الشيء أخفاه، والشيء المخفي الزبنة، وفلان زابن عند فلان استجارة فأجارة، هذا من الفصيح. وفي لعب الورق عندنا فلان يزبن، ومنتشرة هذه المفردة أكثر شيء في لعب الورق. شلون يزبن؟ يعني يعمل شيء في الخفاء في الورقة بحيث يخبئ ما يريد يكون في صالحه من لعب الورق، فيقولون عنه زابن، وهذه زبنة. واستعمالنا للمفردة في مكانها الصحيح والسليم، لأن مثل ما قلت زبن الشيء أي أخفاه من اللغة العربية، اللغة الفصيحة.

وعندنا الآن مفردة ثانية زرف. زرف الواقع تعني أخذ ناحية واحدة مثل زرق. زرق مال جانبا، وفلان زرق دخل بسرعة وانسل بين الصفوف عنوة مثل أدلف الفصيحة. والمحمل يزرق على برد أو يأخذ على برد، بمعنى يميل جانبا أثناء السير لعيب في الصناعة. وعندنا الزرقي من الطيور البحرية، وعندنا مفردة زرف. الزرف الجماعة من الطير، احنا نسميهم زرف. الواقع يعني الجماعة من السمك نقول عنها سيرة أو راس، والجماعة من القنم قطيع معروفة، أو راس غنم أو قطيع من القنم. إنما الطيور نقول عنها زرف. شنو فصيحة؟ فصيحة الزمزمة. زمزمة الطير يعني مجموعة من الطيور، زمزمة طير. يا ترى هل تذكرون في الألعاب الشعبية، خصوصا تلك الألعاب التي تعتمد على الجهد العضلي، أن هناك بعض الأطفال نلاعبهم معنا ولكن نقول عنهم طوير الزم؟ يعني لا يحسب حسابهم في الفوز والخسارة. يعني إذا سبقناهم وغلبناهم، هم أطفال صغار طبعا، يعني مجرد نشاركهم في اللعب، يعني أطفال عمرهم 12 و 13 سنة يشاركون معهم طفل عمره 4 سنوات ولا 5 سنوات حق التسلية فقط، علشان هذا الطفل يستانس ويقول له ترى هذا طوير الزم. طيب من وين يأتي طوير الزم؟ أنا هذه المفردة الآن ذكرتني بطوير الزم. إذا كانت العرب تطلق على زرف لطيور زمزمة، فالزم قد تكون منحوتة من الزمزمة، خصوصا طوير تصقير طير. طوير الزم يعني هو طائر صقير مع المجموعة الكبيرة. فأنا أعتقد أن الزم اللي ما عرفنا معناها هي منحوتة من الزمزمة، بمعنى زرف من الطير أو جماعة الطيور. وعندنا زرنوق، الزرنوق الطريق الضيق. أما الزرنوق في اللغة العربية الفصحى تعني النهر الصغير. وآخر مفردة عندنا مفردة زطي. مفردة زطي تطلق عندنا في اللهجة على البخيل الشحيح، أو الذي يتصرف تصرف لا يدل على يعني كرم النفس، فيقول عنه هذا زطي، يضيفون عليه ما شاف خير، يعني كأن زطي ما شاف خير. طيب من وين جت زطي؟ الواقع هي نسبة إلى الزط، وهم قوم من الغجر. يقال أن أصل الغجر كلهم الهند، وانتشروا في بلاد فارس في بلاد العربية، ووصلوا إلى أوروبا واستقروا، أو يعني محلهم طبعا في أوروبا كلها وحتى في أمريكا موجودين، ولكن أكبر جالية قجرية موجودة في هنغاريا ولهم موسيقاهم. واختلفت التسميات، احنا هني نسميهم شراشنة، وهم غجر فارس او غجر ايران الذين وصلوا الى البحرين بطريقة من الطرق، ويمارسون اعمال تكاد تكون حكر عليهم، مثل الحجامات اللي كانوا اول يدورون في الفرجان. هم من الشراشنة من القجر، كانت تحمل على ظهرها كيس كبير ودور في الفرجان تصرخ ابار ابار، حجام عندي مقص شرازي عندي، تبيع عادة مستلزمات المرأة اللي ما تحصل عليها، ما كانت البرارات متوفرة بهذه الطريقة. فلا شك أن المرأة لها مستلزمات خاصة من عطور وإلى آخره، فنجد أن هذه المرأة عندها، وتقوم أيضا بالحجامة للرجال وللنساء على السواء. هذه بالنسبة لشراشنة. وفي العراق يسمونهم كواولة، وفي سوريا يسمونهم نور،

وأيضا يسمونهم زط، وفي مصر أيضا نور، وفي الغرب يسمونهم جيبسيز أي بمعنى الغجر. وإحنا عندنا هني زطي مأخوذة من الزط الذين هم قوم من القجر أيضا. عزيزي المستمع، نصفح صفحة جديدة ونشوف ايش عندنا في هذه الصفحة. في الواقع عندنا من الأقوال السائرة على الألسنة، يقول فلان مثل النخلة، عطها تعطيك. يذكرني بمثل آخر يقول زيدني الشكر أزيدك حلاوة. الواقع النخلة في الضمير الشعبي البحريني بالذات راسخة رسوخة في الأرض. يكفي تعرف أن عندنا الفلاح العكار، ويعني المفردة فصيحة من أكار، وعندنا النخلاوي المتخصص في النخلة. هذا إلى الوافدين الآن يعجزون عن القيام بما يقوم به النخلاوي. النخلاوي يعرف تقاليد النخلة وطريقة زراعتها، ويعرف منخوصها إذا نوعها. ولا شك أن هذا خبرات تراكمت، لأن البحرين مثل ما نعرف ذات بيئتين، بيئة بحرية وبيئة زراعية، وتولدت أقوال كثيرة عن النخلة وعن التمر وعن الرطب، وكلمة منها خير. النخلة كلمة منها خير، ناكل رطبها وناكل بسرها، وحتى ما تساقط من الخلال المخنن أيضا يأكلون الأطفال، مو بس يأكلونه، يشكونه في خوصة وسووا منه جلايد، وزينون الجلايد بزهر الرمان، وكانوا يبيعون على الأطفال يقولون جلايد، ويشتري الطفل ويأكله. بعدين نعمل من خوصها حدث ولا حرج ما تشاء، بيوتنا، أدواتنا المنزلية، الجفران إلى آخره، ومن يريدها أيضا المنازل وجذوعها وكربها. الواقع ما أعتقد أن هناك جزء ممكن أن نلغيه. كان الإنسان البحريني يستفيد من النخلة استفادة تامة، لذلك ليس غريبا أن تدخل الضمير الشعبي ويتولد مثل هذا المثل الجميل، يقول فلان مثل النخلة عطها تعطيك. كل ما أكرمتها كل ما عاد عليك هذا المردود بالخير. وأيضا هناك أقوال على لسان النخلة، يعني في قول يلخص في الواقع، لو دققنا فيه يلخص أسلوب من أساليب الزراعة ما يعرفون الجماعة اللي ما يتعاملون مع النخل. يقول لك ابعد أختي عني وخذ خيرها مني. هذه النخلة تقول لك ابعد أختي عني وخذ خيرها مني. احنا نعرف أن جذور النخل يمتد إلى مسافات، يبحث عن رزقه كل مكان، وتتحمل العطش والجوع والملوحة وكل شيء. فإذا مساحة من الأرض زرعت نخلة، اترك هذه المساحة المحيطة بها له. لما تحب تزرع نخلة ثانية ابتعد شوي عن ذي النخلة، خل خير الأرض حق هذه النخلة. فهي شو تقول لك؟ تقول لك ابعد أختي عني، يعني النخلة ابعدها عني وخذ خيرها مني. الملاحظ أن إذا النخلة نخل قريب من بعض يأتي الثمر صغير وقليل، وعطاء والعطاء مبوفير، يعني ما تجود لك النخلة بالكرم المشهور به، لأن أنت شاركته في الزاد، حطت ثنتين ثلاث أربعة يأكلون من صفرة واحدة. فتولد هذا القول الجميل اللي اندرج في قاموسنا اللفظي، ويقول لك ابعد أختي عني وخذ خيرها مني، يعني يكفي أنا أعطيك خير ثنتين إذا وفرت الأكل والتربة،

0: المناسبة والسماد، ومثل ما قال مثل أولي عطني أعطيك، وزيدني شكر أزيدك حلاوة، وانتهى وقتنا. وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعا لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا

محبة للخير، وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء، وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنانة لطيفة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
0: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: ضيوفنا أقمارنا، تنور سهرات إذاعتنا. معاكم نبحث في جوانب الشخصية، آراء وأفكار وإنجازات في سهرة ما خفية أجمل. مع شيخ الشعلان والمخرجة زينب القحطاني. مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في لقاء جديد يجمعنا وإياكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين ما خفية أجمل. اليوم احنا بصحبة قامة بحرينية شعرية عالمية، إنسان استطاع بقلمه أن يصل بصوت البحرين إلى آخر الآفاق، شاعر يحمل في داخله مركب صاري شراع وأصالتها للبحرين. يكتب عن كل التفاصيل، تفاصيل الشعور الذي يخالج كل إنسان محب بطريقة بسيطة، عاشق حتى النخاع. يتكلم عن هذه المشاعر التي يمكن أن تصادف أي إنسان وكل إنسان. هذه الصفة التي حملت هذه الأشعار لكي تصل إلى كل الناس وتترجم هذه الأعمال إلى أكثر من لغة. إنسان يحمل هم الثقافة الشعبية، وشاعر ومثقف وبحريني أصيل يهتم كل الاهتمام بهذا الهاجس، ويتمنى كل الأماني من أجل أن نحافظ عليه ويبقى حياً للأجيال المقبلة. ليس هذا وحسب، ولكن في داخله أيضاً خفايا أجمل بكثير نكتشفها وإياكم اليوم في سهرتنا ما خفي أجمل من الشاعر، الذي هو أجمل من أي وصف بالنسبة لي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإعلامي وعلى مستوى متلقي أي إنسان محب للشعر، الأستاذ الشاعر علي عبد الله خليفة. أبو فهد مساك الله بالخير ونورت أثيرنا وإذاعتنا.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على المقدمة الجميلة.
0: اليوم يعني أقع في حيرة الصراحة، يعني كيف يمكن أن نصيغ هذه الساعة أو الساعة والنصف بطريقة مختلفة، بطريقة لربما لم يتعود عليها المستمع، خصوصا وأن لك باع في الإذاعة وأنت صوت إذاعي معروف، ومن يعني يستمع للإذاعة وللأعمال اللي نعتبرها إحنا من أعمدة ما تم إنتاجه في إذاعة البحرين على مر تاريخها يعرف صوت علي عبد الله خليفة تماما. ففكرت اليوم أن أنا أنطلق من ذاكرتي المتواضعة، إيش رأيك؟
1: تفضلي.
0: أنا اليوم راح أبتدي مع، أو قررت أن أنا أشارك هذه الذاكرة مع المستمعين. الأستاذ علي عبد الله خليفة، النقاط اللي في تاريخه ما شاء الله تبارك الله، احنا نتكلم عن عمر من الإنجاز والإبداع، وأحس أن الساعة لربما لا تفي، ولكن حاولت أن أنا أختار الإضاءات التي أثرت فيني كمتلقي ومحب للشعر وإنسان سنحت له الفرصة أن يعني يكون بتجربة على مقربة من الشاعر علي عبد الله خليفة. أنت يمكن ما تتذكر، بس أنا ما نسيت، لما كنت في الثانوية كان عندنا محاضرة في المدرسة نتكلم عن التأليف وعن الكتابة وعن الشعر. الديوان كان عندي، خليني أراويك. تذكر هالديوان؟
1: طبعا أتذكره.
0: تذكره صح؟ الديوان أنا شفته في مكتبة المدرسة، وشفت الصورة اللي على الديوان. أنا أتكلم مستمعينا عن ديوان عصافير المساء. فبالنسبة لي أن أرى الصورة تمشي على قدمين وتدخل القاعة، وأنا يعني لازلت طالبة في الثانوية، كانت اللحظة بالنسبة لي خيالية. كيف يمكن أن أرى الشاعر الذي قرأت ديوانه في المكتبة حاضر أمامي في القاعة؟ ولا أزال أذكر يعني نصائحك لنا، يعني اللي يحب يكتب واللي يحب يعني يدخل في مجال التأليف، وعرجت حتى على الإعلام، وكنت بسيط جدا وحبيب جدا معنا. أنت يمكن ما تذكرها، بس أنا ما نسيتها، وعشان

0: يبقى هذا الديوان الموقع من أغلى الدواوين عندي، عصافير المساء.
1: ذكريات كثيرة حول الديوان.
0: شون يعني، أولا خليني أقول هذه المرحلة اللي كنت أنت تتواصل فيها مع الطلبة في محاضرات في ورش عمل، إلى أي درجة كانت تمثل لك يعني نقطة مهمة أو مرحلة مهمة من حياتك كشاعر، وتواصلك مع الطلاب إيش كثر أثر فيك؟
1: هو التواصل يعني مع القراء ومع الجمهور اللي يقرأ ويتابع الشعر، بالنسبة للشاعر هذه جزء مهم في حياته.
0: نعم.
1: لأن يعني يحس حقيقة ما هو الانطباع اللي قدر يوصله لهذا الجمهور المتلقي، كان قراء إلى آخره. وحقيقة أنا كان فرصة تواصلي ويا الطلبة والطالبات كنت ما أفوت أي فرصة. يعني كل مدرسة توجه لي دعوة للحضور أنا أسارع وأكون سعيد كذلك. وفعلا يعني مثل ما ارتبطت الصداقة العميقة اللي بيني وبينك أنت بكل احترام وتقدير، واللي أنا أنظر لها نظرة مهمة ذات قيمة، عدد كبير كذلك من الآخرين والأخريات الطلبة اللي الآن ما شاء الله بعضهم صاروا دكاترة وأساتذة وأطباء وكذا إلى آخره، لكن ظل هذا الخيط الساخن المتوتر اللي بين وبين القارئ أو بين السامع أو بين المتلقي ظل دائما حي. وأنا أعتني بهذه الصلة، لأن الصلة ذي هي اللي تعطي لك حقيقة ما تكتب. هل اللي تكتبه أنت وصل، وهل وصل بشكل الصحيح اللي أنت تحبه وتتمناه، وهل أدى التأثير اللي أنت كنت تتوقعه والله لا. حقيقة كان هاي الصلة هي الترمومتر بالنسبة لي.
0: نعم صحيح.
1: وكنت أعول عليها كثير جدا وأعتني فيها، وحتى كثير من زملائي وأصدقائي يعني يقول لك يا أخي يا قراء يعني تروح حق الطلاب والطالبات وين وكذا، أنا أقول لا أروح وأعتني ويهمني جدا، والحمد لله أن هذه الصلة بعد عطتني دافع قوي وعطتني زاد. وهذا الزاد أنت ما تقدر تحس إلا في التماعة عيون المتلقي لما يوصله المعنى، وتحس إش قد قدرت أنت توصل لهذا المتلقي،
0: وكأنك تلمس قلبه، تلمس جزء في نفسه.
1: بالضبط بالضبط.
0: تذكر هذه الصورة؟
1: نعم أتذكر.
0: عصافير المساء هذا الديوان أعتقد أنه كان حالة شعرية. الكلمات اللي مكتوبة يعني أعتقد وكأن الواحد لما يسمعها كان واحد يسولف بالشعر، وكأنه يحكي عن إضاءة في ذاكرة فلان وموقف لا يزال في وجدان فلان، ولربما ألم مرت به فلان. الديوان حقيقي جدا وبسيط جدا، والإهداء اللي انت كتبت لي لليل عصافير وللكلمة أجنحة باتساع الأفق، فهل ممكن يعني أستغل اليوم وجودك ونسمع يعني قصيدة من هذا الديوان بصوتك؟
1: بكلم تنان. وعلى فكرة هذا الديوان قبل 40 سنة،
0: عشان كذي
1: سنة 83 يعني صادر يعني تقريبا. أي قصيدة تحبي؟
0: والله كلها أحب. غني يا عصفورة شعر.
1: هاي من القصائد يعني اللي حقيقة تم غناءها وتم تلحينها تم غناءها، وهي مرتبطة بلحظة مفصلية في حياتي يعني، وكتبتها وأنا في غاية التأثر لنتيجة حدث معين. عيني على نيمة ظهر، غني يا عصفورة شعر. خلينا نسمع غنوتك.

0: طارت عصافير الفرح والشير حزنان منتوف الورق. لا يا عطش قيض الليالي الموحشة، خلنا مع شوية ندى ننشف دقيقة من العرق. غني يا عصفور شعر، خلينا نسمع غنوتك. شفيلي لي يبست حزاوينا وتعرت أرضنا، والورد اللي طافت غناوي الماي في حلمه شرق. مري على الأوتار، هاتي كلمتك، قوم اشعلي نيم الظهر لحظة عشق تضوي أبد، تنقض جروح الزمان اللي مضى وتعلم أطفال البلد شلون عاشق في هوى الزينة تغربل واحترق. غني يا عصفورة بعد ودري، ترى اللحظة على الناطر عمر، واللي بيوف النار ما هم على كف اليمر. وين الرفاقة والأهل والروحة واليية على درب الخطر، والعود في السهرة إلي غنت مرازيم المطر. البحر ما أمن البحار عن ليعة غرق، والبر ما حذر الغزلان قناص وتفك. غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك لطارة طيور الفرح. ميلي علينا بضحكتك.
1: الديوان بسيط، الديوان من صلب لهجتنا البحرينية القحة اللي يقرأ حتى طريقة الكتابة يفهم أنه هو تأصيل وتوثيق لهذه الكلمة البحرينية الأصيلة. ولكن الجميل في هذا الديوان مثل ما قلت هو حالة شعرية، أن يرافقه لربما في ذلك الزمان فكرة سبقت الثمانينات، مدام أنت قلت أنه يعني الله يعطيك الصحة والعافية ديوان من 83، تذكر هذه
0: طبعا
1: أشرطة
0: طبعا
1: اللي توهكت ما عرفت وشنو أشغلها
0: في ذاك الزمان، كان زمن الكاسيت.
1: كاسيت أشرطة الكاسيت المرفقة بديوان عصافير المساء، هم أربع أشرطة يعبرون عن الأربع فصول في الديوان، كل من همه على قدة. موسيقى مرزوق المرزوق، عصافير المساء ضم الأوتار موسيقى عبد العزيز ناصر، وسدرة البيت موسيقى غنام الديكان، وكذابة وغيمة صيف هذا القصيدتين موسيقى أحمد الجميري، وأخيرا الكاسيت الرابع هو موسيقى خالد الشيخ اللي هي ما ضاع الربا فيكم، أو إيه ما ضاع الربا فيكم. هذه الفكرة لربما في الثمانينات هي فكرة تقدمية لمشروع الديوان الصوتي المسموع. الآن أصبحت لربما الدواوين الصوتية هي الغالبة على الدواوين المطبوعة بحكم تطور التكنولوجيا والعالم الذي نعيش فيه اليوم، ولكن في 83 كيف كانت ردة الفعل على هذا العمل الجميل؟
0: أولاً هذا العمل كان جداً مكلف مالياً في إنتاجه. أولاً إن الكتاب طبع في سنغافورة، والأشرطة تم إنتاجها الأربعة في اليونان، تم تسجيل الصوت في الكويت، والملحنين هما الملحنين الخليجيين. فكانت عملية الإنتاج عملية طويلة جدا في ذاك الزمان، أنك تسافر من بلد لبلد وتروح تسجل، وبعدين تشحن هذه المواد وتشحن الكتاب بروحه، وبعدين تشحن الأشرطة بروحهم، وبعدين تسوي الغلاف بعد بروحه وتجمعه. كانت عملية مش سهلة، لكن أنا كنت مصر بأن

0: ذكر أن في شاعر سعودي اسمه عبد الإله جدر حاول يعمل إنتاج نفسه وتزامن وياي في نفس الوقت، وكان بصوت الفنان الممثل محمود ياسين. نعم، فحقيقة يعني أنا فوجئت بأن ديواني مع ديواني في نفس الوقت طلعوا وفي السعودية. يعني
1: وأنت ما تعرفه؟
0: ما أعرفه لا والله، للآن ما بيني وبينه تواصل، لكن أنا تابعت العملية
1: فكرتك
0: الإنتاجية.
1: يعني تواصلت مع فكرتك؟
0: أي سبحان الله. يعني يعني حتى بس للأمانة أن ليس هو يعني الديوان الصوتي الوحيد، لكن التوزيع في المملكة العربية السعودية حقيقة تخطى كل التوقعات، كل التوقعات. أقدر أقول لك 10,000 نسخة من الديوان وزعت في المملكة العربية السعودية، والديوان تم الترحيب بشكل غير عادي، وتم استقباله بشكل يعني أنا ما تخيلته بصراحة. كان عندي شعور وإنه كان إنه بينجح، ولأن اشتغلت عليه وايد وتعبت عليه وايد، لكن كان استقبال الجمهور له يعني أرضى عندي الغرور الشاعر. يعني لأن الناس قالوا أوه تطبع 10,000 20,000 نسخة، كمية كبيرة لتوزيع كتاب، يعني الناس يوزعون مثلا 1,000 و2,000 وكذا إلى آخره. فالحقيقة الجمهور في الخليج تلقف هذا العمل، وبعدين الألحان اللي رافقت القصائد، يعني موسيقى مؤلفة تأليف للإلقاء وللقصائد، بعد كان لها دور. فالنجاح ليس كان لي وحدي، وإنما كان لغنام الديقان، لأحمد الجميري، لخالد الشيخ، يعني كل الفنانين اللي شاركوا معي. يعني فلذلك يعني شعرت بشقد كان الجمهور في ذاك الوقت يعني أعطاني الشيء اللي أنا كنت أنتظره وأكثر.
2: قالت لي كبيرة دمعة المقهور، وأكبر

0: نعود الآن إلى نقطة مهمة في تاريخ علي عبد الله خليفة، في التواصل الجميل الذي تفضلت به، وإلى أي مدى يعني لك كشاعر وكمبدع. هو التواصل مع المستمعين عبر أثير الإذاعة من خلال برنامج ضم الأوتار. ضم الأوتار يعني اللي لحق على الليالي السرمدية لإذاعة البحرين، الواحد كذي يقعد ويشغل الراديو ويكون في حضرة الشعر بمعية الموسيقى الجميلة، مع يعني أداء متميز وصوت مختلف للشاعر علي عبد الله خليفة، يعني تماما ما أقول وما أصف لبرنامج يعتبر من البرامج المهمة في تاريخ إذاعة البحرين، وهو برنامج ضم الأوتار. هذا البرنامج أيضا هو من البرامج السباقة للتعامل مع الشعر بطريقة مختلفة ومزاوجة الشعر بالموسيقى. فلو تكلمنا عن تجربة ضم الأوتار كبرنامج، وأيضا تعاملك مع الأثير والمستمعين، أعتقد أنه مختلف عن يعني مستمعين الأمسية الشعرية أو الورشات التدريبية.
1: يعني موضوع ضم الأوتار خلقت الصدف، في وقتها كنت أنشر في مجلة هنا البحرين، وكنا مجموعة أصدقاء، خالد الحمد وسعيد الحمد الأخوان الاثنين وكربع إحنا، فقال ليش ما أسوي وياك لقاء إذاعي؟
0: وكان سعيد الحمد مذيع يعني.
1: كان مذيع نعم في الإذاعة، فجيت إلى الإذاعة وسوينا لقاء، كان من أنجح اللقاءات الأدبية لأنه شاعر جديد وتوى يطرح للجمهور أشعاره وكذا إلى آخره. من بعد ما أذيع البرنامج كان وايد كان للصدى،
0: نعم،
1: وكان الصدى سؤال سألني سعيد الله يذكره بالخير، قال لي أنت ليش اخترت الشعر؟ لماذا اخترت الشعر؟ من ضمن الأسئلة

0: فقلت له أنا لم أختار الشعر وإنما الشعر هو اللي اختارني. فكان هذا يعني وبديت أشرح يعني بأن الموهبة وكذا إلى آخره. فكان هذه من العلامات اللي طلعت في اللقاء. بعد فترة سعيد قال لي إن الأستاذ إبراهيم كانوا يسأل عنك. فقلت أنا أكيد قلت كلام غلط يمكن في المقابلة والله شيء. فرحت وقابلت الأستاذ إبراهيم قال لي إحنا نبي نسوي لك تست صوت. طبعا في ذاك الوقت شيء قريب تست صوت وكذا إلى آخره. فكان لقائي مع عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه لأول مرة. فسوالي تست صوت وقال لي عبد الرحمن قال لي أخوي نبيك تقدم لنا برنامج. قلت له برنامج في ذاك الوقت كان تو بدايات يعني بزوغ حركة الشعر العامي في البحرين. فقدمت اقترحت عليهم أن برنامج شعر عامي قراءات شعرية من الشعر العامي. فكان برنامج ضم الأوتار. لكن أنا ما توقعت إن يعني إن إذاعة البحرين توصل للبصرة مثلاً وإن المراسلات يعني في كل أسبوع كانت للبرنامج زكيبة من الرسائل توصل من كل مكان في الخليج اللي توصل لهم الإذاعة. البرنامج كان يقدم أشعار شعبية مواويل وأبو ذيغات وأشعار كذا. فكان جمهوري هو من كبار السن لأن الجيل الجديد كانت اللهجة والأشعار القديمة بعيدة عنه. فالبرنامج كان يحاول يقدم الأشعار الشعبية القديمة إلى الجيل الجديد. لكن هو استقطب البرنامج كل يعني كبار السن والكبيرات السن من السيدات وكان له شأن كبير حقيقة. وقدمنا من خلاله كل الشعراء اللي يكتبون شعر عامي بدوا من برنامج ضم الأوتار. إبراهيم بوهندي، سلمان الحايكي الله يرحمه، يعني كثير، علي الشرقاوي، فتحية عجلان، كلهم بدوا من البرنامج حسب اعتقادي. وحقيقة البرنامج نجح نجاح كبير وكان له حظوة أسبوعية لأنه يذاع البرنامج وظل يمكن حوالي 6-7 سنوات متواصل يعني هذا البرنامج ضم الأوتار. لكن ضم الأوتار علمني شيء جديد أنا تعلمت منه لأن أنا كنت أقدم فقط الأشعار اللي إحنا أنا بيئة بحرية. فقدم مواويل، أقدم أزجال شعبية. فجاتني رسالة من سيدة إلى الآن أحس أن له فضل كبير علي ولا أعرف لحد الآن، اسمها أم فواز. قالت لي أنت ليش تقرأ بس شعر شعبي ما تقرأ الشعر النبطي؟ فجاوبت في الإذاعة قلت لي أنا غير قادر على قراءة الشعر النبطي لأنه يبي له كفاءة مختلفة. قالت أنا بالمراسلة طبعا قالت لي أنا أرسل لك القصائد مشكلة تدرب عليها وألقيها. وفعلا هاي السيدة من خلالها أنا دخلت إلى عالم الشعر النبطي. فدخلت إلى عالم عظيم وجميل ومليء بالمعاني ومليء بالقصائد العظيمة يعني حقيقة. لهذه السيدة فضل كبير علي وما زلت أنا لا أعرف من تكون لكن أنا مدين لها لأن هي اللي فتحت لي هذه الكوة الصغيرة اللي من خلالها أنا طلع على عالم جديد. فطبعا تميت أتابع دواوين.
1: يعني أنت كشاعر يعني قادم من بيئة بحرية
0: صحيح.
1: يعني خالصة وكل ما لديك يعني كشاعر كل مخزونك اللغوي كل الصور الشعرية كل ما لديك من أدواتك كشاعر ما بقول كساحر ولكن كشاعر ساحر للكلمة هي مرتبطة بالبحر
0: صحيح.
1: فهذه الكوة الصغيرة اللي افتحتها أم فواز هي لم تفتح الكوة فقط على العالم ولكن أيضا منحتك الفرصة للتعرف على أدوات صحيح. الشاعر
0: صحيح.
1: الموجود في بيئة صحيح. مختلفة الصورة الشعرية عند الشاعر النبطي المرتبطة بالصحراء المرتبطة بالسماء المرتبطة بالوديان حتى الحيوانات في المكان هي الصورة الشعرية والتشبيهات والمقاربات مختلفة تماما عما لديك كشاعر قادم من البحر
0: صحيح.
1: أعتقد أن ضم الأوتار لم يمد يعني جسرا بينك وبين المستمع فقط ولكن يبدو أنه مد جسرا بينك وبين شعر آخر لم تألف
0: صح قط. أنا أتذكر حتى بعد أكون يعني أستكمل هذا الجانب أن أنا في عالم متخصص في السعودية

0: ألف كتاب اسمه الأدب الشعبي، هو الأستاذ المرحوم عبد الله بن محمد بن خميس، وهو أحد العلماء السعوديين اللي في المؤلفات، وهو بحر في مجال الشعر العامي. فأتذكر زرته حتى أريد ينصحني ما هي الكتب التي أبدأ بها في قراءة الشعر. وحقيقة هذا الرجل ما قصر، والله يرحمه، حقيقة أعطاني مفاتيح ودلني على مطبوعات كثيرة أنا ما أعرفها، على دواوين ما أعرفهم، عرفني على شعراء أجهلهم تماما. فكان حقيقة فتح لي بعد كذلك باب آخر. فتلاحظين أن الآخرين لهم دور في يعني تقريب العوالم الشعرية. يعني عبد الله بن خميس الله يرحمه كان واحد من هؤلاء الناس، يعني اللي مدوا اليد وفتحوا لي، كان عندهم مفاتيح أنا أجهلها، ودلوني على أبواب وأعطوني مفاتيح. فحقيقة هذا رجل يعني واحد من رجال عديدين ومن سيدات عديدات، كان لهم دور كبير جدا في إقناع تجربتي، أو على الأقل في إنارة الطريق أمامي في الوصول إلى أشياء ما كنت يمكن أدري، ما أعرفها، ولا يعني يمكن مش بسهولة أوصل لها.
1: لكن ربما أنت يعني هذا الحديث وهذه القصة ما هي إلا دليل على الإجابة اللي أجبت بها الأستاذ سيد الحمد، بأن الشعر هو اللي اختارك. تصاريف القدر كلها يعني
0: مهيئة.
1: أنت تقول صحيح. يعني ضمن الأوتار صدفة، فكرة الديوان صدفة، مشاريع مرت في حياتك بدأت بكلمة، بفكرة، يمكن حتى بسالفة يبوها الناس. صحيح. بمزحة.
0: نعم.
1: فكرة خيالية ما كانوا يتوقعون هي تتحول إلى
0: صحيح.
1: واقع.
0: صحيح.
1: كل هذا يؤكد على أن الشعر في كل شاردة وواردة يختار علي عبد الله خليفة.
0: الحمد لله.
1: حتى ولو لم يشأ علي.
0: الحمد لله.
1: وحتى لو لم يخطط
0: الحمد
1: علي.
0: الله. الحمد لله.
1: شيطان شعرك شاطر. نواصل معاكم مستمعين أكيد في هذه السهرة المميزة وهذه المساحة الجميلة لنحلق جميعا بجناحي الشعر، ولكن نعود لكم بعد هذا الفاصل.

0: نعود معاكم مستمعينا ونواصل في سهرتنا الجميلة وما خفيه أجمل من تاريخ الشاعر الجميل الأستاذ علي عبد الله خليفة. اليوم نواصل في مفاجآتنا، كمل معاك بعد مفاجأة ديوان عصافير المساء. أنين الصواري، لماذا الصاري كان يأن عند أن؟
1: والله يعني هو مستوحى، لأن تدرين يعني في شيء يعني ملموس ومسموع، وهو أن شدة ربط الحبال بالصارية وكذا لما يحركها الهواء تسمع لها صوت، صوت يعني حز الحبل على الخشب. هذا دائما يحرك الهواء لما يكون شديد، فتسمع في صوت صادر من احتكاك الخشب بالخشب ومن احتكاك الحبال المتينة بالخشب. من هذا المعنى أنا يعني التقطت هذا الصوت.
0: يا للتفصيل الجميل الخطير. وكأن الصارية
1: فعلا فعلا يعني في ليالي الهواء الشديدة حتى المراكب أو قصدي السفن اللي على الشاطئ لها صغير يشبه البكاء ويشبه يعني الأنين. فأنا حقيقة هذا الصوت كان وايد يشجيني، وايد يلفت نظري، يلفت سمعي، أن هذا الصوت من وين يعني، وين طالع؟ وهو حز الخشب، حز الحبل على الخشب وارتطام الخشب بالخشب يطلع صوت. من هنا أنا اخترت له.

0: مسجل للتاريخ. من يوم قريت هذا الديوان ولا بقول لكم من أي سنة، فسرت أنين الصواري أنه يعني لربما معاناة البحار، معاناة لمستها في القصائد، ألم مظلوم، ألم مقهور، ألم شخص بعيد. حسيت بين القصايد كذي، ولكن احتفظت بهذا السؤال عشان كذي ما قلت ولا شيء. قلت لك لماذا يا أن الصاري عند علي؟
1: أنا لأن
0: فشكرا لك أنك فسرتها.
1: لا أنا أخذت هذا المعنى، يعني هذا الصوت اللي يعني أشجاني.
0: نعم.
1: واستخدمته كتعبير وكإيحاء بالأنين اللي كان يعانيه الغواصون، وفي لأن كان في إقطاع بحري في الزمان اللي في أيام الغوص، كان في إقطاع بحري وكان الإنسان يتعذب.
0: طبعا الديوان باللغة العربية الفصحى،
1: نعم،
0: ويحكي عن هذه المعاناة، ولكن أعتقد أن حتى الإسقاط لكل ما في الديوان من إبداع بغض النظر عن الكلمة ومعاني القصائد، ولكن هي إسقاط لحياة الإنسان.
1: صح.
0: في كل زمان وفي كل مكان هي معاناة تأكيد. البشر
1: بالتأكيد.
0: نستوقف مستمعينا ونسمع هذه الأبيات ونعود إليك.
1: يا حبيبي سوف أحكي لك عن ليل المحرق، حين يخلو من جموع تنزوي في كل مفرق، تقطع الوقت بأوهام وأحلام، وتطرق كل باب للدعابات وأشجان الحديث. سوف أحكي لك عن ليل المحرق، حينما يخلو من الناي المؤرق، في الليالي المقمرات يسكب اللحن العراقي الحزين، طارقا كل الحواري والجهات، ليبكي قلب عذراء سجين، تزرع الآه وأصداء الأنين في أعالي حصنها الداج الحصين.
0: لا يزال ليل المحرق بذات الرونق وبذات القلق وبذات التأثير في نفسك حتى اليوم.
1: والله شوفي، ليل المحرق طبعا هذا الديوان يحكي عن مرحلة قديمة جدا، الناس ما كانت عندها أندية، ولا كان في تلفزيون، ولا كان في وسيلة من وسائل الترفيه، فكانت الناس تتجمع تحت الليتات مال البلدية في الأحياء الصغيرة.
0: نعم.
1: الناس يتجمعون ويعني
0: يسمرون
1: لين أذان العشاء، عقب العشاء خلاص يروحون يتفرقون. فهذه الذكرى يعني تعطي لك الجو اللي كان في المحرق، يعني في في في زمن يعني قبل 100 سنة ربما، أو 80 سنة أو 70 سنة. فأتذكر يعني أن كان في شخص أعمى يعزف على الناي ويطوف في الفرجان ويا واحد يقوده ويمر في الفرجان يسلي روحه، فيعزف عمي بياع الورد أغاني كذا عراقية.
0: عشان كذي قلت اللحن العراقي.
1: فكان يطوف، فلما يطوف احنا واحنا في البيت أطفال صغار كنا نسمع هاللحن الجميل، وبعدين ما نعرف من وين جاي، ما ندري. بعدين سألنا قالوا هذه واحد أعمى يعزف على الناي، وحتى يسرع عن نفسه يحط له واحد يقوده ويمر في الفرجان
0: ويعزف.
1: فكلها مرتبطة مع بعضها مع بعض. فلكن المحرق الآن شيء غير طبعا، الحياة تغيرت تماما، صار في أندية، صار في تجمعات أخرى، صار أول طلعت الراديو، بعد طلعت التلفزيون، بعدين طلعت أشياء كثيرة جدا تغيرت طبعا،
0: سوشيال ميديا
1: بس على ذلك.
0: نعم
1: يعني.
0: نعم. لا بس أنا أقصد في نفسك أنت، في ارتباطك أنت، هل لا يزال الليل في المحرق الآن مختلف؟
1: مختلف تماما.
0: لا يزال ليل المحرق مختلف.
1: مختلف تماما
0: طبعا. أنا ما أقدر أقول شيء.
1: لا أنا طبعا تيني هفات يعني هاي الهفة

0: أقط كل شيء حوالي وأروح البحر. أروح بس أمشي، مش في سيارة، أمشي أمشي في الدواعيس القديمة اللي كنت ألعب فيها. أروح الفرجان، فرجان أصدقائي، أمر على بيوتهم، أشوف هذا البيت شلون تغير، أشوف هذا الدريشة وين راحت، هذه كذا، فتغيرت الأماكن. لكن أحس أن أنا بحاجة أروح، ودائما أحس أن لما أروح يصير عندي نوع من الرضا الداخلي. يعني التغير اللي في الحياة طبيعي، لازم يصير تغير،
1: سنة الكون التغير،
0: لازم إلى الأفضل وإلى الأحسن، بكل سلبياته هو أحسن، لكن تظل محرك معنى، وتظل محرك قيمة، وتظل محرك ذكرى. هذا
1: نواصل معاكم مستمعينا، ولكن نعود طبعا بعد هذا الفاصل لنتابع إياكم ما بقي من سهرة ما خفي أجمل.

0: عودة لكم مستمعينا، ونواصل وإياكم في حضرة الشاعر علي عبد الله خليفة. معه نطوف في هذه الذكريات ومشوار طويل من الإبداع المتصل بنقاط مضيئة وبتجارب إنسانية راقية. واليوم أحب أواصل في مفاجآتي، شو رأيكم فهد نكمل مفاجآت الذكريات؟
1: الله لي.
0: في وداع السيدة الخضراء، أيضا هذا الديوان يعني أيضا باللغة العربية الفصحى، والديوان يحتاج إلى قراءة يعني مرة أخرى. الواحد يقرأ أول مرة تصله رسالة معينة. أنا بتكلم عن تجربة شخصية كمتلقي، قرأت الديوان أول مرة وصلتني رسالة، وبعد يعني حين من الزمن عدت إلى الديوان وقرأته برؤية مختلفة وصلتني رسالة مختلفة. فأنا اليوم أسألك، هل كيفية ترجمة العمل الأدبي، شعر، رواية، قصة، عمل فني، مسرحية، مسألة التفسير والرسائل التي تستخلص من هذا العمل، هل هي مناطة بمن ألف وكتب أو هي مناطة بمن تلقاه وقرأ وسمع؟
1: هو طبعا الصورة أو المعنى اللي يقول الشاعر، دائما يقولون مع يعني كلام قديم، المعنى في بطن الشاعر.
0: نعم.
1: لكن الشاعر عندما يكتب نص شعري فهو في حضرة تجربة شعورية. نعم. يحاول يعبر عنها.
0: نعم.
1: ويحاول في الدرجة الأولى أن يعبر عنها قبل كل شيء.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك يريدها توصل للآخرين. طريقة التوصيل أو مستوى التوصيل مختلف، يختلف حسب مستويات القارئ، حسب قدرته على الاستيعاب النص، حسب مستواه

0: ثقافي، حسب رؤيته، حسب جو النفسي. هو القارئ نفسه يقرأ نص في جو نفسي، في جو هو النفسي الشخصي، يختلف ربما عن فهم أي قارئ آخر. فلذلك المعنى دائما نسبي، بالذات في الترجمة. من أصعب شيء الآن في الزمن اللي احنا فيه ترجمة النص الشعري إلى لغة أخرى.
1: طبعا أنا سأعرج على موضوع الترجمة. نعم. ويعني هذه المشروع الرائد الذي يعني أنت اهتميت به واعتنيت بتفاصيله، ومثل ما قلت هو تحدي جديد، لأن فعلا كيف يمكن أن تترجم؟ تتحدث عن شعور الشاعر، الشاعر من اسمه هو يتكلم عن مشاعر، عن شعور. كيف يمكن أن أنا أفسرها وأترجمها بلغة أخرى بمفردات أخرى لربما تكون لها دلالات مختلفة وتصل إلى أشخاص في بيئات وثقافات مختلفة؟ هذا هو المفصل، هذا هو اللي بيفرق بين ترجمة كتاب أو إنتاج فلان عن فلان. ولكن لا أزال في وداع السيدة الخضراء. من هي السيدة الخضراء؟ ولماذا اخترت الوداع؟
0: الله، شوفي، يعني أنا كتبت هذه القصيدة. أول شيء أنا ربيت في بيت وأنا طفل، وإلى الآن الصورة موجودة عندي. ربيت في بيت فيه نخلة عملاقة، يعني لما أقول
1: وسط لك البيت؟
0: نعم،
1: في وسط الحوش.
0: في وسط الحوش نخلة عملاقة. لما أقول لك عملاقة يعني ما تقدرين أنت تطالعين فوق إلا لازم تحنين راسك. وكانت هذه النخلة تلقي رطبها في فصل الصيف إلى الأرض بدون ما أحد يركب يروح يخرفها. فأنا حقيقة
1: من يوم النخلة الكريمة،
0: يعني من يوم أنا طفل وهذا الصورة موجودة في ذهني، صورة النخلة الكريمة، النخلة الأم، النخلة. فلذلك أنا أخذت النخلة رمز، رمز للإنسان البحريني، لأنه هو الإنسان البحريني مثل النخلة، إنسان كريم معطاء، نخلة على يال البحر، على يال البحر، عروقها في البحر تعطيك رطب مثل العسل. شايف شلون؟ فلذلك يعني النخلة ظلت في خيالي معنى العطاء، معنى الصمود، معنى كل شيء. فلذلك يعني لما شفنا أن كثير من المزارع تتلف ويعطش النخل أساس يتحول إلى مجمعات ويتحول إلى كذا، فشيء عزيز علينا. ففي وداع السيدة الخضراء هو في وداع الخضرة بشكل عام،
1: يعني والرمز كانت النخلة،
0: والرمز كانت النخلة، لأن إحنا نعيش الآن زمن الأسفلت، زمن الكونكريت، زمن يعني الأشياء الحجرية اللي ما فيها حياة،
1: ما فيها روح،
0: في زجاج وحجر. وين ما تلتفتين أنت تشوفين زجاج وحجر، وإذا بتشوفين نخلة تشوفينها من ليف ميت أو من كرتون. روحي المجمعات تشوفين النخلة اللي موجود فيه، نخل صناعي مو طبيعي. فهذا شيء مؤثر يعني بالنسبة للشاعر. هذه قضية يعني في مقتل، في مقتل معناه، لأن النخلة عنده رمز. فلذلك في وداع السيدة الخضراء، عندما يغرقك المد ويمحو ذكرك الأسفلت، تبقين بجوف التربة السمراء عرقا واهنا ذكرى حياة. لملايين البواسق سيدات الشجر المعطي، وكنت امرأة البحر يذوب البحر وجدا، عندما يجثو كليما يغسل الأقدام حبا ثم يرحل. فإذا عاد شربت دمعه المالح، كنت خادم البيت ملاذ المتعب المضنى وأم الفقراء.

0: حيثما امتدت على الأرض فلا، ثابت أصلك فرعاء، رذاذ الغيم يقرئك سلام النهر والبحر وأجرام السماء. ما الذي يمكن للطفل الذي يغفو على حضني أقول عندما يلمح ظلا لبقاياك بأطراف الحقول، ويغني بعضما جنت به الدنيا وماتت من تباريح أساه الشعراء. ما الذي يمكن يا سيدتي الخضراء؟ والأرض التي كان لها عرس البذار قتلت أشواقها الحرة وقالت للرجال الجوف هاتوا كل ما تبقون اسمنت وقار، اسمنت وقار.
1: تجربة قال المعن. أنا حاضر اليوم بكل ما لدي. ها؟
0: طيب طيب.
1: ديوان قال المعنى مع ديوان عصافر المساء الآن أمامك. ثلاثة عقود، خلنا نقول إذا مو أربعة، ما بين هذه التجربة وتلك. شكل الديوان مختلف، الستايل مختلف، لكن الفكرة موجودة، التقنية اختلفت. هذه في كاسيتات، أشرطة كاسيت، وهذا الديوان الأنيق الجميل، لكن للأسف لم أجد السي دي. يعني في شخص أحرجني، وأنا طبعا يعني ما أحب أن أنا أنا كريمة في كل شيء، بخيلة في الشوكولا والكتب، لكن في شخص يعني طلب يسمع الديوان وللأسف لم يرجعه لي. قال المعنى هذه التجربة، حتى في إعلان العمل نفسه، مستوى الفعالية، كل هذا الاهتمام الذي تطور بتطور الحياة طبعا.
0: صحيح.
1: كيف كانت ردة الفعل إزاء هذا الديوان، وكيف استطعت أن تنقل هذه الكلمة إلى آفاق العالم؟
0: والله شوفي، لأن مثل ما قلتي أن في فرق في الزمن في الإنتاج.
1: نعم.
0: تطور الإنتاج، الأدوات كذلك.
1: نعم.
0: يعني عدة تقنيات نقدر نقول كانت موجودة، حتى في الطباعة، مستوى الطباعة والألوان، فهي حقيقة كل واحد منهم تجربة، وتجربة حقيقة أعتز بها وأعتد بها، لأنها تعلمني في كل مرة شيء جديد في التعامل مع الجمهور، في التعامل مع الفنانين، في التعامل مع المنتجين. لأن أنت تطبع كتاب وتودي المطبعة وتطبع، هذه شيء
1: صح،
0: شيء بسيط، الآن الطابع يطبع الكتاب، لكن أنت تتعامل مع ملحنين ورسامين وخطاطين ومن مصممين ومن دارسين لعمليات الإنتاج والتسويق، وعملية أخرى
1: مختلفة
0: مختلفة، لكنها تعطيك تجربة
1: لربما تكمل يعني وتجمل تجربة الشعر في حد ذاته.
0: صحيح صحيح. لا، وتعطي لك بعد كذلك يعني ترمومتر للجمهور.
1: صحيح.
0: أنت في جمهور يقدر يشتري هذا النتاج اللي أنت صرفت عليه، وربما أنت رح تسلفت حتى تطبعه وتحمل ديون وكذا إلى آخره. فأنت بعد لازم تضع اعتبار حق القارئ، لأن مو كل قارئ مستعد يشتري بأي سعر.
1: صحيح.
0: لأن احنا في زمن بعد يعني مثل ما تقولين الأسعار، لأن أنت هذا الحين خلاص أصبح سلعة.
1: صحيح.
0: أصبح سلعة.
1: نعم.
0: وأن أنت لازم تنظر لها بمنطق السوق، ولأن اللي يوزعها يبي يأخذ جزء، اللي يبيعها يبي يأخذ جزء. فلذلك يعني تجارب، وهي تجارب أنا أحبها وأحب أغامر فيها.
1: تعرف أستاذ، أحس أن هذه النوع من التجارب مثل النساج، هو تكلف عناء نسج الخامة، خامة حلوة وراقية وجميلة، واستغرقت منه جهد وبحث ولربما تعب عشان يصفها خيط خيط، لكن شو اللي خلي هالقطعة

0: هذه تصير ماركة عالمية وتوصل لكل الناس، أو تبقى خامة في زاوية في بيت مهملة ولا. هذه العملية اللي ذكرتها، كل هؤلاء الأشخاص المتخصصين الإعلاميين اللي في متخصصين الماركتينج، تسويق، عملية الإنتاج، الطباعة، الكتابة، البحث عن المميز، طريقة تقديمها للمتلقي، كل هذه الجهود هي من يجعل تلك الخامة البسيطة في ظاهرها، طبعا هي بسيطة ولكن هي من نتاج روحها، هي من يوصلها للناس في كل مكان وتصير ترند وماركة عالمية.
1: لكن تدرين أن لكل زمان يعني ظروف إنتاج، يعني حين مثلا عصافير المسر، كل الملحنين اللي لحنوا لما قلت لهم كم التكلفة قالوا هاي هدية منك، هدية لك، ولا واحد منهم أخذ مقابل، بما في ذلك الرسام. الرسام المصري الله يرحمه،
0: جميل يعني الرسمة،
1: أي طبعا طبعا رسام عظيم، يعني قال هذه هدية مني لك، ما حد منهم كلفني سوى الطباعة والتنفيذ الورق. لكن في هذا الديوان كل ملحن صلخني الصلخ. كل واحد منهم صلخني الصلخ،
0: كل خط بثمنه.
1: ليش؟ لأن الزمن تغير. يعني أنت في البداية في زمن غير، في الثمانين،
0: عشان كذي يسمونه زمن الطيبين. كانوا صدق طيبين ترى.
1: لا لا لا، لأن بعد ذلين طيبين، لكن الزمن الظروف تغيرت،
0: صحيح،
1: أصبح سلعة وأن أنت لازم تدفع ثمنها. يعني في ذاك الوقت، يعني أنا أتذكر أنين الصواري اللي رسم لي غلاف ديواني الأول، هو غلاف جميل الله يعطي الصحة والعافية الأستاذ عبدالله المحرقي، لما رسم الغلاف وقلت له أستاذ كم يكلف، في ذاك الوقت كان رسمة الغلاف تكلف 50 دينار، قال لا هذه هدية منه، هدية لك. الآن أصبحت لوحة فنية لها ثمن بعد،
0: طبعا
1: لاحظت شلون؟ لأن ظروف الزمن تغيرت، مقاييس الزمان تغيرت، فلذلك يختلف الوضع من تجربة لتجربة، لكن كل واحد منهم يضيف لك جديد،
0: صحيح،
1: ويضيف لك تجربة جديدة. وأكيد إذا الله أحيانا وعطانا فرصة نسوي ديوان ثاني، أكيد بعد ظروف الإنتاج بتختلف بكل تأكيد.
0: لكل ديوان
1: أي.
0: يعني يقولون في علم التربية كل طفل يأتي بقصته،
1: طبعا
0: يعني للأمهات،
1: هذا صحيح.
0: وأعتقد أن الدواوين هي أطفال الشعراء،
1: فنهم أطفالك،
0: فكل ديوان له قصته،
1: له قصة.
0: أنا يعني بعد إذنك أستأذنك في اختيار موال من المواويل في هذا الديوان، وحبيت العنوان حصة الروح. حصة طبعا من الأسماء البحرينية الشهيرة، وهذه يعني نداء لكل حصة وكل موزة وكل شيخة وكل قماشة، ترى هذه أسامي من صميم ذاكرة صناعة اللؤلؤ في البحرين. اعتزي باسمك لأن اسمك يعني لولو، واللولو البحريني ترى من أنفس المجوهرات، فما عليك من حصة اللي يقولوا لها حصة العربي وحصة الموسيقى، لا لا لا، أنت حصة، أنت يعني قماشة، أنت لولوة. وحصة اليوم مو بس حصة لولو، حصة الروح.
1: وعلى فكرة كلمة اسم موزة المتداول هو نوع من اللولو
0: بعد، بالضبط. خلي يقصون عليك يقولوا لك ان انت بنانة، لا لا لا، قولي لهم انا من انفس المجوهرات.
1: يا حصة الروح من روح اداريها، واحمل لظى جمرها بكفي وداريها، واعرف شقى ما تبي واحلام داريها، خليك معي بالامل يمكن يزهر ورد، الحق اسافر مع نجم الثريا ورد، واشوف لي غيمه تمطر وتكفي ورد، لصعود اعلى نجم بسرع مداريها.
0: صح لسانك.
1: طبعا حصة اسم الوالدة،
0: أدري. بس هو رسالة لكل حصة، لأن طبعاً يعني خذنا في هذا الحصة.

0: هذه طبعا مو بالريكورد، ان للاسف ان البنات مو فاهمين يعني اللي اسمها موزه مستحيه من اسمها. لا حبيبتي انت مو شيء بسيط، ترى هذه من اندر انواع اللؤلؤ، موزه
1: نادر اللي ما يحصلونه بسهوله يعني.
0: اي ولها صفات معينه يعني لونها وشكلها الموزه،
1: وهي على شكل الموزه
0: يعني من النادره ذي. فاقول لك يعني للاسف احنا حتى هذه الموروث مو فاهمينه، حتى شيخة مثلا مو فاهمينه، هو بعد اسم من اسامي
1: حتى اسم بنة،
0: حتى بنة نعم
1: يعني اسم بنة هاي شيء خطير، اسم من ابدع ما يمكن.
0: كان عندنا واحدة في المدرسة اسمها هميان،
1: هميان،
0: وكانوا يعني يسخرون من الاسم، تعرف تنمر المدارس. هميان اسم يعني هي كيس المجوهرات، مو مجوهرة بعد واحدة ولا ثنتين، هي الكيس الذي يحمل المجوهرات. احنا للاسف ما عندنا ذي الثقافه، وما عندنا ان الام والابو يشرحون حق البنات اساميهم. على العموم بعد هذا الموال الجميل، المواويل لها يعني مساحه خاصه من تاريخك، وانت بدات مع المواويل. شنو الموال اللي ليه اليوم اذا يطري عليك ياثر فيك وكانك تسمعه لاول مره؟
1: والله شوفي المواويل يعني هي جزء من ذاكرتي الطفولية، يعني لأن أنا نشأت ويا الموال. يعني الوالدة الله يرحمها كانت تحفظ كم هائل من المواويل، لدرجة أنا اعتقدت قلت لها يكون هاي تكتب موال وإحنا ما ندري. فيعني كانت تحفظ، خالي كان حفاظ من الدرجة الأولى، فلما يقعدون مع بعض إيش أقول لك، يصير ندوة مواويل، فأنا كنت مستمع لهذا المواويل.
0: أعتقد أن المواويل عندها للبحرين، لما الواحد يعني يكون في مجلس، يمكن هذه أنا بعد شفتها من يدتي الله يرحمها لك طولة العمر،
1: الله يرحمها،
0: لما يكثر الحديث والجدال في أمر معين، وهناك من يحفظ هذه المواويل موجود في هذا المجلس، يختم الحديث والنقاش بموال يختصر كل الكلام.
1: صحيح.
0: فأعتقد أن هذه المواويل هي اختزال لتجربة الإنسان البحريني في كل مجالاتها. اللي يقرأ المواويل ويتابعها سواء الموروث أو الذي تم تأليفه، هو انعكاس واختزال لتجربة كاملة في مجال معين، في مهنة معينة، في موقف إنساني معين، في تجربة إنسانية معينة. هو باختصار كأن دليل الحياة البحرينية.
1: هو بعد من الناحية الفنية أن الموال يشبه الطلقة، الطلقة النارية. ليش؟ أول شيء محدود الطول 7 أشطر، بعدين مكثف، المعنى فيه مكثف، وأنت تنتظر متى هذه الطلقة تنطلق، اللي هي الرباط الأخير اللي هو
0: البيت
1: آخر
0: الأخير.
1: شطر
0: نعم.
1: يعني هذه اللي يتبارى فيه بين شعراء الموال، فلذلك كثير من أواخر المواويل صارت أمثلة ما تحرق النار إلا ريل واطيها،
0: وفي
1: شطر
0: في
1: من موال
0: نعم.
1: وقس على ذلك كثير يعني. والموال في نفس الوقت إلى لغة غير لغة الشعر النبطي
0: نعم،
1: وغير لغة الزجل، إلى لغة خاصة، مفرداته معروفة ومتعارفة، وجوة وزنه ما يتغير، وزنه وزن معروف.
0: عشان نقرب الصورة، ترى الموال هو تويتر ملون. لأن مثل ما قلت الوصف أن حروفه معدودة مثل التويتر الحين، الرسالة التويت له قواعد،
1: تغريدة،
0: التغريدة أنت ملزم أن تكون بعدد معين، وتحاول تركز الفكرة باستخدام أقل العدد من المفردات، ويجب أن تبدع في صياغة الكلام.
1: صحيح.
0: هو نفس الموال
1: نعم،
0: مع الفارق في الزمن.
1: صحيح.
0: احنا طبعا يعني الساعة والنصف لا تكفي للحديث عن إنتاجك، عن إبداعك، عن إنجازك، ولكن أحب أن أختم بسؤال عن علي. لك من اسمك نصيب؟ عادة على فكرة أنا أسأل ضيوفي أول حلقة عن الاسم، ولكن أنا بما أني في حضرة شاعر فقررت أن أقلب الموازين اليوم وأجل هذا السؤال. علي، إلى أي درجة ترى أنا لك من اسمك نصيب؟

0: لا شوفي أنا كان اسم المفروض يكون اسمي سعود.
1: أعرف أعرف القصة. ولكن أنت الآن علي.
0: أي نعم. والله إيش أقول لك، هو الأسماء إحنا ما نختارها المشكلة يعني تم اختيارها لنا، لكن أنا أحب اسمي. أحب اسمي وأحس إنه يعني متآلف ويا صديقي.
1: صديقي. وماذا يخبئ لنا علي من إبداع جديد؟
0: والله عندي مجموعة شعرية جديدة.
1: نعم.
0: أنا طبعا أصدرت مجموعة، أنا جايب لك هدية. مجموعة ديوان ما عندك إياه.
1: بعد حفلة الدواوين على الطاولة ها؟
0: عندي تهويدة لنجمة البحر.
1: الله.
0: تهويدة لنجمة البحر هذا آخر ديوان أنا أصدرته قبل يعني، وهذه تهويدة لنجمة البحر.
1: إن شاء الله يكون يعني موضوع لقائنا المقبل بعد أن أقرأ الديوان.
0: إن شاء الله. وأحضر لي ديوان جديد كذلك إن شاء الله قريبا بالفصحى كذلك راح يكون، وعندي ديوان بالعامية كذلك على في التحضير.
1: الله يمتعك بالصحة والعافية
0: إن شاء الله دائما،
1: ويبقي شيطان شعرك نشط وجميل ومختلف، ويأخذنا معك إلى أفاق شعر جميلة. شكرا لكل ما تقدمه للثقافة الشعبية البحرينية، لتوثيقها، لتأصيلها، لتحويلها إلى ونقلها إلى مستوى أكاديمي وراقي ويعني مختلف. شكرا لأنك تحمل اسم البحرين في كل مرة تحمل ديوانك بلغة مختلفة وتصل إلى عالم آخر، كل مرة أنت تحملنا معك في هذه التجارب. أتمنى لك كل التوفيق، كل الحب، وتبقى دائما وأبدا علي عبد الله خليفة، مكتفيا عن أي صفة أخرى.
0: شكرا، شكرا جزيلا، ممتن جدا لهذا اللقاء الجميل حقيقة والموحي واللي فيه العديد من الأشجار. شكرا.
1: شكرا لكم مستمعينا، ونلقاكم إن شاء الله في سهرة مقبلة وما خفي أجمل.

0: ضيوفنا أقمارنا تنور سهرات إذاعتنا. معاكم نبحث في جوانب الشخصية، آراء وأفكار وإنجازات في سهرة ما خفي أجمل.
1: ما خفي أجمل
0: مع شيخ الشعلان والمخرجة زينب القحطاني.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحائل
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.

0: كنف المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالم.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: اللي تديلك تكفي الصبح بالليل، أسود عيون الليل ولا عيون صوتك قصيدة حب، صوتك مواويل أذوب بين أنغام حسنك ولونك، تعطري بالود يا نفحة الهيل، واستقبلي حلم يداعب سكونك.
1: حبيبتي والوصل عرس القناديل، الله يخون اللي يفكر يخون، لا تحملين هموم ما يأسك بخيل، قلب يصونك حب قادر يصونك، على دروب الشوق يا مهرة الخيل جيت أعشقك بجنون وأعشق جنونك.
0: احنا أيضا ينا عزيز المستمع، ينا لموعدنا الليل، ينا بصحبة الأحباب وريحة الهيل وقهوة نصف الليل وفرحة الغياب بالعودة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، ريحة عذوبة هالبلد

0: ممكن تخلقه الصدفة، أي صدفة في حياة الإنسان، أي إنسان يعني بعد وبدون تحديد.
1: الصدفة، يا الصدفة، يا ما لعبت الصدفة في حياتي دورها، يا ما راوتني أحلى وأجمل الأشياء اللي لا يمكن حتى أحلم.
0: مثل شنو؟ أنا يعني ما أبغيك تقول لي عموميات وتتهرب مثل عادتك، أبغيك توقف عند بعض المحطات الإيجابية اللي لعبت الصدفة دورها فيها معك.
1: يعني لازم الإحراج؟
0: لازم.
1: الصدف في حياة الإنسان كثير. شوفي أنا بقول لك واحدة من هذه الصدف اللي غيرت مجرى حياتي.
0: أقول يبين ان الكلام خطير والقعدة حلوة.
1: مو بلهالدرجة، كل القضية اني كنت في مرة من المرات في احد المباني الحكومية لقضاء مصلحة من المصالح، وكانت الاوراق في يدي ادور على مكتب، قالوا لي ان انهاء معاملتي في،
0: يعني خلنا نقولها على الطريقة المصرية، هي وبعدين وقتني حق الموضوع.
1: المهم لقيت المكتب اللي ادور عليه ودقيت دقة خفيفة على الباب، ورد علي صوت ناعم جدا يقول لي تفضل.
0: الله. وطبعا تفضلت، مدام قالوا لك تفضل.
1: الحقيقة قبل لا أتفضل بالدخول توقفت عند الصوت، تهيأ لي إنها الصوت سامعة من قبل. معقول يكون هذا الصوت هو اللي في بالي؟
0: وأي صوت كان في بالك؟
1: صوت ما زال يسكنني ولا برح من خيالي رغم السنين اللي مرت ورغم المشاغل والمتاعب اللي الواحد عاشها.
0: وعندما دخلت المكتب شفت
1: ان الصوت هو نفس اللي حسيت به، شفت الصدفة اللي غيرت حياتي، شفت الوجه اللي رجعني الى ايام راحت من الزمن لكن ما راحت من عندي.
0: الوجه اللي شفته اكيد تعرفه، تربطك به علاقة غير عادية.
1: فعلا شفته هي حبيبة زمان، ايام الدراسة والغربة والسوالف والحوارات اللي ما تنتهي، وأيام الفرح اللي يسكن كتبنا ويركب معانا في الباص اللي نستخدمه.
0: وأهي لما شافتك داخل عليها ما تفاجأت، ما اندهشت، ما تكلمت، يعني ما قالت شيء؟
1: قالت كل شيء، قالت اللي قالته شعرتنا ريم الرفاع.
0: ملح دمعي يحتري كفك شغوف، ولا بقت فيني خلية ما تليك، كم سهرتك وانتظرتك لو تطوف في خيالي، في خياله يرتجيك، كم طريق وفرت رموشي وقوف، كل رعشة في رموشي تنتخيك يا أميري، والتجيبك في الحروف وتنفس في حروفك واكتفيك، انتشلني من وجوه ومن طيوف ومن زحام يعتريك، ولي قلبي عازف عنهم عزوف، بس أبيك بس أبيك.

0: وقالت مشاعرها. قالت مشاعرها اللي قالتها طبعا. هل قالت لك؟ تفضل اجلس.
1: طبعا وقعت وعيوني على عيونها تلاحقها في كل حركة، كأني فراغ من المشاعر ودي يمتلي.
0: وهي أكيد نفس المشاعر كانت فيها، ودها تاكلك بعيونها والورق في يدها، لكنها معاك تحتويك صمت تحتويك كلام. صح.
1: الغريبة أن هي ما تغيرت، نفس الابتسامة اللي كانت تنتشلني من ضياعي، نفس الوجه اللي كان يقودني لبيت الجمال، نفس الشعر الناعم الحرير اللي كان يطير ويطيرني معاه، لكن بس صار قصير. وتعرف على الأصباغ اللي تحاول تغير ألوان الشعيرات البيضة اللي غزت.
0: تتصور هالسنين لا شك أن هي غيرت فيها شيء داخلها، بل غيرت فيها أشياء مهما تجاهلنا لابد الزمن تأثير على الطرفين.
1: أكيد هي تعرفت على ناس وأنا بعد، لكن كل الناس اللي عرفتهم في لحظة شفت ما طروا على بالي، كل الناس ذابوا في لحظة ذوباني فيها، وكأن صدفة أرادت أن تعيشني عمري اللي تسرب مني في إبعادي عنها كل هالسنين.
0: حسيت أنها أكيد رجعت لك ورجعت لها
1: كل كياني وكيانها
0: وغيرها اللي عرفتهم
1: وغيرها. أصبح عني لا ترى غيرك أعوف وتشهد مالك بدمي شريك، أول إحساسي حلالك لا تروح، خذني بأحلامي شفايف ترتويك، ودي أحيا في شذا عطر الكفوف أو أموت الخاطرك منك وفيك.
0: خذني لديارك ولا ودي أشوف ولا أبي تفسير يكفي التهيك، يا ملاكي لا تعثر في الظروف، وحدها الصدفة تعرفني عليك، يا غديري اسجلي خلك عطوف، كل ذرة من رمالي تحتريك، ارحم الدمع بعيوني شغوف والخيال في جسدي.

0: قبل كانوا أكثر وفاء من ناس هالزمن. ليش نسمع عن قصص في الوفاء وكلها في زمن فات وما نسمع في أيامنا عن أي شيء من قصص الوفاء؟
1: لأنها قيم كل مجتمع تختلف من وقت إلى وقت، والناس بعد تختلف من وقت إلى وقت.
0: لكن الناس هي الناس، نفس البلد، نفس الأماكن.
1: هذه هو الظاهر، لكن الواقع غير. الواقع جدا مختلف.
0: يعني ممكن توضح لي شوي؟
1: لما كانت مشاعر الناس بريئة وصادقة ومخلصة وبعيدة عن المصالح الدنيوية، كان الوفاء سمة معظم الناس، واللي يقدر يعتبر خاين وخارج أسوار المجتمع.
0: واليوم انعكس الوفي في هالزمان، جاهل صار ومغفل وعبيد وغيره، يعني ما يعتبر خاين بل تنفتح لأبواب المجد.
1: إذن لا تسأليني ليش الناس غير الناس. الناس لما كانوا ناس كان الوفاء هو الأساس.
0: الله يرحم هالأيام اللي راحت ويذكرها بالخير.
1: الله يذكر هاك الأيام بالخير، يوم الوعد وافي وكل وفاله، في حبنا اللي كان يحكي به الغير، ما نستمع قول الحسد والجهالة، نرسم أماني وقتنا والتعابير، وكل لبس بالود شي زهالة. لي شافني ما ينتبه للمعاثير، ولي غبت عنه كنا غالي غدانا.
0: اللي لمحته كنا شي له يطير، أحكم غلاه الروح وزاد بدلاله. اليوم وقع خطاه عنا تقاصير، عزاه من طبع الغزل والشرائع. أول معاني قصتي له محاذير، وآخر بقايا قصتي له

أتمنى كل الحب، كل الشوق، وكل أمان الخير بليلة سعيدة إن شاء الله. همس المشاعر

0: طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة الخدمات الأساسية بمشاريع طموحة تلبي تطلعات المواطنين.
2: في أعقاب ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وزير الخارجية يؤكد أن اللقاء التشاوري أتاح فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن التحديات الراهنة والقضايا الإقليمية المشتركة.
1: برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تعقد اجتماعها الأول وتؤكد العزم على بذل كافة الجهود لتحقيق أهداف اللجنة على صعيد ترسيخ السردية الوطنية وتوثيق كافة أشكال الصمود.
2: إطلاق منصة عالم المهن الرقمية ضمن مبادرات مهارات البحرين التابعة لصندوق العمل تمكين لدعم الطلبة في اختيار مساراتهم المهنية.
1: وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في الاستثمار بالشباب وتمكينهم بفضل الرؤى الملكية السامية.

0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 22 لسنة 2026 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه. يعين التالي أسماءهم مدراء في جهاز الخدمة المدنية: السيد حمد محمد عبد الرحمن الملا مديرا لإدارة ضبط خدمات الموارد البشرية المشتركة، السيدة رحاب إبراهيم أحمد الفاضل مديرا لإدارة عمليات خدمات الموارد البشرية المشتركة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي

0: عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 23 لسنة 2026 بتعيين مدير في مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس المناقصات والمزايدات جاء فيه: يعين السيد محمد يوسف يعقوب الخاجة مديرا لإدارة المواصفات الفنية والتأهيل بمجلس المناقصات والمزايدات خلفا للسيد لؤي علي عبد الله الحلو. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل بثبات تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة واستدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والماء، بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: وأشار معاليه إلى أن النهج الحكومي في تنفيذ المشاريع الحيوية يرتكز على التخطيط المدروس الهادف إلى توفير طاقة موثوقة ومستدامة تستوعب التوسع العمراني والاقتصادي، كون هذا الاستثمار الممنهج في البنية التحتية يصب بشكل مباشر في تلبية تطلعات المواطنين. جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم بافتتاح محطتي ضاحية الرمل لنقل الكهرباء بجهد 220 و66 كيلو فولت، بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وبهذه المناسبة قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إن افتتاح هاتين المحطتين يشكل إضافة تشغيلية نوعية لشبكة نقل الكهرباء لأهميتهما المباشرة في تأمين متطلبات ضاحية الرمل من الطاقة لخدمة المواطنين، إلى جانب دورهما المحوري في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع مستوى مرونتها وضمان انسيابية التيار واستمراريته بأعلى درجات الكفاءة. وخلال الافتتاح اطلع معاليه على إيجاز قدمه سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء حول التفاصيل الفنية للمشروع الذي بلغت كلفته 19 مليون دينار بحريني، وهو عبارة عن محطتي نقل كهرباء مزودتين بمحولات وتنفيذ حزمة متكاملة من أنظمة التحكم المتقدمة. وقد تم ربط المحطتين بالشبكة الوطنية عبر كابلات الجهد العالي، بما يسهم في إعادة توزيع الأحمال الكهربائية بين منظومتي الجسرة والرفع. وفي هذا السياق وجه معاليه الشكر للصندوق السعودي للتنمية على دوره البارز في تمويل تنفيذ المحطتين اللتين تندرجان ضمن برنامج التنمية الخليجي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. كما أعرب معاليه عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي تبذلها الكوادر الوطنية بوزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، مشيدا بحرص القائمين على المشروع على إنجازه وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية. من جانبه أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء أن تنفيذ محطتي ضاحية الرمل لنقل الكهرباء يعكس الالتزام بترجمة رؤى جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو تعزيز أمن الطاقة عبر تبني مشاريع نوعية ترسخ مكانة المملكة كنموذج متقدم في التحديث التقني لشبكات الكهرباء. وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح هذا المشروع الحيوي وما يليه معاليه من اهتمام بالغ بقطاع الكهرباء والماء. بدوره قال المهندس بندر بن عبد الله العبيد مدير عام عمليات الدول العربية في الصندوق السعودي للتنمية إن هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار التعاون الراسخ والعلاقات الإنمائية الوثيقة الممتدة لأكثر من 49 عاما بين الصندوق ومملكة البحرين، مشيرا إلى أهميته في تعزيز النمو، وأن الصندوق يسعى من خلال مشاريعه في مملكة البحرين إلى تسهيل وصول الخدمات الأساسية للمستفيدين.
2: افتتحت محطتا ضاحية الرمل لنقل الكهرباء في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الكهربائية في مملكة البحرين ورفع موثوقية شبكة نقل الكهرباء بما يواكب التوسع العمراني والسكاني في مختلف مناطق المملكة.

0: المحطتين هذين تعتبر مسارية استراتيجية في هاي الكهرباء والماء اللي راح تبين ثلاث أمور رئيسية في هالمحطة هذه أو محطتين. مشروع راح تزود المشاريع الإسكانية في المنطقة والمشاريع التنموية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى الأمور التحسينية في الشبكة من ناحية الاعتمادية والموثوقية، من تحويل الأحمال من شبكات الـ 400 كيلو فولت إلى 220 من ثم إلى 400 كيلو فولت. وهذه المحطة طبعا محطة الرملي من المحطات الرئيسية اللي راح تكون لها دور رئيسي في توزيع الأحمال بين شبكات في مملكة البحرين.
1: هذه المحطة محطة كبيرة وتندرج في جهود تخفيف الأحمال على محطة الرفاع الرئيسية 400 كيلو فولت، وكذلك هذه الخطوة بتدعم خطوط الربط مع الشبكات الخليجية.
2: ويعد المشروع من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية، حيث يسهم في تزويد المشروع الإسكاني في ضاحية الرملي بالطاقة الكهربائية، إلى جانب دعم استقرار الشبكة ورفع جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، كما يشمل إنشاء محطتين جديدتين وتطوير البنية المرتبطة بهما بما يعزز كفاءة نقل الطاقة الكهربائية.
3: بالنسبة للمشروع، مشروع مهم جدا لرفع الكفاءة بالقدرة الكهربائية ولإيصال الخدمة للمواطنين ولكافة القطاعات مملكة البحرين. يأتي هالمشروع من حرص قيادة مملكة البحرين على التنمية وعلى الرخاء وعلى إيصال الخدمة الكهربائية لكافة المستفيدين. لا شك كان هناك تحديات وكان هناك صعوبات في هالمشاريع، ولكن وجهت بصراحة بتسهيلات ضخمة من القيادة وبتكليف منهم للجهات المعنية.
2: ويجسد المشروع خطوة جديدة ضمن مسار تطوير منظومة نقل الكهرباء في مملكة البحرين، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز موثوقية الشبكة الوطنية ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للطاقة في ظل التوسع العمراني المتسارع.
4: عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في عمان مؤتمرا صحفيا في أعقاب ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية 65 بعد 100.
5: وفي بداية المؤتمر أعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع، وأكد أن اللقاء التشاوري أتاح فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن التحديات الراهنة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الموقف العربي وترسيخ التضامن والتنسيق بين الدول العربية. وأضاف أن المجلس الوزاري تناول في اللقاء التشاوري أبرز المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة تداعيات الصراعات والحروب المدمرة وتسخير الجهود لإحلال السلام والتنمية والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة. من جهته أوضح معالي السيد أيمن الصفدي أن وزراء الخارجية عقدوا لقاء تشاوريا شهد حوارا موسعا عكس الإدراك المشترك لخطورة التحديات التي تواجه المنطقة وضرورة تعزيز أدوات العمل الجماعي من أجل مواجهتها. ومن جانبه أعرب معالي السيد أحمد أبو الغيط عن عميق الشكر تجاه أصحاب السمو والمعالي الوزراء، مشيرا إلى أن الجامعة العربية هي صوت العرب ومنسقة السياسات، وعملها له أبعاد كثيرة في حياة الحكومات والدول والشعوب، وهي حصيلة المواقف الجماعية للدول العربية.
6: حاول المجلس الوزاري في اللقاء التشاوري تناول حقيقة أبرز المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما نصت عليه من وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وتعزيز جهود

0: وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وقد رحب الوزراء كافة بهذه الخطوة، مؤكدين أن مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدين على أهمية الالتزام التام بما ورد فيها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة تداعيات الصراعات والحروب المدمرة، وتسخير الجهود لإحلال السلام والتنمية والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة. وتلا ذلك كما أوضح معاليه عقد الدورة العادية 165 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، حيث استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة، وصدر بيان من المجلس يرحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم ويؤكد على أهمية الأمن القومي العربي، لا سيما أمن دول مجلس التعاون. وشفنا كيف يؤثر أمن مجلس دول مجلس التعاون على الاقتصاد العالمي وعلى الأمن العالمي. وأيضا يشيد البيان بالوساطة الباكستانية والقطرية في هذا الشأن.
1: اليوم كان هنالك ضرورة لأن نجتمع وزراء خارجية الدول العربية لنبحث في كيفية تعزيز عملنا المشترك في مواجهة التحديات المتنامية التي تعصف بعالمنا العربي. وشهدت الجلسة حوارا موسعا عكس الإدراك المشترك لخطورة هذه التحديات والإرادة لأن نعزز من أدوات عملنا الجماعي من أجل مواجهتها.
2: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأردنية عمان مع معالي السيدة فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
3: وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر تجاه آخر المستجدات الإقليمية، والدفع بجهود تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأردنية عمان مع معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية الشقيقة.
2: وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء على كافة المستويات وآفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بها إلى مستويات أشمل في خدمة للمصالح المشتركة. كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة في ضوء التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما نصت عليه من وقف العمليات العسكرية والعمل على إعادة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة. عقدت لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني اجتماعها الأول برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية.
3: وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس وأعضاء اللجنة أسمى آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني لرصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، مؤكدين عزمهم على بذل كافة الجهود لتحقيق أهداف اللجنة على صعيد ترسيخ السردية الوطنية وتوثيق كافة أشكال الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي في ظل

0: القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد معاليه أن ما تضمنته الخطب والتوجيهات الملكية السامية من مضامين عميقة ورسائل جامعة تجسد الثوابت الوطنية والقيم الإسلامية الأصيلة في تكريس الولاء والانتماء والشراكة المجتمعية، إلى جانب تمسك مملكة البحرين بنهج السلام والتعايش، لافتا إلى أن الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظت على أمن المملكة وصانت حياض الوطن من اعتداءات إيرانية سافرة تجاهلت كل المواثيق الأممية وأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وأكد معاليه أن مشاعر المحبة الصادقة والوفاء المتبادل بين القيادة وأهل مملكة البحرين تجلت في الوقوف الشعبي الجارف صفا واحدا حول راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله في بيعة الولاء المطلق، مثمنا الجهود الوطنية المخلصة التي بذلتها قوة دفاع البحرين الباسلة والحرس الوطني ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والدفاع عن أمن الوطن واستقراره وحماية سيادته ومقدراته بفضل الجاهزية العالية والاحترافية المتقدمة، وفي إطار من التعاون الفاعل والبناء مع المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية لصون المنجزات التنموية التي تشهدها مملكة البحرين. وناقش الاجتماع الأول للجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني الآليات التنفيذية لبدء المهام الموكلة إلى اللجنة، والتي تتركز على رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية السافرة التي واجهتها مملكة البحرين، كما تناول وضع الإطار العام لملحمة الصمود الوطني واعتماد الخطة التنفيذية والمعايير المنظمة لجمع المواد وتوثيقها وتصنيفها وحفظها وتحديد المواد التي يجوز نشرها وتداولها بما يراعي أحكام قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، وصولا إلى اعتماد المخرجات النهائية. أعلنت مهارات البحرين إحدى مبادرات صندوق العمل تمكين إطلاق منصة عالم المهن كأول منصة وطنية متخصصة لدعم الإرشاد والتوجيه المهني موجهة للطلبة في المرحلة الثانوية.
1: وتهدف منصة عالم المهن إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعياً تستند إلى بيانات واقعية ومحدثة حول سوق العمل.
2: في خطوة تواكب التطور المتسارع لمتطلبات سوق العمل في مملكة البحرين، أطلق صندوق العمل تمكين منصة عالم المهن الإلكترونية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة لتوجيههم نحو التخصصات الجامعية الأكثر طلبا في مملكة البحرين. هذه المنصة لا تقدم نصائح عامة، بل تطرح خارطة طريق واقعية تربط الخيارات الأكاديمية بالتحولات الجذرية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
3: شاركنا في تدشين منصة عالم المهن المقدمة من صندوق العمل تمكين بدعم ومتابعة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين، وبعمل تشاركي في الواقع ما بين الصندوق وبين مختلف الجهات الحكومية من بينها طبعا وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي. وجود هذه المنصة اليوم أمر مهم جدا لإرشاد الطلبة، وخصوصا في المرحلة التي تعقب التخرج، حيث يحتاج الطالب إلى تواجد المرشد بشكل مستمر، وخصوصا لإرشاده إلى التخصصات الموجودة، الوظائف التي يمكن أن تبنى على أساس هذه التخصصات والمهارات المطلوبة.
4: تهدف المنصة إلى توفير بيانات مبنية على واقع سوق العمل، فيها مهن مختلفة موجودة في سوق العمل مع بيان تشمل بيانات المتعلقة فيها، ولكن الهدف من هذه المنصة أن احنا نوفر منصة للطلبة في المرحلة الثانوية تساعدهم على اتخاذ القرار لمواصلة دراستهم الأكاديمية والتخصصات. المنصة توفر مهن مختلفة موجودة في سوق العمل وشرح بسيط عن كل مهنة.
2: وتوفر المنصة للطلبة بيانات تحليلية دقيقة حول اتجاهات سوق العمل، كما تتيح للمستخدم

0: المقدمين التعرف على المهارات الأساسية والمستقبلية التي تتطلبها وظائف المستقبل، الأمر الذي يمكن الشباب البحريني من اتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة تستند إلى واقع اقتصادي وعملي ملموس.
1: المنصة الهدف الأساسي منها دعم الطلاب، كل ما الطالب فهم واقع سوق العمل، عرف الوظائف المتوفرة في سوق العمل، طبيعة هذه الوظائف، المهام المنضوية تحت هذه الوظائف والمهارات المطلوبة فيها، هذا بالضرورة راح يساعده في اختيار التخصص الأكاديمي المناسب وراح يساعده في التخطيط لمستقبله المهني.
2: المنصة اليوم كان فيها عدة أمور تبين إلى الطالب طبيعة سوق العمل ومتطلباته، بحيث أن الطالب يكون عنده نظرة سابقة قبل لا أنه يوصل إلى المرحلة اللي يحتاج أنه يباشر اتخاذ اللي هو التخصص الجامعي اللي حاب يدخله، يكون عنده نظرة سابقة إلى شنو طبيعة التخصص.
0: تأتي هذه الخطوة تعزيزاً للجهود الوطنية الرامية إلى عدد الكوادر البشرية المحلية وتأهيلها بما يتوافق مع التطلعات الاقتصادية لمملكة البحرين.
3: أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في الاستثمار بالشباب وتمكينهم بفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، التي جعلت من الشباب محورا أساسيا في مسيرة التنمية الوطنية.
4: جاء ذلك خلال حفل ختام النسخة 11 من برنامج القيادات الشبابية الذي تنفذه وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشارت سعادتها إلى أن قطاع الشباب يحظى بدعم واهتمام متواصلين من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركة الشباب وتمكنهم من الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة. كما نوهت الوزيرة بالدور البارز الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وما يوليه سموه من متابعة واهتمام مستمرين لتطوير قدرات الشباب البحريني وصقل مهاراته وتمكينه من استثمار طاقاته وإمكانياته. وأشادت سعادتها بمخرجات البرنامج وما حققه من نجاحات متواصلة على مدى سنواته الماضية، مؤكدة أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات النوعية التي تسهم في إعداد جيل من القيادات الشبابية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات القيادية اللازمة. من جانبها أكدت السيدة أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين، أكدت أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة شؤون الشباب شكلت نموذجا ناجحا في تعزيز تمكين الشباب وإشراكهم كشركاء في التنمية المستدامة.
3: ضمن اجتماعات الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شارك سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع 12 للجنة الدائمة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والبيئية المنعقد بجمهورية أذربيجان.
4: واستعرض السيسي بناء على رغبة جمعية الأمناء العامين ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية في الاتحاد، استعرض تجربة مجلس النواب البحريني في التحول إلى البرلمان الأخضر بعد حصوله على شهادة الآيزو كأول برلمان في الشرق الأوسط وآسيا يحقق هذا الإنجاز. وأكد الأمين العام أن المشروع يعكس التزام المجلس بالاستدامة البيئية ودعم رؤية البحرين 2030 من خلال مبادرات تشمل التوسع في المساحات الخضراء والتحول للطاقة النظيفة وخفض البصمة الكربونية. كما أشار إلى اهتمام برلمانات ومجالس أخرى بالاستفادة من التجربة البحرينية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة المؤسسات التشريعية بيئية. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان ضمن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنعقد في باكو.

0: وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين رسخت نموذجا رائدا في تعزيز السلام والتعايش والحوار بين الحضارات والأديان بفضل الرؤية الملكية السامية، موضحا أن المبادرات البحرينية تجسد نهجا وطنيا وإنسانيا يدعو إلى نبذ التطرف والكراهية وبناء جسور التواصل بين الشعوب، مؤكدا أهمية التعاون البرلماني بين الدول الإسلامية وتبني التشريعات الداعمة لثقافة الحوار باعتباره السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر وحل النزاعات وبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. برئاسة سعادة نائب أحمد صباح السلوم ممثل رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية، قرر المجلس التنفيذي للجمعية تكليف سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بمملكة البحرين بمهام الأمين العام المؤقت للأمانة العامة المؤقتة للجمعية البرلمانية الآسيوية.
1: جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي ختام الاجتماع أكد أعضاء المجلس التنفيذي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء بما يسهم في الحفاظ على استمرارية عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية وتعزيز دورها. هذا وشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي الخليجي والذي عقد على هامش أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة باكو.
0: وخلال الاجتماع أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البرلمانات الخليجية بما يسهم في تعزيز العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن الاجتماعات الخليجية الدورية التي تعقد على هامش المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية وتبادل الرؤى بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك، أكد أن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي الخليجي يهدف إلى تعزيز العمل البرلماني بين دول مجلس التعاون.
2: أحب أن أؤكد أن توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية كان له الأثر الكبير في مشاركتنا اليوم في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا متابعة معالي رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم ومعالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، كان لها الأثر الطيب في ترأس مملكة البحرين للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال التنسيق للمواقف المشتركة لدول مجلس التعاون، وأيضا يتم فيها التوزيع وتمثيل دول مجلس التعاون في اللجان التي تمثلها في المؤتمر التعاون الإسلامي. وأيضا تم من خلال هذا الاجتماع الخليجي بحث آلية تمثيل دول مجلس التعاون في اللجنة التنفيذية، وتم الاتفاق على أن يكون كل مؤتمر يتم اختيار دولة خليجية بحسب الحروف الأبجدية.
1: أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أكد أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية بما يسهم في توحيد الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا ويعزز من فعالية الحضور العربي.
0: وأشار خلال ترأسه الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية في مدينة باكو إلى أن العمل البرلماني العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون والتكامل بين الدول العربية والدفاع عن مصالحها وقضاياها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وكانت مملكة البحرين قد حصلت على عضوية لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان في ذات الاجتماع، وذلك خلال مناقشة بند اختيار ممثلي المجموعة العربية لعضوية

0: اللجان الدائمة المتخصصة الأربع التابعة للاتحاد وبند اختيار ممثلي المجموعة العربية في اللجنة العامة للاتحاد. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باكو السيد محمد موسى محمد، عضو مجلس النواب، عضو وفد الشعبة البرلمانية. سعادة النائب، لو تطلعنا على أهم ما تم خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لليوم الثاني في أعمال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله يومكم بكل خير. احنا اليوم في اليوم الثاني من مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة

0: ويتضمن برنامج أعمال هذا اليوم عددا من الاجتماعات المهمة، في مقدمتها الاجتماع 12 للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات، حيث ستؤكد مملكة البحرين على تجربتها الرائدة في ترخيص ثقافة السلام والتعايش والتسامح، انطلاقا من رؤيتها الحضارية والإنسانية وما أطلقته من مبادرات نوعية عززت مكانتها كنموذج عالمي في نشر قيم التفاهم والتقارب. كما تشارك الشعب البرلمانية في اجتماعات اللجان الدائمة المتخصصة للشؤون الاقتصادية والبيئة والشؤون السياسية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة.
1: طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة آلية استلام الشيكات لدى الوزارة من خلال إنشاء ربط إلكتروني مباشر بين النظام المحاسبي الداخلي للوزارة ونظام البنك المعتمد، بما يتيح للدافع التوجه إلى أي فرع من فروع بنك البحرين والكويت بمملكة البحرين لإيداع الشيك دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد صباح طارق عذبي الجلاهمة مدير إدارة الحسابات العدلية في وزارة العدلية والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الخدمة المطورة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين بما يواكب التحول الرقمي في مملكة البحرين.
3: تتيح وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدة قنوات للدفع بما يسهم في توفير خيارات ميسرة للمتعاملين. طبعا هناك أفراد ومؤسسات يقومون بالدفع بواسطة الشيكات المصرفية، هذا الأمر يتطلب مراجعة مقر الوزارة واستكمال إجراءات الإيداع اللي ممكن تستغرق وقت وجهد من المتعاملين، وحرصا من الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وبالتعاون مع بنك البحرين والكويت تم تطوير مسار الخدمة بحيث أن صاحب الشأن المطالب بالدفع في حال أن أراد تسليم أو إيداع شيك لدى حساب الأمانات في الوزارة يقوم بطباعة مستند الإيداع من خلال الدخول على خدمة الاستعلامات العدلية على موقع الوزارة الإلكتروني والتوجه مباشرة إلى أي فرع من فروع بنك البحرين والكويت ويودع الشيك. وفقاً للمسار المطور للخدمة لا توجد حاجة لصاحب الشأن أنه يزور الوزارة لإيداع الشيك، حيث أن العملية اليوم تتم مباشرة من خلال البنك طبعاً بعد طباعة مستند الإيداع إلكترونياً. هذا الأمر طبعاً يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسهولة للمتعاملين.
2: في مشهد وطني يجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، تواصلت مشاركة العائلات والأسر البحرينية في التوقيع على وثيقة العهد والولاء المرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تأكيدا على ما يجمع أبناء البحرين من وفاء وانتماء أصيل للوطن.
1: وعكست هذه المشاركات الوطنية الاعتزاز بالوطن والتمسك بثوابته، كما رسخت قيم العهد والولاء بوصفها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية البحرينية.
4: في مشهد وطني يفيض بالوفاء والانتماء، تواصلت برقيات العهد والولاء من العائلات والأسر البحرينية.
5: الشعب عبر مختلف المراحل التاريخية، التماسك والوحدة الوطنية ما شهدته المملكة البحرين خلال الأيام الماضية من تواتر وثائق وبرقيات العهد والولاء الصادرة من مختلف المؤسسات والهيئات والفعاليات المجتمعية والعائلات البحرينية الكريمة ليس حدثا عابرا، بل تعبير صادق عن وعي مجتمعي راسخ.
4: ومع توافد أبناء الوطن للمشاركة في التوقيع على وثيقة العهد والولاء، ارتسمت صورة وطنية مشرفة حملت في تفاصيلها رسائل الاعتزاز بالوطن والتمسك بثوابته الراسخة.
6: إن إنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، والذي كان بأمر ملكي من جلالة الملك المعظم، إنما يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى. هذه الرؤية تؤكد أهمية توثيق الأحداث الوطنية الكبرى وحفظها للأجيال القادمة بصورة مؤسسية ومنهجية. فالأمم الحية لا تكتفي بصناعة الإنجازات، بل تحرص على حفظها.

0: وتوثيقها باعتبار أن ذلك جزءاً من هويتها الوطنية وذاكرتها التاريخية.
1: فقد اجتمعت العائلات البحرينية بمختلف مكوناتها وأجيالها لتجدد عهدها للبحرين وقيادتها، مؤكدة أن قيم الوفاء والانتماء تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية البحرينية.
2: ملحمة الصمود الوطني، لماذا سميت ملحمة؟ لأن هي فعلا ملحمة بكل الجهود التي بذلت، بالاستعدادات التي يعني تمت، وبالمبادرات التي أطلقت، وبالوعي الكبير الذي يعني شاهدناه لدى المواطنين في مملكة البحرين. هذا التكامل في هذه الأجزاء، الوعي والمبادرات و يعني الجاهزية والأسبقية في كل الأمور، جاءت بشكل متكامل، شكلت فعلا حقيقة ملحمة لابد من أن تكون مسجلة وموثقة، وأيضا يعني موثقة يتم الاعتماد عليها في مواجهة أي تحديات تأتي، وفي نفس الوقت يعتمد مثل ما قلنا أنه يعتمد عليها الباحثين والدارسين.
1: وفي مشاهد مؤثرة شارك الأطفال إلى جانب آبائهم وأمهاتهم في التوقيع على الوثيقة، فيما سجل كبار السن حضورهم المميز حاملين معهم ذاكرة وطنية زاخرة بالمواقف المضيئة، ليجتمع الماضي والحاضر في لوحة واحدة عنوانها العهد والولاء، ورسالتها التمسك بالوطن وصون مكتسباته.
3: أكد الشيخ خالد بن حمود الخليفة محافظ محافظة العاصمة أن الرعاية الملكية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لموسم عاشوراء تعكس نهج مملكة البحرين الراسخ في صون الحريات الدينية وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع المذهبي.
4: وأشاد المحافظ باهتمامه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمختلف الجوانب التنظيمية والخدمية المرتبطة بالموسم، بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة لإحياء هذه المناسبة الدينية في ظل ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها محافظ العاصمة لعدد من مآتم المنامة للاطلاع على الاستعدادات الجارية ومتابعة الاحتياجات الميدانية، مؤكدا حرص المحافظة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم. وثمن الشيخ خالد بن حمود آل خليفة التعاون القائم بين رؤساء المآتم والجهات المعنية، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد روح المسؤولية الوطنية ويسهم في إنجاح موسم عاشوراء وترسيخ قيم الشراكة المجتمعية.
5: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM. إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

بعد أن ازدان سطح محمل البحرين بروعة حضوركم عليه أيها الأحبة، هنحن نرفع المرساة ونفرد الأشرعة ونبحر في بحر البحرين صوب المحرق.

عند ساحل شارع الغوص بمدينة المحرق العريقة نقذف مرساتنا في البحر لتستقر في قاعه، فيتهادى المحمل ونطوي الأشرعة كي يستقر المحمل على أديم الماء. نترجل ثم نجتاز المسافة بين البحر وأديم الأرض لتنثال جموعنا في زقاق مترب عتيق أصيل قادنا إلى الدار التي سربت جدرانها العتيقة إلى مسامعنا المتربصة للسمع ما ينعش الأذن والقلب.

أبوي أبوي النشم يا زين الرجاجي، لا همت يا عز الدار، عسى ما ينطفي حسك، كفيت من يمنه وفيت يسراي عمري والبيت، ربينا تحت قلبك الوارف، عشقنا حبك وفنه، دهر عمرك نخل يعطي وهو واقف، يا محمل غوص في غناوي بحور اتصوق لك الفنه، يا محرقي اصلي عودك صرخ خنه، سرح بي في هوى محرق، شرد بي مع المشموم والماي ورد والخنه، واذا الوقت الردي ضامه يخنق عبرته في خنه.

0: أصدقاء المحمل، سنحدثكم عن الفنان محمد بن جاسم بن حربان الذي لم يكن يقرأ ولا يكتب، ولكنه كان يتحدث بلغات مثل الهندية الأردو والإنجليزية والفارسية الساحلية بالممارسة. والده هو جاسم بن محمد بن جاسم بن حربان، عائلته تمتد في شبه الجزيرة العربية من البحرين إلى المملكة العربية السعودية إلى الكويت. أغلب أبناء عمومته يقطنون بدولة الكويت، منهم الشاعر والفنان التشكيلي، ومنهم من يعمل في التجارة، يسكنون الشعيبة والصباحية والفحيحيل. كان شديد الحرص على التواصل معهم حتى أقعده المرض.
1: تاريخ ميلاده عام 1937 للميلاد بحسب جواز السفر، لكن بعضا من أصدقائه يحددون مولده بعام 1929 للميلاد في مدينة المحرق.
0: متزوج ولديه 5 أولاد، جميعهم يمارسون الفنون الشعبية.
1: أسس وترأس دار بن حربان أشهر الدور التي احتضنت ومارست الفنون الشعبية منذ تأسيسها في 40ات القرن 20 إلى يومنا هذا.
0: في صغره التزم أهله بتعليمه القرآن الكريم فأدخل المطوع، ولكنه لم يلبث هناك إلا أياما معدودة، وذلك لشدة انتباهه وتعلقه لما يدور خارج بيت المطوع، وخاصة عندما تمر إحدى الفرق الشعبية النسائية التي تقطن نفس الفريج عازفة بعض الألحان الشعبية. فكانت حصيلته من ذاك التولع المعاملة القاسية التي كان يتلقاها يوميا من المطوع، والتي جعلته يهرب منه دون رجوع.
1: أدخله أهله مدرسة الهداية الخليفية، لكنه لم يمكث بها كثيرا لولعه وتتبعه الفرق الشعبية النسائية آنذاك مشيا خلفهم دون أن يدرك أن هذه المتابعة ستجعله يتبوأ مكانة فنية كبيرة في مجتمعه.
0: لقد نشأ هذا الفنان الكبير في فريج بن هندي البيت العود، وهو الفريج الذي كان يكتظ بالنواخذة والبحارة والنهامين وكذلك الفرق الشعبية النسائية. لم يكن لوالديه اهتمامات بالفنون، عدا عمه أحمد بن حربان والملقب ببحريب، وزوج والدته حمد بن عبد الله المقهوي، وابن خالة أمه أحمد بن سبت، وجميعهم كانوا يسكنون في بيت واحد، وقد مارسوا مهنة الغوص وأهازيجه. لقد كانت عائلة فقيرة متحابة مترابطة، ركب جميع رجالاتها البحر مع نواخذتهم بن هندي.

0: يحدثنا محمد بن حربان عن نفسه في صغره، عن حبه، عن ولعه، عن أشيائه الصغيرة، عن محيط أسرته الصغيرة ومحيط مجتمعه.
1: في صغري كنت أحرص على أن أكون بالقرب من عمي بحريب، الرجل المقعد والذي يأخذ من سطح المنزل مكانا يدندن فيه، أستمع إليه وهو ينهم بصوته الجميل مواويل كان يرددها من أيام الغوص مع رفاقه. لقد كان دائما الحزن عند انزوائه، الدمعة لا تفارق عينيه، شديد التحسر على ما آلت إليه حالته بعد أن كان ذا حركة يحسده الناس عليها. لقد كان هذا الرجل المقعد هو أول شرارة تنطلق في كياني لتحدث التغيير الذي كنت أجهله وأنا صغير، فبحفظي بعضا مما يتناوله وتنطيطي أمامه وكأنني راقص زمانه، جسد بي حبا لا أعرف إلى أين سيأخذني أو ينتهي.
0: لكل جدول أو مصب نبع، ولكل مبدع قادم منطلق ومرتكز سابق. كذلك هو محمد بن حربان، مشروع فنان شعبي قادم، مثلت الفنانة الشعبية القديرة الشهيرة عيدان السهالو المفصل الحاسم في النقلة النوعية لديه، وهو يسرد لنا قصته مع تلك الفنانة الشعبية الأصيلة الكبيرة.
1: كنت أتتبع أخبار فرقة عيدان السهالو وأبحث عن المكان الذي سوف تمارس فيه فنونها، فأحضر نفسي وألبس الملابس الجيدة وأنتظر بشوق مرورها، فأتبعها حتى تحط رحالها ببيت المعرس، فأبدأ بمحاورة الحمايات التي يقمن على تسخين العدة والطيران حتى يسمحن لي بتسخين الطار معهن. ومن شدة ولعي وأنا ابن 12 ربيعا كنت أترجم الإيقاعات التي تعزف داخل بيت المعرس من أداء الفرقة على الطارات وبإصبعي حتى لا يسمع عزفي. وتمر الأيام لتشاهدني عيدان السهالو أرفع الطار من على النار وأضربها أسوة بالصاقول الذي يزخرف الإيقاع في الفرقة، فزجرتني عيدان السهالو بصوتها الخشن وأبعدتني عن الجلوس مع الحمايات، لكنني لم آبه لزجرها وعدت مرة أخرى لرفع الطار وصقلها حتى ضربت مرة بعصا عيدان السهالو المشهورة بحملها دائما، لكنها رجعت لتضمني إلى صدرها قائلة:
0: إنك من اليوم قد انضممت إلى فرقتي حمايات.

0: مايًا، ولكن بشرط أن لا ترفع الطارة وهي الساخنة فيتمزق جلدها عند تعرضه لتيار بارد.
1: من شدة فرحي وافقت دون تردد، لكن الحمايات أصبحن يتضايقن من وجودي، فكنا ينهرنني بين الفترة والأخرى لدخولي في

0: حماياً، ولكن بشرط أن لا ترفع الطارة وهي الساخنة فيتمزق جلدها عند تعرضه لتيار بارد.
1: من شدة فرحي وافقت دون تردد، لكن الحمايات أصبحن يتضايقن من وجودي، فكنا ينهرنني بين الفترة والأخرى لدخولي في أرزاقهن. وبعد مضي الوقت ومشاهدة عيدان لي في أحد الزواجات وأنا أتغنى بفنونها التي اعتادت غناءها، ولكن من خلف بيت المعرس، خشية أن تشاهدني، مع العلم أنها كانت تراقبني، فقامت بطردي من الفرقة. هذا الطرد أفرح الحمايات، فانتظرت حتى نهاية الحفلة.
0: في عرف الفنانين قديماً تسبق رئيسة الفرقة أعضاءها إلى مقرهم وهو بيت الرئيسة.
1: أخذت الطارات إلى بيت عيدان كالعادة وأنا منكسر النفس، وعند وصولي تلقفتني عيون عيدان لتسألني:
2: ها حمود، شو تسوي؟
1: لم أستطع الكلام في حضرتها، لكن البكاء كان دليلاً على تأثري من القرار الذي اتخذته في حقي، فتبسمت عيدان وقالت لي:
2: أرفع راسك وكلمني.
1: فرفعت رأسي، وإذا بها تضمني إلى صدرها لتقول:
2: الحين عرفت أنك عاشق لهالفنون، لكن أنا أصدرت قراري بأن تكون صاقول الفرقة، ورفعت أجرك. رفعت أجرك ربيتين.
1: كنت رافعاً الطبل على كتفي، فأنزلته من شدة الفرح على أصابع رجلها، فصرخت في وجهي متألمة، ومن شدة خوفي وفرحي هربت مسرعاً إلى البيت أحكي لأمي قبولي صاقول عند عيدان السهالو. لكنها رحمة الله عليها لم تعرني اهتماماً وقالت لي:
3: لا تفرح، فالتعب والسهر سيمرضانك، ولن تجد ملاذاً غير العلاج بالكي.
1: إنها تقول هذا الكلام خوفاً علي من الجهد والسهر اللذين يلازمان هذه المهنة. وتمر الأيام لأصبح ليس صاقول الفرقة وحسب، بل ارتقيت إلى مرتبة المغني في هذه الفرقة حتى أصبح أجري 7 روبيات. في نفس تلك الفترة عملت مع خالي في نقل الحجر البحري من البحر وعلى الحمير إلى القاعدة الإنجليزية في المحرق أريف صباحا، أما في المساء فكنت في معية عيدان السهالو. لقد كنت أنقل هذا الغناء لأصدقائي في الفريج حتى توقفت عن العمل. بعدها فتحت دكانا صغيرا أسترزق منه ببيع شراب النامليت والحلاوة، وبدأت وأصدقائي وهم راشد بن خميس المال المناعي وغانم بن سيف وسعيد العماني وخليل الصليطي الملقب بالبيروتي وعبد الله هلال وأحمد بن محمد الجودر وأحمد بن علي الجودر ويوسف بن جاسم الجودر وجاسم بن خليفة. جميعنا قمنا بوضع اللبنة الأولى وبتعليمهم ما كنت أستقيه من عيدان السهالو، ثم قمنا بالإعداد لأول فرقة شبابية في فريج بن هندي بتوفير البراميل المصنوعة من الصفيح ومبلغ استقطع من مصروفنا الشخصي لتوفير مادة النشا التي تمزج مع الماء لتصبح مادة صبغية نستطيع بها تغليف البراميل وعملها إيقاعات نقوم من خلالها بالعزف والغناء، وندور في الفريج ليلا وخاصة في شهر رمضان المبارك ليالي القرقاعون نضفي الفرحة والابتسامة على أهلنا في فريج بن هندي وما حوله من الفرجان.

0: بعد فترة استقطب هذا الدكان مجاميع البحارة الذين يمرون يوميا ليكون محطة يتزودون منها عند ذهابهم من البيوت شمالا وإلى السوق جنوبا، وهم يستمعون لما نقدمه من غناء ويشاهدون الإيقاعات معلقة في داخل الدكان. فاقترحت على البحارة أن نقوم بأداء فنون العرضة أمام الدكان، فوافقوا. من هنا بدأت المجاميع تحيي المناسبات الجميلة التي تمر بالبلاد، وعندما أصبح عدد رواد الدكان كبيرا اقترحت عليهم مجددا استئجار بيت قديم قريب من الدكان ليتسع لهذا الحشد الذي وصل إلى قرابة 200 فنان في مختلف الفنون الشعبية الغنائية.
1: استطاع الفنان الكبير المرحوم محمد بن حربان بجهده المتوقد وجرأته المعتادة أن يوجد لمحبي الفن الشعبي أول دار شعبية شمال المحرق، سميت الدار العودة الشمالية بالمحرق، ونصب رئيسا لها ليكون أصغر رئيس لدار شعبية في البحرين. ذاع اسم الدار فتقاطر عليها الكثير من الأسماء اللامعة في ذلك الوقت، من أمثال سالم بن سعيد العلان ومسفر بن سعد وعلي بن مطر وخميس بن نافل وناصر بن عبد العزيز العبدي، وهم نهامون كانوا يزاولون هذه المهنة في الغوص مع الكثير من النواخذة، وفي دور شعبية هدمت أو أغلقت، ووجدوا في دار بن حربان ضلتهم. كما انضم عدد كبير من المهتمين بغناء الغوص والفجري من أمثال مرزوق بن بلال وعلي بن صقر أبو تكوي وعلي بن شريدة وربيعة بن إدريس وأخوه بخيت وعبدالله بن سلمان وعيال سنان سعد وعتيق وغيرهم ممن سمع عن هذه الدار الفتية.

قام الفنان بن حربان بتنويع الغناء ولم يختصره على كبار السن، لأنه يرى أن للشباب أيضاً اهتمامات خاصة، فسعى لتحقيقها لتقام سمرات خاصة للصوت البحريني والبستات، وكذلك شاركت الدار في إحياء أعراس وزواجات أبناء المحرق والبحرين بشكل عام، إلى جانب غناء الفجري والعمل على إنزال سفن الغوص في البحر، ويسمى هذا العمل المضني باليرار.

لم يترك الفنان محمد بن حربان صاحبة الفضل عليه الفنانة عيدان السهلو، فقد حمل على عاتقه إحياء حفلاتها التي كانت تدعى لها حتى في مرضها. لقد كانت توصيه بأن يبقى قريبا منها ومن فرقتها، وأن يحافظ على الفرقة حتى بعد وفاتها، فكان مخلصا.

0: مخلصا لها ووفيا لما تعهد به.
1: في تلك الفترة عمل الفنان بن حربان في دائرة الأشغال مساعد سائق، وما لبث وأصبح سائقا، فانتقل للعمل برئاسة الخليج لدى السيد بلغريف، فأسندت له مهمة السائق الخاص لزوجة بلغريف، فكان يتنقل بها من مكان إلى آخر، وهي التي كانت تهوى التصوير، فطلب منها بعد مدة أن تعلمه التصوير الفوتوغرافي، فأبدت استعدادها وعلمته، وكانت تعطيه الكاميرا ليصور، فاستغل تلك الفرصة وأخذ يصور فرقته وأعضائها، فكان من نصيبنا أنه قد وثق ببعض تلك الصور مرحلة مهمة من مراحل الفن الشعبي في البحرين في تلك الفترة.

0: تزوج الفنان بن حربان من إحدى الأسر البحرينية قبل أن يفتتح الدار، ولم يوفق ذلك الزواج، فعزم على الزواج مرة أخرى من أم أولاده مريم بنت سعد بن فرج، وهي من حالة أبي ماهر فأنجبت له الأولاد. ولقرار زواجه قصة طريفة مع عيدان السهلو قد سردها يوما رحمه الله.
1: عندما عزمت على الزواج أخذت ووالدتي أخذنا الدزة، أي كل ما يلزم العروس من ثياب وأدوات تجميل وعباءة وميداس ومشط وغيرها من مستلزمات العرس في ذلك الوقت لنريها عيدان السهلو. كانت قد كبرت وكانت خريفة قليلا، يعني تحضر وتغيب كما يقولون قديما دلالة على كبر السن، فدخلنا عليها فقالت لها والدتي:
2: يا عيدان، هذه دزة زوجة ولدك محمد.
1: نظرت إلينا وأخذت تفتش وتقلب في الحاجات التي أمامها حتى وصلت يدها إلى الميداس، فأخذته ورفعته إلى أعلى وهي تقول لوالدتي غاضبة:
2: ما هذا؟ حمود يلبس ميداس حريم؟ ينيتي يا سعيدة، ينيتي يا أم محمد.
1: فقذفت بالميداس إلى خارج الكبر أو ما نسميه الحجرة التي كنا نجلس فيها معها، فخرجت وأحضرت الميداس وقلت لها: يا والدتي الحبيبة، هذا الميداس لزوجتي فأنا سأتزوج. عندها أخذت تبكي وهي تتمتم بكلمات عرفت منها:
2: شال حكي، حمود للحين صغير وهو ولدي اللي ما يفارقني أبد، شلون يتزوج من غير أنا ما أدري.
1: زادت في البكاء ووالدتي تهدئها وتقول لها وهي تبكي أيضا معها:
2: يا عيدان الله يسلمك، محمد اختار زوجته وهو اللي يبي يتزوج.
1: زادت في البكاء وقالت:
2: الحمد لله اللي الله خلاني أشوف ولدي بن حربان متزوج، الحمد لله.

خرجنا أنا ووالدتي من بيت عيدان السهلو، وكان ذلك يوم السبت أول أيام الأسبوع. يوم الاثنين توجهنا أنا ووالدتي إلى حالة بوماهر بمدينة المحرق، حيث من

منزل المرأة التي ستكون زوجة لي. استقبلنا أهلها بالترحيب والكرم، وبادرنا بإنهاء مراسم الخطبة وعقد القران، ثم عدنا أدراجنا قبيل المغرب إلى بيتنا، فإذا بأحد أصحابي ينتظرني أمام باب البيت ليخبرني بوفاة المرأة الأم عيدان السهالي. بكيت كثيرا وحزنت حزنا قادني إلى تأخير زواجي عدة أشهر، وفاء لها وحزنا قد فطر القلب عليها وعلى حلو خصالها وسجاياها وفاء

0: رحلت الفنانة الشعبية الكبيرة عيدان السهالو، لكن محمد بن حربان وفق طبعه الأصيل في الوفاء لم يفارق بيتها، بل يظل يتردد عليه بين حين وآخر، حتى تم باقتراح منه تعيين ابنة أخت عيدان السهالو رئيسة لفرقتها، وهي سعيدة السهلاوي الملقبة بالعبدة. فلازمها محمد بن حربان إيمانا منه بالوفاء في مواصلة الدرب الذي اختطته عيدان في الحفاظ على فرقتها ومجموعة الفنون التي تؤديها، كي لا تندثر أو يطالها التهميش والنسيان. لكنه في ذات الوقت قد زادت اهتماماته بالدار التي أسسها ورجالها، فلم يعد يملك وقت فراغ، فبات يبعث لسعيد السهلاوي ببعض أصدقائه من فرقته لإحياء حفلاتها، ومنهم الفنان الشعبي إبراهيم المسعد والمرحوم عبد الله هلال، وذلك في الأوقات التي يكون هو فيها مرتبطاً وملتزماً مع داره في إحياء بعض الحفلات أو عند إقامة طقوس إنزال إحدى السفن الكبيرة في البحر.
1: لكنه برغم ذلك ظل وفياً للفنانة سعيد السهلاوي إلى حين وفاتها، التي كما يقول قد انتهت برحيلها فترة من أجمل فترات حياته مع سعيد السهلاوي ومن قبلها عيدان السهلو. وبرحيل الاثنتين أيضاً تبعثرت الفرقة وبدأت بالتلاشي إلى أن ماتت. لكن فرقة دار بن حربان واصلت بقيادة محمد بن حربان التعاطي بالفنون مع المجتمع ومناسباته، فانهالت عليها الدعوات من الأعيان وعلية القوم في البحرين لإحياء فنون العرضة في مناسبات أعياد جلوس أصحاب العظمة حكام البحرين وأعياد البحرين الرسمية والشعبية ومناسباتها الوطنية. وزاد على تلك الدعوات ارتباط دار بن حربان الوثيق مع آل بن علي، بعد تعرف محمد بن حربان على الفنان جاسم بن بدر ووالده محمد وعمه سالم، والذين يعدون رحمهم الله من أفضل شيالة العرضة من آل بن علي. كان يشاركهم العرضة صيفا بأم الحصم وشتاء في منطقة سمادوه حيث حي البن علي في مدينة المحرق، وذلك طيلة أيام الأعياد الستة، فيما خصص محمد بن حربان اليوم السابع لعموم الناس من أهل المحرق ومدن وقرى البحرين.

في بداية الستينيات جاءه الوجيه محمد بوحجي رحمه الله بدعوة خاصة لتقديم فنونه بدولة الكويت، وكانت هذه الدعوة بمناسبة أول عيد استقلال للكويت. ويذكر لنا بن حربان أن الإقبال على داره جعل القائمين على الاحتفالات يمددون المدة لتصل إلى شهر كامل، والتمديد حصل عندما حضر صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتقديم التهاني لصاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت آنذاك، وطلب منه أن يمتد مكوث الدار في الكويت مدة أطول، فأمره الشيخ خليفة بالمكوث في دولة الكويت لحين أن يأذن له بالمغادرة، وأمر بمكرمة مالية منه شخصياً للدار.

0: تواصل عطاء بن حربان وذاع صيت داره، فجاءته دعوة خاصة من تلفزيون دولة الكويت، ويتذكر بن حربان أن من دعاه هو الإنسان القدير الأستاذ صالح شهاب رحمه الله، وكان يعمل آنذاك في الإرشاد والأنباء. فسجلت دار بن حربان بعض فنونها في إذاعة وتلفزيون الكويت، ثم تتالت عليه الدعوات من إذاعة دولة قطر، ثم تلفزيون المملكة العربية السعودية.
1: سجل بن حربان لتلفزيون البحرين في استوديو بمسرح الجفير، أنشئ لتسجيل الفنون الشعبية البحرينية، وكان ذلك في بداية السبعينيات، مع العلم أن بن حربان قد سجل لإذاعة البحرين في الخمسينيات وعلى الهواء مباشرة بعض الوصلات من الغناء الشعبي، وكان المسؤول عن التسجيل والبث المباشر الأستاذ أحمد العمران، والذي أصبح وزيراً للتربية والتعليم، الوزارة التي عمل بها بن حربان آنذاك. كما يتذكر بن حربان أنه سجل شريطاً تسجيلياً لشركة بابكو.

0: في 28 من شهر يناير عام 2001 للميلاد كتب يوسف الحمدان تثميناً وتقديراً وعرفاناً جميلاً متميزاً عن الفنان الشعبي الكبير محمد بن حربان.
1: محمد بن حربان واحد من أهم رواد الفن الشعبي في البحرين والخليج العربي. أسس منذ فتوته دار بن حربان التي احتوت أهم الفنانين الشعبيين في البحرين، والتي تخرج في مدرستها فنانون شعبيون بحرينيون كثر. محمد بن حربان أتقن منذ الفتوة أصول الغناء الشعبي وطرائقه، وأجاد حفظ نصوصه، وسعى بكل ما أوتي من طاقة وحب وعشق له إلى توسيع مساحة تلقيه لدى المهتمين والمختصين والناس. سخر بن حربان عشقه لفنه وعشق أعضاء داره لأفراح الناس، فراح يهب صوته دون تقصير أو بخل لأفراح الناس في الأعراس والمناسبات الصغيرة والكبيرة في البحرين وخارج البحرين، ومن لم يستطع أن يلبي أجر الفرح بن حربان يلبيه بفنه ويغدق على

عليه بأصالته وشهامته ونخوته. ومن يعده بأجر الفرح، بن حربان لا يطالبه ولا يسأله أجرا، هو الفنان الحقيقي الذي نذر نفسه وصوته وجهده لأفراح الناس. يذهب إلى الفرح أينما كان، حتى لو لم يكن هو أو فرقته هي المدعوة لإقامة هذا الفرح، أو حتى لو كان معلولا أو مجهدا. فالفرح بالنسبة لبن حربان عيد لا بد من المشاركة فيه وإحيائه مهما كانت الظروف عصيبة أحيانا. كأني به يردد رغم الألم: فرح يا أهل الفرح، شراي بيعوني.

أيها الأحبة، لا ندري كم هي عدد المرات التي أشعلت فيها دار بن حربان طقوس الفنون الخاصة بإنزال السفن في البحر على أسياف المحرق، ولا ندري كم هي عدد المرات التي أحيا فيها محمد بن حربان وفرقته الذائعة الصيت أفراح ومناسبات الزواج والأعراس في البحرين، لكننا ندرك تماماً أنها عصية على الأحصاء والعد لكثرتها. ترى ما يضيرنا لو أننا وهبنا سطح محمل البحرين جلسة ثالثة نحتفي خلالها معكم بطير الفرح وهو يغرد بصوته وفق تكسيرات الطار الصاقول بيده وترديدات صحبته وعزوته من مريدي داره، دار بن حربان ومحمد بن حربان، ثنائية فنية تاريخية يحتفي سطح المحمل بهما حين نسعد بلقياكم الأسبوع القادم.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، ورة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

الليلة علي أن أودعك. أنا لا أعرف كلمات الوداع، لأنني لا أعترف أصلا بفعل الرحيل. لا أستطيع أن أقول إن الحب يمكنه أن يرحل. لا أتصور فعل النزوح الحقيقي. أودعك، لا، لا ترحلي، مستحيل. إن أنت رحلت، رحلت شواطئ العالم عن مدنها الساحلية. إن أنت رحلت، انزاح البحر ورسى في قلبي. أواه، ما أصعب أن تقتلع مدينة بكاملها من مكانها. ما أصعب أن يقتل عصفور لم يأوي بعد إلى عشه. ما أصعب أن تفقع عيون الأطفال ولما تزل آثارها دامية. وما أصعب أن أصدق أن هناك فعل نهاية للحب.

تتألم، ترفض، تعترف، والرحيل فعل ماض يقود صرح النفس، يقود معنى الأمان، الأمان الذي طالما بنيناه حبة حبة وغرسناه أملا أملا. لا، لست وحدك تتوجع، فأنا الأخرى وجعي له شكل آخر، وهما أصعب أن يبتلع المرء حقلا من الشوك وأن يعبر جسرا مزروعا بالألغام، وهما أصعب أن يتأكد المرء في لحظة ما أن هناك عدما ينتظر أصغر هنة في تصرف عاشقين غيورين، وهما أصعب أن تصبح كرامة المرء سفينة تطلق الإنذار الأخير للوداع النهائي. الليلة تأكدت لأول مرة أن لا كرامة لعاشق، لأنني قررت العودة إليك. لذا أعذرني إن مارست لأول مرة عملية سطو فكرية وحقيقية، وآمرت ربان السفينة بالقيام بقرصنة لم يقم بها غيري لتغيير الدفة والصارية وخط السير.

حبيبتي. رغم انقباضي للنكتة والظرف الذي مارسته على الربان، رغم امتعاضي للتغافل منك ثم الحبور، أراني وإياك الآن على تفاهم صامت وإن تخللته العواصف. إذ أنت فجأة وكالإعصار تتمردين، إذ أنت فجأة وكنسيم بارد في ليلة حارة تتسربين، إذ أنت فجأة وكنعامة حزينة تختفي، تبكين ثم تمسحين جراحي، وجراحك النازفة كبرياء ما تزال تنزف، وجسد النعامة لا يمكن أن يختفي كله، كذلك كبرياء العاشق لا يمكن أن تموت.

ألا تراني بريئة وجريئة، عنيدة وبسيطة؟ ألا تراني أنا التي أمشي إليك على رصيف مستوحش في ليل عاصف ماطر؟ أنا التي أطير بجناحين متوجة بإكليل الهزيمة؟ أنا التي أبكي وأخفي وجهي في معطفك كنعامة؟ ألا تراني؟ ألا ترى جسدي الهزيل ينزف كبرياء؟ ألا تراني أعود إليك؟

ها أنت تصرحين بالعودة، وكأنك أنت المهزومة، تشق سفينتك العباب، وربانك المسكين مغلوبا على أمره، يغير وجهته والسفينة، وأنا ألبس ثوبا فضفاضا وأحلم، أتحرق، تنهشني ألف نار غيرة، تلسعني ألف عقرب، إنني أرى نفسي في النهاية لا أقوى إلا على المسامحة، لا أقوى إلا على مسح دمعك البريء والجريء معا، ونعلن معا المصالحة الأخيرة.

وتثور كبريائي من كلماتك، من عطفك، من مسامحتك. هأنذا أرفض من جديد. كبريائي لا تعرف الرحمة، كبريائي تجاري قسوة البحار العنيد الذي جردته الريح من البكاء والخوف. كبريائي لو تدري ملح البحار الجافة. كبريائي خفايا رمال الصحراء المغرقة. أنا العاشقة المهضومة الحق. أنا العاشقة التي أدعوك أمي وأبي وإخوتي، وأنا التي أقول إنهم ليسوا دوما محبين، وأنك وحدك، وحدك المحب الصالح، وأنك وحدك في النهاية تستل خنجرك وتطعن قلبي حتى الموت الأخير.

أي عاشقة متوحشة أنت، أية أنياب كاسرة تغرسينها في جسد حبي، بأي لسان تتفوهين؟ أأنا من يستل سيفه ليغمده في قلب أحب؟ تظلمين وتدعين البراء، تقهرين وتدعين القهر،

0: لحن الختام.
1: لحن الختام يا حبيبتي هو السلام والدعاء، وأن تكوني لي إلى الأبد، وأن يكون حبنا مباركا كما الحياة، وناميا عميقة جذوره في نفسنا، وأن نعيش هذه الأيام طاهرين شامخين، ممزوجة أقدارنا في كاسة نعبها معا، وأن تكون مقلتاك آخر الذي أرى من الحياة، وحينما يكون قلبك الكبير جنب قلبي الكبير، فالبحر لا يفصلنا، والنار لا تخيفنا، وكل شيء يا حبيبتي يهون ما دمت لي إلى الأبد.
0: كل شيء يا حبيبي يهون ما دمت لي إلى الأبد.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
3: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة. خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، شن هي المنتجات اللي ممكن أعتبرها منتجات آمنة وممكن أنا أستخدمها خلال فترة الحمل؟
4: شكراً عزيزتي على هاي السؤال. النصيحة اللي أنا صراحة دايماً أعطيها حق مرضاي الحوامل، استمتعوا بفترة الحمل وأي منتج ما له داعي وقفوا، خصوصاً أول شهرين إلى 3 أشهر من فترة الحمل. حتى واقيات الشمس أنا أقول حق مرضاي ما في داعي تستخدمونها. عادة يسألوني يعني شنو دكتورة؟ يعني خطير؟

0: سالفة خطير. سالفة في النهاية لا توجد دراسات كافية أثناء فترة الحمل، ما في شخص يرضى يسوون عليه دراسة أو امرأة حامل ترضى يسوون عليها دراسة وهي حامل، فالمعلومات جدا محدودة. أول 3 أشهر هي الأشهر التي يتكون فيها الجنين، فنعامل البشرة معاملة رقيقة كلش، أقصى ما يمكن استخدامه هو مرطبات طبيعية. أما بالنسبة لمنتجات الواقية من الشمس ممكن تستخدمينها آخر 3 أشهر من الحمل. أما منتجات مضادات التجاعيد والعناية بالبشرة من تفتيح وتقشير انسيها تماما خلال فترة الحمل. لا وازيدك من الشعر بيت، أيضا خلال فترة الأرضاع ما ننصح بأي من هذه المنتجات ما عدا المرطب وواقي الشمس. بعد ما توقفين الرضاعة وتعتدل الهرمونات ممكن تراجعين طبيبك وترجعين إلى روتين للعناية بالبشرة يناسب بشرتك حزتها بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 22 لسنة 2026 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه يعين التالي أسماءهم مدراء في جهاز الخدمة المدنية: السيد حمد محمد عبد الرحمن الملا مديرا لإدارة ضبط خدمات الموارد البشرية المشتركة، السيدة رحاب إبراهيم أحمد الفاضل مديرا لإدارة عمليات خدمات الموارد البشرية المشتركة.
2: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 23 لسنة 2026 بتعيين مدير في مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس المناقصات والمزايدات جاء فيه. يعين السيد محمد يوسف يعقوب الخاجة مديرا لإدارة المواصفات الفنية والتأهيل بمجلس المناقصات والمزايدات خلفا للسيد لؤي علي عبد الله الحلو. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل بثبات تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة

0: واستدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والماء، بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء ذلك لدى تفضل معاليه بافتتاح محطتي ضاحية الرمل لنقل الكهرباء بجهد 220 و66 كيلو فولت، بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وبهذه المناسبة قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إن افتتاح هاتين المحطتين يشكل إضافة تشغيلية نوعية لشبكة نقل الكهرباء لأهميتهما المباشرة في تأمين متطلبات ضاحية الرمل من الطاقة لخدمة المواطنين، إلى جانب دورهما المحوري في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع مستوى مرونتها وضمان انسيابية التيار واستمراريته بأعلى درجات الكفاءة. عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في عمان مؤتمرا صحفيا في أعقاب ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية 65 بعد المئة.
0: وفي بداية المؤتمر أعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع، وأكد أن اللقاء التشاوري أتاح فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن التحديات الراهنة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الموقف العربي وترسيخ التضامن والتنسيق بين الدول العربية. وأضاف أن المجلس الوزاري تناول في اللقاء التشاوري أبرز المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدين على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة تداعيات الصراعات والحروب المدمرة وتسخير الجهود لإحلال السلام والتنمية والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة. من جهته أوضح معالي السيد أيمن الصفدي أن وزراء الخارجية عقدوا لقاء تشاوريا شهد حوارا موسعا عكس الإدراك المشترك لخطورة التحديات التي تواجه المنطقة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأردنية عمان مع معالي السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
1: وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر تجاه آخر المستجدات الإقليمية والدفع بجهود تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأردنية عمان مع معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية الشقيقة.
0: وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء على كافة المستويات وآفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. عقدت لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني اجتماعها الأول برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية.
1: وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس وأعضاء اللجنة أسماء آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني لرصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، مؤكدين عزمهم على بذل كافة الجهود لتحقيق أهداف اللجنة على صعيد ترسيخ السردية الوطنية وتوثيق كافة أشكال الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب

0: بالجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أعلنت مهارات البحرين إحدى مبادرات صندوق العمل تمكين إطلاق منصة عالم المهن كأول منصة وطنية متخصصة لدعم الإرشاد والتوجيه المهني موجهة للطلبة في المرحلة الثانوية.
1: وتهدف منصة عالم المهن إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعياً، تستند إلى بيانات واقعية ومحدثة حول سوق العمل.
0: أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في الاستثمار بالشباب وتمكينهم بفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، التي جعلت من الشباب محورا أساسيا في مسيرة التنمية الوطنية.
1: جاء ذلك خلال حفل ختام النسخة 11 من برنامج القيادات الشبابية الذي تنفذه وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشارت سعادتها إلى أن قطاع الشباب يحظى بدعم واهتمام متواصلين من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركة الشباب وتمكنهم من الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة.
0: ضمن اجتماعات الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شارك سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع 12 للجنة الدائمة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والبيئية المنعقد بجمهورية أذربيجان.
1: واستعرض السيسي بناء على رغبة جمعية الأمناء العامين ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية في الاتحاد، استعرض تجربة مجلس النواب البحريني في التحول إلى البرلمان الأخضر بعد حصوله على شهادة الآيزو كأول برلمان في الشرق الأوسط وآسيا يحقق هذا الإنجاز. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان ضمن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنعقد في باكو.
0: وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين رسخت نموذجا رائدا في تعزيز السلام والتعايش والحوار بين الحضارات والأديان بفضل الرؤية الملكية السامية، موضحا أن المبادرات البحرينية تجسد نهجا وطنيا وإنسانيا يدعو إلى نبذ التطرف والكراهية وبناء جسور التواصل بين الشعوب. برئاسة سعادة نائب أحمد صباح السلوم ممثل رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية، قرر المجلس التنفيذي للجمعية تكليف سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بمملكة البحرين بمهام الأمين العام المؤقت للأمانة العامة المؤقتة للجمعية البرلمانية الآسيوية.
1: جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. هذا وشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي الخليجي والذي عقد على هامش أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة باكو.
0: وخلال الاجتماع أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البرلمانات الخليجية بما يسهم في تعزيز العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
1: أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أكد أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية بما يسهم في توحيد الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا ويعزز من فعالية الحضور العربي.
0: وأشار خلال ترأسه الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية في مدينة باكو إلى أن العمل البرلماني العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون والتكامل بين الدول العربية والدفاع عن مصالحها وقضاياها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
1: طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة آلية استلام الشيكات لدى الوزارة من خلال إنشاء ربط إلكتروني مباشر بين النظام المحاسبي الداخلي للوزارة ونظام

0: البنك المعتمد، بما يتيح للدافع التوجه إلى أي فرع من فروع بنك البحرين والكويت بمملكة البحرين لإيداع الشيك دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
1: في مشهد وطني يجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، تواصلت مشاركة العائلات والأسر البحرينية في التوقيع على وثيقة العهد والولاء المرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تأكيدا على ما يجمع أبناء البحرين من وفاء وانتماء أصيل للوطن.
0: وعكست هذه المشاركات الوطنية الاعتزاز بالوطن والتمسك بثوابته، كما رسخت قيم العهد والولاء بوصفها جزءا أصيلا من الهوية الوطنية البحرينية. أكد الشيخ خالد بن حمود الخليفة محافظ محافظة العاصمة أن الرعاية الملكية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لموسم عاشوراء تعكس نهج مملكة البحرين الراسخ في صون الحريات الدينية وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع المذهبي.
1: وأشاد المحافظ باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمختلف الجوانب التنظيمية والخدمية المرتبطة بالموسم، بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة لإحياء هذه المناسبة الدينية في ظل ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها محافظ العاصمة لعدد من مآتم المنامة للاطلاع على الاستعدادات الجارية ومتابعة الاحتياجات الميدانية، مؤكدا حرص المحافظة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم. وثمن الشيخ خالد بن حمود الخليفة التعاون القائم بين رؤساء المآتم والجهات المعنية، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد روح المسؤولية الوطنية ويسهم في إنجاح موسم عاشوراء وترسيخ قيم الشراكة المجتمعية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع سهرة مختارة للفنانة لطيفة.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنانة لطيفة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنانة لطيفة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنانة لطيفة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة لطيفة من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية مختارة أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

لبسك لحزام الأمان يحميك في لحظة ويحمي أسرتك. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

حماية حدود الوطن وأمنه من كل ضرر كالصرح، شيدته السواعد الوطنية المخلصة بكل شجاعة وجسارة. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

0: هي معركة الفرقان، عندها التقى الجمعان وكان فيها ما كان. معركة كانت بين جنود التوحيد والإيمان وبين جنود الشرك والطغيان، إنها غزوة بدر الكبرى. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أسس هناك دولة الإسلام التي كانت تقارع وبصلابة كيان الشرك الذي يتزعمه صناديد قريش. وكان عليه الصلاة والسلام بمعية أصحابه رضي الله عنهم ينشدون كل طريقة يستطيعون من خلالها أن يعيدوا الاعتبار إلى جموع المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأهليهم ابتغاء مرضات الله والنجاة بأنفسهم من طغيان قريش وجورهم. ففتحت يثرب أبوابها للمهاجرين، وآخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار لتتشكل كتلة المسلمين التي ستكون فيما بعد الصخرة الكأداء التي ستتكسر عليها رايات الظلم والبغي والعدوان. وقعت المعركة في 17 من رمضان في السنة 2 للهجرة، ردا على تنكيل قريش بإخوتهم المسلمين الذين مكثوا في مكة، وتخريب ونهب وسلب أموال المسلمين من قبل مشركي مكة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قدوم قافلة تجارية من الشام يقودها أبو سفيان بن حرب، كانت قد خرجت من مكة تحمل متاع المسلمين وأموالهم، إلا أنها أفلتت من النبي عليه الصلاة والسلام وقت خروجها إلى الشام. قافلة مكونة من 1000 بعير تحوي 50,000 دينار ذهبا يحرسها 40 رجلا مضت تسير في طريق القوافل التجارية، وعيون المسلمين تتربصها بعد أن دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للخروج إليها لعل الله ينيلهم مرادهم من الظفر بها. خرج النبي في 313 من المهاجرين والأنصار، وكان عتادهم 70 بعيراً يتناوبون عليها. تلك الجرأة من المسلمين وصلت أخبارها إلى قريش. بعث أبو سفيان من يخبر مكة بضرورة الخروج لحماية القافلة من أي غارة محتملة من المسلمين. تردد المشركون كيف يتحدون مع بعض القبائل التي كانت بينها وبين قريش ثارات ودماء، فجاء من يجمع شملهم ضد محمد وأصحابه ويطمئنهم أنه سيكون هو وقومه سندا لهم وعونا، إنه إبليس بنفسه. جاء متمثلا بصورة سراقة بن مالك المدلجي ومعه بعض الفرسان الذين كانوا شياطين معه، أقبل عليهم في حيرتهم قائلا:
1: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم.
0: وبالفعل خرجت جحافل قريش متجهة لحماية القافلة بجنود وفرسان تفوق المسلمين عتادا وعدة، فكانوا ينحرون 9 أو 10 جمال في اليوم حتى تكفي أكثر من 1000 مقاتل معهم 100 فرس و600 درع وإبل كثيرة العدد. أقيمت الأهازيج وضربت الدفوف ابتهاجا بانتصار قريش المتوقع على جيش محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه في تلك

وصل خبر إلى قريش بأنه لا داعي لمواجهة المسلمين، فقد استطاع أبو سفيان أن يغير اتجاه القافلة نحو الجحفة بعيداً عن الخطر المتوقع من جيش محمد وأصحابه. انقسم المشركون بين مؤيد للفكرة وبين معارض لها. هناك من وجد بأنه ما دام انتفى الخطر فلا حاجة للمواجهة، وهناك من رأى بأن ذلك سيكسر هيبة قريش، فلا بد من هزيمة محمد وصحبه حتى يقطع تفكيرهم بمكة إلى الأبد. وفي نهاية اليوم ما هو إلا جيش صغير.

في مسعاها، وعلى رأسها صناديد القوم وأشرافهم عمرو بن هشام، عتبة وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وآخرون كانوا قد تزعموا العداء لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يستعد الجيشان، المسلمون ينزلون مكانا قريبا من منطقة بدر حيث الآبار والمياه العذبة. وبعد مشورة المسلمين والأخذ برأيهم، يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزال الجيش عند آبار بدر، ويقيم الجيش معسكره، فيتعذر على المشركين الشرب من ماء بدر وسط العطش الشديد الذي كان يعانيه جيش مكة. وتمر الساعات الأخيرة قبل بدء المعركة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في أرضها ويشير بيده الشريفة إلى مصارع سادة قريش بأسمائهم. وهناك في خيمته ظل عليه الصلاة والسلام يدعو ويتضرع لله أن ينجز وعده في القوم. أشرقت شمس 17 من رمضان، وتلاقى الجيشان من كانوا أهلا وأصدقاء وأصهارا وأقارب، أصبحوا اليوم ألد الأعداء وأكثرهم فتكا ودموية، خوفا من دعوة استكبروا عن اتباعها ونصبوا لها العداء ولأصحابها الإيذاء. النبي ينظر إلى المشهد بترقب. يتقدم 3 من جيش المشركين، عتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة بن ربيعة، ويخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. وفي الضربة الأولى يهزم جيش المشركين، فيطلق النفير ليلتقي الجمعان. حمي الوطيس ودارت رحى المعركة التي كانت بين كفتين غير متساويتين في العدد، بيد أنها كانت وبالا على جيش المشركين. معركة لم يقتصر فيها القتال على جند الأرض، بل نزلت جحافل جيش السماء من الملائكة، وعلى رأسهم قائدهم جبريل عليه السلام، يمضي فتكا بصناديد قريش وجيشهم الذي لا يقهر. ورأى ذلك المشهد رأي العين إبليس الرجيم، الذي شجع جيش المشركين للمضي في هذه المعركة، فنكص على عقبيه وانسحب من أرض المعركة ومن كان معه من الجنود أمام مرأى ومسمع من قادة الجيش قائلا: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. انتصر جيش المسلمين، وعلت أصواتهم بالتكبير والتهليل حمدا لله وشكرا على ما من به عليهم من النصر والتمكين في أول معركة كانت فيصلا بين الحق والباطل، وإذانا لصلابة شوكة المسلمين ودعوة التوحيد. أقام الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر 3 ليال، دفن فيها من نال شرف الاستشهاد في بدر، وجمع قتل المشركين في قليب بدر، ووقف على رأسهم مخاطبا إياهم: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. وناداهم باسمهم واحدا واحدا وهو يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. والتفت النبي لأسرى جيش المشركين، وحان وقت الاقتصاص من الظلم والقهر والعدوان الذي مارسوه على المسلمين طيلة أعوام مضت. إلا أن رحمة النبي الكريم تتجلى في هذا الموقف الجلل، فيأمر

0: أصحابه رضي الله عنهم بأن يستوصوا بالأسرى خيرا، صورة لم يشهد تاريخ الحروب لها مثيلا في الرقي والإنسانية. فكان منهم من أفرج عنه بالفدية، ومنهم من بقي أسيرا على أن يفك أسر نفسه بتعليم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، ومنهم من كان مصيره القتل جزاء إيذائه الشديد للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. في وقت كان من عادة الجيوش الفتك بالأسرى وإهانتهم وإساءة معاملتهم، جاء الإسلام بفلسفته الجديدة للكون والإنسان ليشهد العالم أجمع على أنه من هنا تستمر سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت تقدر تصحح أحداث حياتك. اقرأ وشاهد أخبار مفرحة وسعيدة، تابع أشخاص نجحوا، ناس أعطوا، ناس تصرفوا صح، وابتعد عن أخبار العنف والمآسي والفقد والألم. انتبه، ما يتكرر بكثرة على عقلك يحدث أثراً عجيباً في شخصيتك، والاختيار لك. اختر صح وصحح حياتك واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية من دستور مملكة البحرين.

0: فخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزة انه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي يضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء مطعم أو كافيه أو أي مكان ثاني. وعشان تعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمحلات بتلقاها في الهايلايت على الحساب الرسمي لمشروع الليوان على الإنستغرام. مشروع الليوان كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: جميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: دائما يجي في بالنا سؤال، متى راح نقدر نسامح الشخص اللي جرحنا أو غلط في حقنا؟ بس في نفس الوقت يجي في بالنا سؤال ثاني، والجرح والألم اللي تمينا نعاني منه شلون راح يشفى؟ من راح يعالجه؟ الإجابة بسيطة جدا، إن الحياة دروس وعبر، وإن هالشخص اللي بس علشان يعلمنا درس معين في حياتنا. والإنسان اللي ما قدر يسامح للحين معناته إنه هو شخص أيضا ما تعلم من هذا الدرس. أعرف إن بعض الدروس تكون مزعجة لأنها تمس جانبنا العاطفي، تحرك مشاعرنا، لأن احنا استخدمناها بصدق، حبينا بصدق، عطينا بصدق، سوينا وفعلنا وكل شيء كان بصدق ومن قلبنا. لكن بعد ما تتقلص عواطفنا بنشوف إن الدرس اللي تعلمناه إن احنا ما نعطي من مشاعرنا مباشرة. لازم نقلل استهلاك مشاعرنا مع الآخرين، لأن الناس مختلفين، في ناس نشوفهم مرة واحدة أو في مناسبة معينة بالسنة، وفي أشخاص بس نسمع عنهم، وفي أشخاص إحنا نشوفهم مساكين نحاول نساعدهم، وفي الحقيقة هم مو مساكين، إحنا عندنا فائض من المشاعر. البعض يعتقدون إن إحنا في حاجة لمساعدتهم، لكن في الحقيقة إحنا مو بحاجة لذي المساعدة، إحنا اللي نبيه بس إنهم يخلونا بروحنا. وفي أشخاص مؤثرين في حياتنا، هم اللي لازم نتمسك فيهم، هم اللي لازم نترك لهم المساحة الجميلة من حياتنا ونبحر معاهم في عالم بعيد نحقق من خلاله كل أحلامنا وأمالنا ونعيش لحظاتنا الحلوة معاهم. تسامح، تعلم الدرس، واستمع للصوت الإيجابي اللي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة اللي حصلت على التعليم الرسمي، حيث استمر التعليم الرسمي في المملكة إلى عام 1919 لما تم إنشاء أول مدرسة رسمية في مملكة البحرين. ومن ذاك الوقت وحتى اليوم تحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى في المنطقة في توفير التعليم للجميع بدون تمييز، وتتمتع البحرين بتفوق دولي في مجال التعليم، وهذا الشيء يجعلها في طليعة دول المنطقة. فأشادت تقارير دولية بمملكة البحرين لمستواها العالي في التعليم ومحو الأمية بنسبة 95%، بالإضافة إلى مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية بحسب التقارير الدولية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من الأدلة الدالة على وجوب النصيحة في الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. فهذا الحديث يعني أن النصيحة من أعظم أمور الدين، بل هي أساس الدين كما قال العلماء في تفسيره وشرحه. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وكذلك قال الحافظ أبو نعيم وقال الطوسي: هذا الحديث أحد أركان الدين. والنصيحة لله معناها منصرف إلى الإيمان بالله ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمه وشكره عليها، والإخلاص.

0: الإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها، والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم. وقال: قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصي إليه. من هنا نفهم النصيحة لله تعالى بأن يكون المسلم مطيعا لله بفعل أوامره وترك نواهيه، ووصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال والعظمة وتنزيهه من النقائص. أما النصيحة لكتابه فهو التصديق به والعمل بما فيه، كما قال السيوطي رحمه الله في شرحه لسنن النسائي. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: إن النصيحة لكتاب الله تكون بتعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. وقال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم رحمه الله: قال: أما النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، ولا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه وتلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه. ومن النصح لكتاب الله تعالى أن يسعى المسلم جادا بإيجاد مجالس القرآن ودروسه في كل مسجد ومؤسسة تعليمية، والعمل على إبراز دعوته لتأمير الكون، والعمل على تقوية المسلمين ونشر الإسلام، وأن يصبح أهل القرآن من العالمين بالشرع وعلوم الواقع الكونية والعمل بأخلاق القرآن من الصدق والأمانة والوفاء بالوعد وإطعام المسكين وبر الوالدين وصلة الرحم والإخاء والإخلاص والاستعانة والاستقامة والإصلاح والأمانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيثار والبر والتثبت والتدبر والتعارف والتفكر والتقوى والتواضع والتوبة والتوكل والتوحيد والجهاد وحسن الخلق وحسن العشرة وحفظ الحقوق والواجبات والرحمة والرفق والشورى والصبر والعفة وملايين الأخلاق الحميدة التي حض عليها كتاب الله والتي لا يتسع المقام لذكرها. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم.

0: التثبت والتدبر والتعارف والتفكر والتقوى والتواضع والتوبة والتوكل والتوحيد والجهاد وحسن الخلق وحسن العشرة وحفظ الحقوق والواجبات والرحمة والرفق والشورى والصبر والعفة وملايين الأخلاق الحميدة التي حض عليها كتاب الله والتي لا يتسع المقام لذكرها. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.